Suivez le rythme d'Abba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان FM. تسمعوا نفيس في قزعة الفريكانس 91.2 99.1 في صغيرة وكبس. Toujours numéro 1 sur les lignes.

نادي مولادي يا لميمة يا لحنينة يا لميمة يا لحنينة رنادي مولادك يا تونس يا عزيز علينا الله يهلك حسادك يا تونس يا عزيز علينا.

عبد الموجدك على ديوان اف ام. هات انفس

وحن لك

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: مجزء 7 صباحا. ديوان فام صباح الخير. تونس تحتفل اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف في أجواء روحانية تستحضر فيها معاني السيرة النبوية، وتشهد مختلف الجهات التونسية بهذه المناسبة مظاهر احتفالية ودينية تتخللها مجالس للذكر وتلاوة القرآن الكريم ومدائح نبوية، إلى جانب العادات والتقاليد التي توارثتها العائلات التونسية احتفاء بهذه الذكرى. كما تتميز مدينة القيروان التي ارتبط اسمها تاريخيا بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف بأجواء خاصة تستقطب زوار من مختلف أنحاء البلاد. وزارة الصحة تكشف أن برنامج المستشفى الرقمي أجرى خلال سنته الأولى 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية متواصلة على مدار الساعة، وتقديم 334 استشارة و22 خبرة طبية عن بعد شملت 7 اختصاصات في 17 ولاية. ووزارة الصحة تؤكد أن الاستشارات عن بعد سجلت نسبة رضا بلغت 92% في حين لم تستوجب الإقامة بالمستشفى سوى 500 من الحالات. كما أسهمت منصة نجدة منذ إطلاقها في متابعة أكثر من 4000 حالة جلطة قلبية حادة لتوحيد مسار التكفل وتسريع التنسيق بين أقسام الاستعجالي وطب القلب. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم المهدية تفيد بتسجيل اضطرابات وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من البارحة بمعتمديتي المهدية ورجيش على إثر تسجيل عطب على قناة الجلب الرئيسية. وأعلنت السونات عن استئناف التزويد تدريجيا ابتداء من الساعة 5 صباحا من اليوم. وفي أخبار العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى زيادة الضغط على كندا متوعدا برفع الرسوم الجمركية الأمريكية على جميع السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات من كندا إلى 50% اعتبارا من أول جانفي المقبل، في تصعيد للنزاع التجاري بعد انهيار المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكالة رويترز تفيد نقلا عن بيانات والية لحركة الشحن بعبور سفينة بضائع واحدة فقط مضيق هرمز أمس، وهو أدنى عدد منذ 7 مايو الماضي. ونقلت الوكالة عن بيانات لمنصة تتبع السفن أن ناقلة غاز عملاقة واحدة دخلت المضيق من جهة خليج عمان أمس مقارنة بست سفن من مختلف الأنواع الأحد الماضي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع ناس الديوان في أمان الله.
0: هنا في تونس الكبرى على 93.5.
1: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 للـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: يصبح الورد والفل والياسمين، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مليان بالحاجات المحليه الكل. اليوم المولد النبوي الشريف، كل عام وانتم حيين بالف خير يا توينسه. ان شاء الله ديما هكا تونس مليانه بالاحتفالات، وان شاء الله ديما بالصحه وبالخير والانفراج نتاع الازمات اللي قاعده تمر بها البلاد، الازمات البسيطه نسميوها نحن، ما نحاولوا ما نهاولوش. ان شاء الله ديما بخير، ان شاء الله ربي يفرج علينا، ان شاء الله هكا ربي يرحمنا، ان شاء الله برد شوية الدنيا ونلقاو الماء وما يقصش علينا الضوء ونرجعوا لباس. نهاركم زين، معكم نورز مشراوي من قدام الميكرو، تحياتنا المحمد عزيز العوني في الإخراج التقني، وجدين العوني في الإخراج الرقمي، الثنائي الجميل الأخوين تحياتنا ليهم. إن شاء الله نهاركم زين أصدقائنا اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا موجودين، كسوا في تونس وإلا خارج تونس. اليوم الأربعاء 25 أوت 2026، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هجري. كما تعرفوا ديما نبداو بغنية وغنية وحكايتها، شنو ينجم يخلي حكاية صغيرة لعصفور تولي بعد قرون أغنية يسمعها الملايين؟ الحكاية تبدأ بطفل صغير اسمه أبو عمير، كان عنده عصفور يحبه برشا. نهار اللي مات العصفور حزن الطفل الصغير، وفي لحظة كان متعدي فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم اختار أنه يقرب منه ويشاركه حزنه. كلمة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم كانت كافية باش تبين تبين قديش الرحمة كانت حاضرة حتى في التفاصيل اللي يمكن نعتبروها احنا اليوم بسيطة برشا. الموقف هذا اللي ورد في السيرة النبوية ألهم الشاعر الراحل نبيل خلف ولحنه وليد سعد وخرج في عمل غنائي بصوت وائل جسار. أغنية ما تحكيش على موقف عظيم في الظاهر، أما يمكن في بساطته تكمن أجمل صورة للرحمة. اسمعوها، نخليكم توا مع قلبك حنين يا نبي وائل جسار. وهنا رجعين
1: ناس الديوان ترجع لكم.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 19 دقيقة بعد 7 يا صباح الورد والفل والياسمين من جديد المستمعين. شكرا على اختيار لي فريكونس نتاع ديوان اف ام. شكرا على اختيار ناس ديوان. ان شاء الله نهاركم زين، كل عام وانتم حيين بالف خير، مولد نبوي مبارك على الجميع. تمتعوا بنهار الفيشتة، تمتعوا باللمة مع العائلة، تمتعوا باجواء هكا اللمة العائلية، زقوقو العصايد بانواعها، التليفونات بينات بعضكم هي فرصة الحقيقة لي كلام الشمل. نذكروا حبيبنا، نذكروا أصحابنا، نذكروا حتى عائلتنا الموسعة هكا بتليفون بلما نسلموا عليهم. مثالش هكا نسترجعوا حتى الذكريات متاع الطفولة مع بعضنا، نسترجعوا هكا أيامات مزيانة، أياماتنا أقبل وحتى تو. ديما نقعد ونقولوا اللي المناسبات هذية راهي تلم العائلات وفرصة لي هكا صلة الرحم. إن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم، إن شاء الله ديما حيين بألف خير. نهاركم زين، سيسر وحكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نسلم على التوينس الكل اللي يسمعوا فينا داخل وخارج حدود الوطن. معاكم نورز مشراوي من قدام الميكرو، مانيش وحدي اليوم. نسلم تسليم خاص وحار جدا على مزيانتنا نسرين الشوك. بونجور نوسا،
2: صباح النور عسليمة. نحب نعيد على التوينس الكل ونقولهم إن شاء الله مولدكم مبروك، وإن شاء الله كل عام وإحنا خاين بخير، وإن شاء الله ديما العادات المزيانة هكا واللمة الحلوة موجودة، وفما صلة الرحم بين التوينسة. ومحلي نهار الفيشتة،
1: محلي نهار الفيشتة ومحلي كي نجيبك أنا معناها من 7 متاع الصباح
2: على قلبي أحلى من العسل.
1: نورتنا نوسا إن شاء الله ديما هكا بحذينا وعملت لنا هكا جواب ضحكة مزيانة بالنصائح المزيانة متاعك. من بعد باش نحكيه بطبيعة على عصيدة الزقوق والعصائد الكل أون جينيرال، الفوائد متاعها وكيفاش حتى نستحفظوا على العصيدة في ظل الانقطاعات المتكررة متاع الضوء اللي قاعدة تمر بها البلاد توا. بطبيعة كيف مانيش وحدي. بونجور لارتيستو.
3: الله

0: يا صباح الورد والفل والياسمين الارتيستو.
1: صباح النور
0: كي العادة هكا تطربنا بالوصلات نتاعك الفنية.
1: صباح
0: واليوم النور. أكثر من لازم
1: اليوم مولد خاطر
0: جوك عاد على
1: الأخر. صباح النور نورس، صباح النور نسرين، صباح النور مرام عزيز وجدان، صباح النور تونس، الناس اللي يسمعوا فينا والناس اللي يتفرجوا فينا الكل. صباح النور للكتيبة، كتيبة ناس الديوان اللي تابعوا فينا الناس كل. إن شاء الله مولدكم مبروك، وإن شاء الله كل عام وتونس والشعب التونسي والأمة العربية الكل حية بألف ألف خير. محلاها نهار الفيشتة الحقيقة، يبدأ الكياس فارغ الحقيقة، يبدأ الكياس فارغ ويحدي نجم يدور في راحته وفي عقله، يعمل برشا برامج تحسوا النهار طويل هكا وماذا بيك تعرف تستغلوا على الاخر.
0: تمام باش نحكيو ديجا علاش نهار الفيشتا ديما نحسوه طويل اكثر من العاده شويه اخر، لكن بيان سور لازمنا نصبحوا على مرومه المزينه. بونجور مرومه.
2: صباح الفل، صباح الفل للناس الكل، صباح النور نوروزا، صباح النور نسرين، صباح الفل والياسمين الارتيست.
1: بونجور،
2: ميرسي على الصوت المزين هكا يا الصباح. ابداع
0: اليوم بيناتكم جو باهي، كيمستري حلوه.
2: لا ان شاء الله تتعدى حلقه باهيه. صباح الفل والياسمين وجدين وعزيز، نصبح على الكتيبة ونعيد على التوينسة الكل والأمة الإسلامية جمعان، إن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والخير، وإن شاء الله الأمة الإسلامية الكل بألف خير، وإن شاء الله ديما نحيي وذكرى المولد النبوي الشريف يا ربي، وتبقى العادات الجميلة نحييها جيل بعد جيل ديما.
0: طبعا إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. باش نحكي بالقدي اليوم على المولد النبوي الشريف، الاحتفالات في تونس منين جات حكاية زغوغو، الاحتفالات في العالم كيف كيف، كيفاش بديت اصلا الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف كيف كيف. باش نحكيو باش نمشيو لجهاتنا اليوم في تونس، شنعملوا طلة كيفاش تم الاحتفالات من جهة الى اخرى في ربوع الجمهورية. باش نحكيو زيدا على المحجوزات اللي صارت من قبل هيئة السلامة الصحية بخصوص توسكي زغوغو، فواكه جافة ومستحضرات خاصة بالمولد النبوي الشريف. كيف كيف مع نسرين الشوك باش نحكي زيدة على الفوائد الصحية نتاع العصيدة، وكيف كيف المظار زيدة، وكيفاش نردوا بالنا على صحتنا في ماكلتنا، وأهم حاجة أهم حاجة يهم تهم التوينسة العصيدة، كيفاش نستحفظوا عليها في ظل ارتفاع درجات الحرارة والضوء اللي قاعد يقص على علينا وعلى الفريجيدير وغيره. محمد قل
1: خليونا مع المنافع نتاع العصيدة، حكيوا الناس على المظار نتاع العصيدة. الحقيقة خليونا مع المنافع متاع العصيدة، خطر العصيدة من أكثر الحاجات المغرية في النهار كفهمتني كم تعلمون، تلقاها مزينة شوي فزدق من هنا شوي لوز من غادي فهمتني. أنا ديما نقعد وكل ليلة مولد نتفرج على أو بلوتون عاود نتفرج على سيت كوم اضحك للدنيا، كيفاش نعيم الجاني وكامل التواتي اللي نتوجهوا لهم فهمني بتحية يبداو كيفاش يفسر لها، يقول لها يا فطومه
2: راهو
1: لازم باش نعملوا ربع هكا وربع هكا وربع هكا وربع هكا. دونك خليونا مع المنافع نتاع العصيده، والعصيده راهي بنينه، وتهادوا وتحابوا وبربي ما تهبطوا الناش برشا ستوريات فيهم يا لالا وينك وفيهم فهمتني العصيده تعبنا منهم هذوكم.
0: علاش تعبنا منهم؟ بالعكس فما ناس تحب تتفرهد وتشي خبر واحد، ناس تلبس لك جبك في انا اليوم لبست جبه هكا في
1: التيم
0: نتاع المولد والتيم نتاع الاحتفالات. الناس تحب تتفرهد يا سيدي، اللي عنده فلوس واللي عنده معناها ما يحرمش روحه هكا نوسا.
2: صحيح.
1: دونك قاعد اللوج على الاسم نتاع العصيده اون فرونسي كيفاش
2: حاجه ماحليها تهيدو ماني حتى اللي ما يقدرش جاري والا شكون قربي ولا هنا الصحيفه نمشي نطلع عليه وهكا ماني حاجه فيها ود.
1: وفرصه زاده للعباد اللي متعاركين ولا للعباد اللي معناتها اللي متخاصمين وكل ماذا بينا معناتها راهو شوفوا الدنيا فيها موت قال الاخر. دونك طاح الكيف على الذل، وديما خليه معناتها القلوب بيضه وكها، وان شاء الله هكا يتعدى مولد باهي وتعدى ايامنا كلها افراح وايامنا كلها احتفالات وجو ضحكك يا خويا اش خير من الضحك
0: وديما نكثروا من البوزيتيف فايبس.
2: زيد اليوم ما نساوش نذكر ربي ونصليوا على النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما تقعد هكا وحدك ماذا بيك تشد سبحه ولا حتى بيديك تبدا تقول صلى الله عليه وسلم برشا مرات، راهو ان هو يوم معناها عظيم في الانسانيه بالنسبه لنا احنا خاصه المسلمين اللي جاي رسول جبنا الإسلام وفتح عينينا. أنا الحق قاعدة نتفرج تو في مسلسل اسمه عمر الخطاب وننصح العبيد الكل تتفرج فيه، رو بالحق يرجعك لدينك ويفسر لك بداية الإسلام كيفاش بدأ وقديش فيه عبيد ضحات وقديش الرسول صلى الله عليه وسلم استحمل برشا حاجات على خاطرنا احنا. بالحق معناه كل حلقة فما اون ريفليكسيون، يعني باش تقعد تخمم تقول احنا جينا دين ساهر، يعني حلينا عينينا لقينا بابا مسلم امي مسلمه،
1: الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله صحيح. اما بارابور اللي عاشوا غيرنا راهو احنا تتسمى معناها مسهلانينا، دونك ساعات نخرجوا شويه على الموضوع. اما كي ترجع بالحق، اما كي ترجع للاصل وتشوف كيفاش العباد عانيت والكل، تقول لي خليني نصلي على النبي ونزيد، خليني نتبع ربي، خليني نعبد ربي. وهذيك علاش هو اليوم هذيا نورمالمون يكون المولد ماهوش جوست احتفالات نتاع ماكله وعصايد وحاجات هكايا، راهو ركزوا اكثر على الكوتي معناها الديني صحيتك الروليجيو سبيريتويل اللي فيه الجانب الديني.
0: صحيح. دونك ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهار احتفالات وتفرهدوا متعوا بالنهار هذا على خاطر باهره، وكي نتلموا كما قلنا مع عائلتنا لما راي نتاع العائله ما تتشريش بالفلوس، راهو من بعد تبقى هكا تقول يا ريتني يا ريتني الخدمه خذتني الوقت خذاني المعنى الالتزامات كيف كيف. حتى فما ناس راهي تخدم اليوم مش كان كيفنا نحن مثلا ديما نخدموا ديما موجودين معاكم، دونك يسالش نتمتعوا باللحظات هذه خاطر ما تتعودش. يلا توا نخرجوا غنيه وهنا راجعين في نسديوانا.
3: ابدا نهارك مع الناس ديوان.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكانس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: سما فايبس.
1: خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور. حفلها بليز وجوتها بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العشرة لنص نهار مع رباب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوتكم.
1: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
3: 40 دقيقة بعد السبعة رجعنا لكم في ناس الديوان. إن شاء الله نهاركم زين. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. مولد نبوي شريف مبارك على الجميع. اليوم بما أنه نهار فيشتة هيت نفهموا نحن علاش نهار الفيشتة هكا نحسوه أطول من العادة. اليوم ما فماش منبه يصوني، ما فماش هيا نزل برواحنا، ما فماش توقيت خدمة، وما فماش واحد يستناك تقول له هيا وصلت ولا ما زلت. واليوم بالذات نهار المولد النبوي الشريف برشا توينسا فاقوا بالسياسة وماخذين راحتهم، وهنا تجي المعلومة علاش نهار الفيشتة نحسوه أطول من نهار الخدمة رغم أنه في نهارات الأخرين كيف كيف هما 24 ساعة. السر ما هوش في الوقت، السر في مخنا نحنا. نهار الخدمة نهارنا مقسم، وقت باش تفيق، وقت باش تخرج، وقت باش تخدم، وقت باش تاكل. مخك يكون مركز كان على المواعيد والمهام، لذلك ساعات تتعدى في ساعة وما ننتبهوش لها برشا. أما نهار الفيشتة كي ينقص الضغط ويتبدل الريتم نوليو ننتبهوا أكثر للوقت وللحاجات الصغيرة، شروق الشمس، قاعدة الصباح، لمة الدار، ريحة الماكلة، صوت العائلة. وهنا يجي الأحساس اللي النهار أطول وأوسع، وزيد كي يكون النهار فيه حاجات مختلفة على الروتين متاعنا مخنا يسجل تفاصيل أكثر، وهذا ينجم يخلي الفترة تبدو أطول في ذاكرتنا. أما توا السؤال اللي يهمنا أكثر، شنو أول حاجة يعملها التونسي كي يلقى روحه نهار فيشتة؟ هل أنه يرجع يرقد، يشد التليفون، يمشي القهوة، يفطر في عقله، ولا يبدأ من الصباح في تحضيرات المولد والعصيدة؟ اليوم ما لازمناش نستعجلوا بالوقت، نخليوه يمشي بالسياسة بالسياسة. حاب نسألكم لهنا في البلاتو، أول حاجة تعملوها كي تفيقوا الصباح شنو هي؟ نهار فيشتة؟ نبدأ معك نوسة. نسرين نوسة
4: نرجع نرقد.
3: نرجع ترقد دونك
4: زيل بكري عش قايمة. نرجع نرقد بعد نقوم نعمل بتي ديجا كفي عقلي. نحب خاطر انا نخو راحتي صباح، ما نحبش كل نيكل مزروبة والكل معناها. نحضر هكا الطاولة ونقعد ونيكل في راحتي، وبعد نشوف بروغرام دو لا جورني شنو عندي معناها باش نعمل في نهاري.
3: بي محمد
5: والله في نهار فيشتا شوف كان انا قبلها بليلة معناتها ما عنديش حفلة، ما عنديش خدمة كمان ولا حاجة، نرقد بكري الحقيقة باش نشبع بالنوم، ونحب نقوم بكري في نهار الفيشتة الحقيقة. فهمت؟ إذا كان أنا هاني قلت لك أكونديسيون أنا نبدأ معناتها قبلها بليلة، ما عندي حتى التزام مهني، حاول نرقد بكري باش من غدوتها نقوم بكري ونتمتع بالنهار هذاك. نحب كيف نخرج من الدار نخدم الكرهبة ونخرج يبدأ الكياس فارغ، فهمتني؟ نمشي نعمل قهوة في عقلي ونشد التليفون ونبدأ نسكرولي ونبدأ نعيد على العباد كانوا معانتا عيد ديني ولا يعني معانتا حاجة مناسبة. كيف ما هكا فهمتني مناسبة. سينا في الكال أخرى كان أنا يعني معانتا نخدم نكمل مع جو لحداش نص الليل ديركت ما نروح نرقد نعمر مخي إني أنا باش نقوم مع التسعة على العشرة نتاع الصباح، ونبدا كالعاده نعمل قهوه في عقلي وذوقهم الكل.
3: تو بالرسمي تحسوه نهار الفيشتا اطول من نهار العادي نتاع الخدمه ولا جست نحن هكا؟
4: اكيد كيما قلت معايا في المخ يبدا فما ديسبيرسيون في السير الايام ديما عندي حاجات نخمم فيهم باش نحضر باش نقد، تو المخ ما يلقى حتى شيء باش يخمم فيه دوك طويل الوقت.
5: محليه محليه نهار الفيشتا طويل قصير.
4: محمد اكثر حاجه تعجبه في نهار الفيشتا اسكو جي كومبري في الاوف قبيله الكيس الفارغ
5: والله العظيم. والله
3: انت من الناس اللي هكا في ساعه ما تولي على صابك وتنرفز في الكياس وقت الامبوتياج، هقص عليك واحد من اليمين على اليسار درا شنو عملها وما حدش كاين
5: هو بقى هو راه الكل هكاكه. اما نحكي انا مسلكها في حاجه انه الكياسات نتاع العاصمه الكل قبل ما معناتها ما نولي نسوق وكل الوالد ربي فضله كان ديما يهزني دور بيا يعني معناتها على ساقيا نخليه الكهرباء في مثلا في الدار ولا في الحومه معناتها ولا حاجه نهبطوا ناخذوا الكار ناخذوا يعني معناتها المترو وبابا اللي نورجه له فهمني تحية تحسوا جيت توريستيك على الاخر. يقول لي مثلا ذايا الشارع باريز على اليسار او نهج لينين جديني بشي خرجك على نهج اكس نهج اجريك الكياس هذا بشي يزل غادي دونك حفظت لك ذوكم فهمتك القصايص الكل دوتيل سورت اللي براتيك ما رارمو وين نوحل في امبوتياج وكل كون شاء الله هما سيبان معناتها وقت متاع كل الذروة ولا فهمتني بريسيون ولا حاجة فهمت مي سينو بيان سور نتنرفز انا كيف واحد يقص علي على اليمين ولا كي واحد ما يشعلش
3: كرينيوتون
5: لحقيقة خاطر شوف انا ديما انا مرة واحد قص علي في يعني معناتها فو والله خلطت عليه لحقيقة وقفته قلت له خويا العزيز انا جست عندي سؤال وكهو معناته باش نمشي يعني معناتها نروح علاش الكونستركتور نتاع الكهرباء نتاعك صنع لك فيها كلينيوتون جست قل لي معناه فقط معناتها راهو الكونستركتور نتاع الكهرباء وقت اللي جاي يعمل في الكهرباء اخترع حاجه اسمها كلينيوتون الضوء الرفاف هذاك ريتو فهمت الدور يا على اليمين يا على اليمين يا على اليسار فهمتني شاعل خويا ماكش خاسر حتى شيء فهمت
3: هام جدا أن نردوا بنا في الكياسات وخاصة لحقا تحس روحك كأنهم متفاهمين مع عليك معنى الفازيت الكل تجي قدامك الناس كلها تولي تقص عليك الأغلاط الكل تولي تصير قدامك أنت ومعك أنت دونك سيسوا روحكم أصدقائنا اللي سقوا في الكياسات طريقة سلمة للجميع توا 7:48 دقيقة خارجين فاصل وهنا رجعين
1: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
2: تبليسيتي
1: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس
2: تحب صحتك تدوم خليك مرتاح في النوم دلل

0: تابعونا على باج فيسبوك ايشن يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: صبحيتك احلى مع ناس الديوان.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد, رجعنا لكم في ناس الديوان. تحياتنا لكم اصدقائنا اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا. نسلموا على اصدقائنا في الكتيبه شوي اخر, نسلم عليكم بالواحد بالواحد. هاد نمشيو تتسويت لتوب ريتش.
0: توب ريتش
2: الحقيقة ديما في كل فترة من الفترات متاع الاحتفالات في تونس متاع أي مناسبة ديما نشوفوا هكا بطبيعة حاجات عندها علاقة بالمواد الغذائية, نشوفوا هكا مظاهر متاع تخزين مش ولا بد, مثلا كما المولد النبوي الشريف, نشوفوا مثلا زقوق مسوس, مستحضرات بريمي وإلا فواكه جافة قديمة. وضعية تكون مش ولا بد, وبطبيعة لهنا هيئة السلامة الصحية ديما تخدم خدمتها. لهنا حبينا نحنا نعملوا كريكاب كامل في المحجوزات لهيئة السلامة الصحية, هتنفهموا التفاصيل وشنو صار بالضبط مع رئيس هيئة السلامة الصحية دكتور محمد الربحي. صباح النور, نورتنا في ناس الديوان, وكل عام وانتي حي بألف خير.
3: أهلا وسهلا, صباح الخير ليك وللسادة المستمعين ولناس الديوان حاضرين ولا غايبين, وإن شاء الله كل عام تحيين بخير.
2: مرحبا بك سي محمد الربحي. دكتور محمد الربحي, هيت نفهموا نحن نعملوا هكا ريكاب على المحجوزات بتاع هيئة السلامة الصحية فيما يتعلق بالمولد النبوي الشريف.
3: هو في الواقع تعرف البرنامج حكينا عليه في وقت الأوقات. البرنامج هذا هو الهدف منه مش العقوبات, الهدف هو حماية صحة المستهلك, خاصة أنه في المناسبات هذه فما شكون تخول له نفسه باش يسرب مواد اللي هي كانت محجوزة في ظروف غير عادية ولا يعرفها فاز. احنا والحمد لله الحقيقة تحية لكامل الفريق متاع سلامة الأغذية اللي هو الفريق اللي تابع للهيئة الوطنية للسلامة الصحية المجال الغذائية مركزي ولا جهوي على المجهودات اللي قاموا بها. يعني احنا البرنامج الخاص بمولد النبوي الشريف ورد منذ بداية جويليا, والحقيقة في مرحلة أولى كان استهداف المحلات الكبيرة اللي بتاع التحويل والتخزين إلى غير ذلك, باش أنه سلامة المنتوج على مستوى المصدر. وقت اللي نقدم سلامة المنتوج على مستوى المصدر احنا تولي عن إمكانية كبيرة باش المواد اللي تم توزيعها وعرضها في الأسواق تكون سليمة. وهك علاش احنا الحقيقة هالفرق هذية الفترة صغيرة منذ بداية جويليا حد البارحة قامت بحوالي 3000 زيارة رسمية, و 3000 رسمية هذه معها بالطبع في بعض الحالات وقت اللي نشوفوا في نوعيتنا الغذائية يتم اقتطاع عينات, يعني حوالي 70 عينة تم اقتطاعها للوقوف على مدى مطابقة المواصفات. جدا نحن الزيارات هذه وراهي زيارات مبنية على مبدأ الخطر, والزيارات هذه هي فجائية. الزيارات هذه ما تمكن الوقوف على عديد الخلالات الحقيقة كما العادة. صحيح ثم بعض التعليل الاقتصاديين اللي مسألوا الحقيقة ما تأقلموش مع الواقع الجديد اللي هو معناها متاع سلامة الأغذية واللي هو التزامات محمولة عليه بالقانون. الحمد لله هما أقلية, ولكن يقلق شوية باعتبار أنه وقت اللي احنا في فترة وجيزة يتم حجز أكثر من 90, يعني 91.7 طن من المواد الغذائية اللي هي غير سليمة. والحمد لله احنا لأنه الهدف هو أنه كما قلت في الأول مش الحجز والعقوبات, ولكن هو المستهلك وقت اللي يقتني المواد متاعه هذه تكون سليمة. وهك علاش بالنسبة لنا احنا الوقاية خير من العلاج. صحيح تم حجز الكميات النسبية كبيرة, ولكن ايضا فما تحرير محاضر عدلية بنسبة كبيرة. احنا المحاضر العدلية معناها حوالي 160 محضر عدلي ضد المكلفين, وهذه الحقيقة عدد مش شوي.
2: 160 محضر عدلي بخصوص شنو بالضبط دكتور محمد الربحي؟
3: وقت اللي تبدأ مخالفة صحية

0: اختيارها والا تبدأ عارض مواد غذائية غير سليمة يتم من جهة، فما محضر حجز ذاك وحده، ولكن أيضا فما محضر مخالفة صحية يتم تحريره وتتبع عدلية، لأن ماشي مسيبة كيكا، مش كما قبل حتى باش تعمل حاجة تقترح، ولكن توا الهيئة هي أعطاها المشرع الصلاحية باش تاخذ القرار، لأن الهدف هو حماية صحة المستهلك.
1: بيه يعني لهنا دكتور، سامحني دكتور محمد الرابحي، وانت رئيس هيئة السلامة الصحية، نحبوا نعرفوا نحن كتوينسة والتوينسة اللي تسمع فينا، شنو اللي لقيتوا بالضبط في المحجوزات، وشنو ما اللي خليكم معناها تقوموا بتحرير محاضر عدلية، مثلا زقوقو كيفاش كانت حالته، الفواكه الجافة كيف المستحضرات الخاصة بالمولد النبوي الشريف، نعطيه بعض الأمثلة.
0: لا هو في هو الحالات كلها موجودة. احنا مثلا من بين الأسباب الرئيسية اللي يتم من خلال حجز الكميات هذه، مثلا في مرتبة أولى بنسبة 52% وجود ديدان حية وحشرة السوس وأثار القوارض وغيرها. كيف فما شكون عارض مواد غذائية منتهية الصلاحية، وإلا ما فماش تأشير جملة وإلا تأشير غير مطابق، هذا هما مثلا بنسبة 24%. كيف احنا وقت اللي تبدأ مواد غذائية ظاهر عليها علامات الفساد وتنبعث منها روائح كريهة وإلا تعليم غير صحي، معناها مواد غذائية يحطها في أواني غير معدة الغرض، وإلا عدم احترام سلسلة التبريد، ولا استعمال ملونات غير مسموح بها، هذه كلها مثلا من بين الأسباب الرئيسية اللي تم من خلالها الحجز وتتبع المخالفين في الغرض. يعني المحجوزات تم الحبوب مشتقاتها، معنى أنواع كلها، السميد والفرينة والدرع والعجين الغذائي والفواكه الجافة. تصور أنت فواكه الجافة معناها حوالي 17 طن من هذه المواد اللي تم حجزها، وتعرف أنت في وقت من الأوقات كانت الناس تتصور اللي فواكه الجافة وإلا الحبوب بصفة عامة ما تتأثرش بمفعول المحيط الخارجي، ولكن الناس كل ولا تعرف اللي راهي هذه مواد حساسة يكفي باش تحطها في محل ما تتوفرش فيه شروط السلامة، ما فيش تهوية، ما فيش ولا فيه نسبة رطوبة عالية، مباشرة بصفة آلية يتم أكل التلوث متاع المواد هذيك بالفطريات، وقت اللي الفطريات تنمو تسيبك الفضلات متاعها كأنبح كائنات حية، وقت اللي بتنمو باش تسيب الفضلات متاعها، وش الفضلات هذيك في شكل سموم ما يعبر عنه بالأفلاتوكسين، وهذه مواد عفوا وفقكم الله تنجم تكون اختراع لأن عندها صبغة التراكمية وعندها بالطبيعة، وهذه مواد ما يتقضاش عليها بالنقيب درجة الحرارة، وقت اللي توا يقول قايل حتى ولو فيها ملوثة بالفطريات ولا سمو الفطريات ما وقت اللي نطيبوها توا يتم القضاء عليها، لا هذه راهي مواد ما تتأثرش بمفعول الحرارة. ما صحيح النواحي البيولوجية واللي يسمعوا فيها يعرفوا علاش نحكي كلمة البيولوجي، لأنه مشكلة جراثيم ومعناها البارازيت والبكتيري وفما عائلات كلمة بيولوجيا تجمع الكل، وهذم أغلبهم وقت اللي نسخنوا الماكلة ولا نطيبوها بالإبداء أكل الأنواع هذه تموت، ولكن للأسف هالسموم هذه بتاع الفطريات إلى غير ذلك ما تتأثرش مفعول الحرارة، وكعلاش احنا ديما نأكدوا صحيح في المولد النبوي الشريف ما نشكوش ناكلوا ياسر زقوق، وخاصة زقوق غالي وصحيح
1: وصل 60 دينار الكيلو في بعض المناطق.
0: بذلك، ولكن هي اللي يخوف فيها هالمواد هذه من حيث الخطورة على صحتنا، هي عندها كل الصبغة التراكمية اللي في كوميولاتيف.
1: ولهنا يعني سمحني دكتور، سمحني دكتور محمد الربحي، وفي الحالة هذه أي مواطن تو باش يمشي يشري وإلا مش يشري، وفما هي نوع من الرواسب اللي أنت كنت تحكي عليها ما تبديش ظاهرة بالعين المجردة، هنا مواطن يقول لك معناها كيفاش نتصرف، أنا هاني شريت زقوقو وما نعرفش عليها لأنه وضعيته معناها الحقيقة ملائمة أنه يشريها ويطيبها ويحضرها وكل، وإلا بعد معناها تنجم تتسبب له في أضرار صحية من غير ما يفيق، معناها كيفاش يتصرف في الحالة ذي؟
0: إيه هو سؤالك ذكي ووجيه جدا. هو شوف بالنسبة احنا خلينا ساعة نحكيه على اللي تم اقتناها من المحلات المفتوحة العموم، هذه في أغلبيتها الصحة هي مواد غذائية سليمة وما تمثل حتى مشكل بالنسبة للصحة. احنا منين نخاف ونخاف ومك الباعة اللي يظهروا ديما عادة في المناسبة هذه ويبيعوا المواد هذية في الساحات العامة وعلى
1: على قارعة الطريق
0: بالضبط. هذا الخطورة وين؟ هو أنه هاك المواد هذيك ما تنجمش تراقبها لأنها ما عندهاش هوية، ما تعرفش عليك من جيرها وكيفاش كانت، تنجم تكون كانت في مخزن فيه رطوبة عالية ولا حاطها في بيت في الكاب، ولا تنجم تكون وقتها هذايا اللي اخترت هذايا من جهة. من جهة أخرى احنا وقت اللي تبدأ مادة ملوثة بالفطريات معناها بصفة كبيرة بتبقى فيها حتى الريحة تتبدل، تحسك الريحة
1: تحسها زادة اون بلوس تبدأ باهتة، حتى اللون متاحة يبدأ باهتة،
0: وهو كذلك وإلا فما هك اللي نقول وإحنا تبدأ مصوفة فيها كما حتى وقتها اللون يميل للأخضر إلى غير ذلك. هذيك مواد بطبيعة ما نجموش نستهلكوها لأن هذيك بالحق غير مطابقة تماما وتنجم تكون مضرة.
1: واضح. شكرا لك دكتور محمد الربحي، سمحنا بربي الوقت يدهمنا عنا الأخبار، شكرا لك على كل ما أفتنا بيها، كل عام وانت حيب ألف خير مرة أخرى. أخبارنا تاو مع زميلتنا سحر بن بلقيسم من ثم فلاش سبور هني برامي، وهنا راجعين في ساعتنا الثانية من استديوهنا.
2: ابن نهارك مع الناس ديوان
3: ببليسيتي في مونوبري، جاونا بروموات وديما حاضرين بالأفريات لكل المناسبات، وهلا يمات وحتى 30 أوت تخفيضاتنا توصل حتى 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيدة وصحفتها للكرتابة وطبليتها، وهكا جوكم يولي كيما جاونا، دوبل جو ودوبل بروموات.
2: مونوبري ديما معك. العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 تخفى للموسيقار محمد علي كمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
4: ياك مر الليل أنا ذبت الويل
2: إكليل القفصي وأنت بن سعيد العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع التذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي.

0: وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم صوت كوم.
3: ديوان فم فلاش نيوز.
4: موجز 8 صباحا. ديوان فم صباح الخير. نستهل الموجز بطقس اليوم الذي يكون حارا وقليل السحب بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط بعد الظهر، تكون مصحوبة بأمطار تتفرع آخر النهار نحو جهات الوسط الشرقي. الريح قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فتدريجيا متموج ببقية السواحل، والحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى بين 36 و40 درجة قرب السواحل الشمالية وبجهة الوطن القبلي، وبين 41 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. الجمعية التونسية لإدارة الأزمات توصي بضرورة الالتزام بالحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة جراء ارتفاع درجات الحرارة، داعية كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة الأكثر عرضة للخطر إلى الانتباه والجلوس بأماكن أكثر برودة. وأوصت الجمعية بإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات النهار وتهوئة المنازل مساء مع استعمال المراوح أو مكيفات الهواء عند توفرها، مع شرب كمية كافية من الماء وتجنب الخروج خلال ساعة الذروة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم منوبة وإقليم بردو تفيد بأن عطبا مفاجئا طرأ عشية أمس على القناة الرئيسية المزودة لخزانات الفجة، مما سينجر عنه تسجيل انقطاع واضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب على المناطق العليا من معتمدية المرناقية والمناطق العليا من معتمدية بربة من ولاية منوبة وعدد من أحياء ولاية تونس، وذلك بداية من البارحة. ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 11 ليلا من اليوم الثلاثاء بعد استكمال أشغال الإصلاح وفق بلاغ صادر عن السونادة. وفي أخبار العالم، وزير الحرب الأمريكي يقول إنه لا يستبعد معاودة قصف إيران واستخدام الضربات العسكرية في مضيق هرمز أو في محيط إيران، مضيفا أن الضغط الاقتصادي هو أكثر ما يؤلم الإيرانيين في الوقت الراهن. الولايات المتحدة تكشف عن توسيع نطاق العقوبات التي تفرضها على إيران، قائلة أن ذلك سيقطع شريان الحياة الاقتصادي على الجمهورية الإسلامية. وقال وزير الخزانة الأمريكي إنه على الدول الأخرى قطع علاقاتها التجارية مع إيران، وإلا فستواجه خطر الاستبعاد من النظام المالي القائم على الدولار. نهاية الموجز قدمته لكم سحر من بلقاسم، المشوار متواصل مع هاني في فلاش سبور في أمان الله.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فان فلاش سبور.
2: صباح الفل، صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بدوره الالعاب المتوسطيه المقامه في تورنتو الإيطالية، ومنتخب كره القدم المنتخب التونسي الاقل من 21 عام فاز البارح على المنتخب المغربي الاقل من 20 عام هدف مقابل صفر. منتخبنا بالانتصار هذا يرفع رصيده الى 4 نقاط قبل مواجهه تركيا في الجوله الثالثه والاخيره من دور المجموعات. ايضا منتخب السيدات في كره اليد حقق البارح فوز ثاني وانتصر بنتيجه كبيره على مقدونيا 43 مقابل 11، نتيجة كبيرة برشا لمنتخب لقمان مواجهة اليونان غدوة. بالنسبة لمنتخب سيدات كرة اليد وأيضا منتخب الكرة الطائرة رجال طبعا ينتصر البارح على منتخب صربيا 3-0. نرجعوا لتونس، نحكيوا على الجولة الثانية من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نهار السبت 4:30 باش تكون فما دفعة أولى فيها 4 مقابلات. النادي الإفريقي يستضيف أمل حمام سوسة في حمادي العقربي في رادس. مستقبل المرسى في الشتوي يواجه تقدم ساقية الدائر. اتحاد المنستيري في بنجانات يستضيف الملعب التونسي، والنادي الصفاقسي في المهيري يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي. الدفعة الثانية طبعا باش تكون نهار الأحد وفي نفس التوقيت 4:30 فيها أيضا 4 مقابلات. شبيبة العمران تواجه الترجي الرياضي التونسي في ملعب الشادلي زويتي. نادي حمام الأنف يستضيف النادي البنزرتي. الأولمبي الباجي في الكميتي في باجة يواجه الاتحاد الرياضي ببنجردان، والنجم الساحلي في أولمبي سوسة يستضيف النجم الرياضي بالمتلوي. نذكر كل المقابلات منقولة على ديوان سبور. النادي الرياضي الصفاقسي جاكم بيج تاز البارح الفحص الطبي وأمضى لمدة 3 سنوات في انتظار التأهيل الرسمي. الأمل الرياضي بحمام سوسة تعاقد مع اللاعب الأوغندي ريان فيجو، اللاعب متوسط ميدان دولي مع منتخب الشباب في منتخب أوغندا، وكان أمضى عقد لمدة 2 موسم مع الأمل علما أنه يبلغ من العمر 21 عام فقط. نذكر فيجو أجرى اختبار فني مع نادي صفاقسي قبل ما يتم صرف النظر على الانتداب، ثم في الأخر ينضم لأمل حمام سوسة. المنتخب السعودي يشارك رسميا في كأس الكونكاكاف أو الكأس الذهبية 2027 المقرر انطلاقها في جوان المقبل بمشاركة 16 منتخب حسب ما أعلن عليه البارح الاتحاد السعودي في بيان نشره على موقعه الرسمي. يقول أنه المشاركة هذه باش تكون هي الثانية على التوالي بعد ما شارك في النسخة الفارطة عام 2025، وقتها كان بلغ الدور ربع النهائي. بنتائج البارح في البطولات الأوروبية في البريمير ليج في إنجلترا، تشيلسي ينتصر 3-2 على فولهام. أيضا في لاليغا في إسبانيا 0-0 تعادل بين أوساسونا وليفانتي، وتعادل 1-1 بين مالاغا وديبورتيفو لا كورونيا. وفي إيطاليا في السيري آ البارح لازيو ينتصر خارج ملعبه على بولونيا 1-0، وروما يضرب فيورنتينا برباعية نظيفة. فلاش سبور قدم لكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوان فان بوينت. بعد شوية أرجع لكم نورز وكامل فريق ناس الديوان.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فان.
3: ديوان فان.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح
3: 8:18 دقيقة. تحيتنا ليكم، رجعنا لكم في ناس الديوان ساعتنا الثانية. تحيتنا للي يسمعوا فينا وين ما كانوا واللي يلتحقوا بنا في الاستماع كسوا داخل حدود الوطن وإلا خارجها. مولدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بألف خير. نسلم على أصدقائنا في الكتيبة سعيدة مبروك، ليالي الأنس، حبيب بن صالح، معز منوبي، ياسين، أم عبيد الله، سامية سليتي، فدوى الديلي، بيبي أحمد، حلومة أحلم، أعمارة، مؤمن، مراد سنوسي. نسلم عليكم بليل خليفة زيدة، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. إن شاء الله مولدكم مبارك للناس الكل، احتفلوا وعملوا جو وتمتعوا بالنهار متاع اليوم. قبل ما نمشيوا لكويزيتنا ونسلم زيدة بيان سيغ، اليوم عنا ناس سبور حتى ولو حلقة سبيسيال على المولد. نسلم على هاني البراهمي التحق بنا. صباح الورد هاني، كل عام وانتم حيين بألف خير.
4: صباح خير، صباح خير نورد، صباح خير محمد، هاني مرام، ضيفتنا نسرين وعزيز وجدان، الناس تسمع فينا الكل والجماعة الكتيبة معنا بالطبيعة. وإن شاء الله مولد مبروك على الناس الكل، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.
3: سنين ديما هاني، بعد شوية عنا ناس سبور معاك، بعدها كويزات، لكن قبل هات نمشي ونعمل نطلع على أحوال الطقس.
5: زوم ميتيو
6: اليوم 25 أوت 2026، طقس حار وقليل السحب يغلب الجهات مع ظهور خلية رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط. بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار تتفرع آخر النهار نحو جهات الوسط الشرقي. الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في شكل هبات. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فتدريجيا متموج ببقية السواحل. تتواصل الحرارة مرتفعة أو تتراوح القصوى بين 36 و40 درجة قرب السواحل الشمالية وبجهة الوطن القبلي، وبين 41 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي، وهذا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
5: زوم ميتيو.
3: شكرا مرام، سيسور ويحكم. مازالت درجات الحرارة مرتفعة مع الأسف، إن شاء الله يا ربي هكا بشوي بشوي تفرج الأزمة، إن شاء الله ينقص قصان الذوق. قال لي محمد
7: ومنيتي نسمع طقس حلو يزيونا من طقس حار. يخوي تعبنا من
3: ربي يفرج علينا،
7: تعبنا من السخانة،
3: تعبنا من قصان الضوء، تعبنا ما فماش ماء، ما فماش مياه معدنية، ما فماش غيره غيره غيره، تعبنا وزيد حتى كي قص الضوء تولي الكونيكسيون ماهيش تمشي، دونك كل شيء هكا
8: الدنيا كل تقف شيء في ذا الكور جوستومون. معناها تسمع كلام فما ماء من بعد تمشي تشري ماء تلقى ما فماش ماء، لا ارجع الضوء ومن بعد انت في دارك قص عليك الضوء. معناها بالحق ما
3: برشا ضياع،
8: فما manque de communication efficace، مش communication juste pour communiquer، مش يتواصلوا معنا باش يقولونا متاع بالحق حسوا بينا وابطوا للمواطن للواقع مش للمسؤولين والادارات والمخازن والكل. اجا انت للعطار وللحماس وقولوا عندك شي دبوزه ماء وشوف تشوغا كوا كوم ريبونس. ما
3: مرام قل
6: لي دبوزه الماء بالمعارف وبالاكتاف ناخذوها دبوزه الماء، ولا اقصى طموح المواطن تو ونيت باش نتكلم بصفتي مواطنه. يا اخويا قص عليا يا اما الضوء يا اما الماء، طلبات بسيطه ما تقصوش علينا الماء والضوء. ماء وضوء مقصوصين، لا ماء لا ضوء لا انترنت لا حتى شيء، ومو حاجه منهم ميسالش. يقص الضوء وخلي الماء، يقص الماء وخلي الضوء.
3: اللهم بلغنا الشتاء دونك لك.
7: يلا
3: سيسور يلا سيسور ويحكم اصدقائنا اللي تسمعوا فينا وانتم اللي تسمعوا فينا. اذا تحبوا تمشيوا للحفل الحدث للنجمه العربيه يارا بدعم من وداديه وزاره الثقافه بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس نهار الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. 40 دينار فقط سعر التذاكر، تباع في المسرح الأثري بقرطاج وإلا المسرح البلدي وإلا على موقع تذكرتي بوانتين. كلمونا على 31 328 328 أربعة تذاكر للربح اليوم أميمة في استقبال مكالماتكم. مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم مزين. في هذا كل نحن قبل ما نمشيو للكويزات، بما أن نحن في أجواء المولد بتبيع محمد اليوم تيم الكويزات مولد وأجواء الاحتفالات، خلينا نسألكم هكا سؤال. تعرفوش علاش هكا نعملوا عصيدة الزقوق وهكا ديما في المولد النبوي الشريف ونحيو التليفونات؟
7: ايوا ولا لي
3: هاني مرام محمد نحيو التليفونات
4: انا نعم في حاجه اخرى
3: باهي اوكي هاني ساكتة انا مانيش نجاوبك
4: نعرفها راه معناها
3: قولوا لي باهي عسيدة زقوقو في تونس اليوم كي نقولوا المولد النبوي الشريف اول حاجه تجي في بال برشا توانسه هي عسيدة زقوقو صحنا بيض والا صحفه فوقها زقوقو وفواكه جافه مزينه كيف اللوحه ما الغريب انه الطبق اللي ولا اليوم رمز للفرحه واللمة عنده حكايه مرتبطه بسنين صعيبه برشا عاشتها تونس حكايه الجوع والمجاعه استعمل زقوقو في تونس كغذاء ارتبط خصوصا بالفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في سياق سنوات جفاف صعيبة جات بعد ثورة علي بن غذاهم سنة 1864 وقتها الجفاف ضرب بالمحاصيل الأساسية القمح الشعير والدراع والحبوب اللي كانت تمثل قوت التونسيين وليت نادرة والعائلات اضطرت تلوج على البدائل وهنا دخل زقوقو على الخط حبوب الصنوبر الحلبي اللي كانت متوفرة في الغابات وليت تترحى وتستعمل عوض الحبوب اللي نقصت يعني في الأصل زقوقو ما كانش أكلة احتفالية وإلا أكلة فاخرة كان حل من حلول التونسي وقت اللي صارت معاه من فترة متاع شدة كيفاش نلقاو هكا الزقوقو ونلقاو معناها شنو ناكلو في وقتها وكيفاش نعوضو القمح والشعير وقت اللي الموجود قليل أما التونسي حتى في أصعب الظروف يعرف كيفاش يحول الحاجة إلى عادة مع الوقت الناس اكتشفوا اللي زقوقو عنده مذاق مميز وبدأت طريقة تحضيره تتطور بشوية بشوية ودخلت عليه الفواكه الجافة اللوز البندق الفستق وغيره وهكا الطبق اللي بدأ كحل لأزمة غذائية ولا مع مرور السنين أكلة محبوبة بل وحتى مرتبطة بالثراء والقدرة على التزيين وكثرة الفواكه الجافة نذكروا اللي أسعار الفواكه الجافة مرتفعة جدا حتى زقوقو وصل الكيلو الستين دينار واليوم كي نحطوا عصيدة زقوقو فوق طاولة المولد يمكن ما نتفكروش اللي وراء صحن هذا وإلا الصحفة هذية فما حكاية تونسية كاملة حكاية جفاف مجاعة ذكاء في مواجهة الشدة وحكاية شعب عرف كيفاش يحول نبتة من الغابة إلى طبق من أشهر أطباقه ولهنا أصدقائي نحب نسألكم كيفاش كل واحد فيكم يحتفل بالمولد النبوي الشريف كما اليوم مثلا كيفاش تكون الاحتفالات عندكم في دياركم أصدقائنا في الكتيبة زادة نجموا تشاركوا معنا وتتفعلوا معنا
4: مش كون بش يبدو
3: يلا محمد
4: حاشمي
7: بون انا الحقيقه بيان سور ديما ليله يعني معنت المولد كان باش نعملو بيان سور فهمتني زقوقو خاطر ساعات الوالده تبدا يعني معنتها تخدم ليله المولد ولا تبدا تخدم نهار المولد دونك ناجلوها الحكايه ما كان تبدا معنتها ما تخدمش وهي تبدا الطيب في يعني معنتها زقوقو وانا نمشي هكا بالسرقه ناخو شوية فاكية وشوية هذوكم وناخو كل كريمة هذيك البيضة فهمتني البنينة نعملوا برشا الحقيقة فهمتني زقوقو نكلموا بعضنا العائلة هكا عمومتي وكذا اللي في تونس معناتها فهمت خاطر ساعات نروحوا الصفاق وساعات نقعدوا هوني دونك نهزوا لبعضنا زقوقو ونكلموا بعضنا فهمتني وصحابي زادة والأصدقاء نتاع العائلة جيب صحفة هات صحفة صحفة ماشية صحفة جاية كيف نمشي نتضيف زادة نهارة المولد كيف كيف نعملوا إكسي متاع يعني ما أنت متاع زقوقو فهمت
3: الجملة ذي ما تحبهش نسري ديجا بتفسر لك من بعد بالتفصيل
8: قلي
3: المظهر
8: ما تحكيش عليه
7: وثم زادة والله ثم مرة سيت مين ظهر لي في دار عمتي عملت عسيدة متاع جلجلان بنينة ياسر بنينة ياسر والله يهاني والله بنينة عسيد جلجلين خويا أما بنينة برشا والحقيقة كي دخلت لوج عليها شير انترنت معناته كل بالحق لقيت فيها برشا منافع برشا منافع على الاخر على الاخر دونك هذيك كيفاش يتعدى النهار
3: مروم
9: والله نفسي احكي لكم خاطر المولد ورحنا صغار على خاطر من بعد وقت اللي غلي زقوقو وما عادش المواطن خلط عليه وبشوي بشوي تفقدت العادات اللي كنا نعملوهم في الدار امي كانت تقبل بليله معناتها ليله المولد البخور في الدار نحضروا الدار نحضروا الصاله امي تعصد العصيده نقفوا معها في الكوجينه كنت نعمل حاجه ياسر نحبها كنت حب نلحس القصه
7: الله يمشي
9: الناس الكل نحب ناخذ الكسرونه بعد ما تكمل بها امي
8: ملا في عرسك باش تصب المطر
3: كيفاش هذا؟
8: يقولوا لي تلحس القصعة في عرسها تصب الشتاء، عرقو عرقوبها
9: عرقوبها
8: عرقوبها ان شاء الله.
7: هذا اللي عندك
3: ماشية معاك.
9: نتفكر برشا حاجات مزيانة، ريحة البخور اللي في الدار، أمي وقت اللي تبدا تزين في الكيسين وصحافي نتاع العصيدة، تخرج أمي زهيز خاص.
3: كالمعونة ذيك ما يخرج كان في المناسبات،
9: ما يخرج كان في المناسبات، وصحافي هذوك ما يخرج كان ليلة المولد، ليه وكل مولد تشري صحافي جدد، معناتها يتضاف للمجموعة متاعها مجموعة أخرى. ونحن عنا غادي بالحق معناتها في القصرين مش صحفة تمشي وصحفة تجي، معناتها حمى كاملة الجيرين، صحافي يمشيوا للجيرين والجيرين معناتها فما تبادل ياسر محلاه كان موجود ما عادش موجود توا، صحافي تمشي للعائلة والأحباب والأقراب والأصحاب، جيرين الكل يتفكروا بعضهم، تسمع كان الابتهالات الصوت الاذين، ابتهالات اللي جايه من الاذين، تسمع كان الصليت على النبي، كان ياسر حاجات محليها قبل الحق.
7: وعرض الحضرة بيان سور اللي تعدى في التلفزة ذاك
8: فيلم الرسالة،
7: ذاك فيلم الرسالة ذاك في الـ في الـ في العيد الكبير،
9: في العيد الكبير،
7: في العيد الكبير، معناتها عندنا فيلم الرسالة في العيد الكبير، الحضرة المولد تعدى زادة شوية في العيد الكبير، الكبش يدور مع أنت
9: ذيك أكيد
7: بيان سور
9: حاجة مفروغة
7: سبكتاكل زيارة بيان سور اللي تعدى، وذوكم كيف ما لعد
9: هيني.
4: بالنسبة لي أنا ساعة الكريمة اللي حكى عليه محمد متاع سيدز جوجل، الكريمة اللي عام كامل حتى حد ميكلها نولي نحبوها
9: نكلوها
4: بالعسل في المولد، دي قاعدة ساعة ديما. بالنسبة لي أنا الحقيقة سيدز جوجل نحبها برشا ملي أنا صغير معناها، وبرس كان أكثر واحد من ناكل في الدار عصيد زقوق، نبدأ حتى اللي خلي من صحفته نهز زين نكمل نستنى. مي توا عندي سنين الحقيقة، سنين برس كعشر سنين تقريبا ما عاش ناكل عصيد زقوق نهار المولد نتاع دارنا بيان سور، خاطر بعيد على العائلة والكل، فبالتالي أمي ديما تخلي لي الزقوق وذاك الحاضر ما هوش طيب. أول مرويحة ديما بعد كراح طلع دارنا، أول مرويحة بعد المولد مهما كانت ذات، بعد جمعة جمعتين شهر شهرين مهما كان، أول مرويحة طيب لي لي أنا ثلاثة أربعة خمس صحافي سبيسيال لي أنا
9: إن شاء الله ربي
4: شبعتي من عصيد زقوق. وكها وأنا من الناس اللي تحب الحقيقة على الأخر عصيد زقوق معني
8: نوسى. انا ما نحبش عصيد سكوك مش خاطر فيها سكر ومش صحيره، انا تيم بوفريو اكزاكتومون، مش مطعمها ما نحبوش كهو. اما نشارك في التزيين، انا اختي معني ماما طيب الزقوق وكانت ترحي وتقدو والكل، ومن غدوه نحطوا صحافي ونبداو نقمروا اللي تبدا مشخشخه بالقدي بالقدي، نعطيو على العبد اللي نحبوه معناها خالتي عمتي اللي نحب نودها كيك، اللي تبدا نقز شويه العبد الرخين فيه انا واختي، ما بيان سور بعد ماما تكونسي معني تجي تعبي الصحفه هذيك على روحها. وديما مثلا كي جينا شكون وكل معني يحبوا يقعدوا وحدي انا، خاطر يعرفوني انا اقل وحده تاكل في الزقوق
9: باش ياكلوا القيم تاع الصحفة كما هاني.
8: بنتي انا تمشي معني هالاختي امي والعائلة
9: تحية لماماتك واختك، تحيتنا لامهاتنا الكل، والله يرحم اللي توفي وزيدة ان شاء الله عيدهم في الجنة. نحن مثلا في بين الكيف وتبرسق، تبرسق مثلا نعملوا زيدة بخلي في عصيدة زقوق، ونعملوا البسيسة اللي بالزقوق واللي فيها الفاكية والدقلة، خاطر هذيك نحن كنا نعملوها ديما، يقولك حتى للمرأة اللي تولد يقولوا طاجين الخلاص في تبرسق، دونك صباح بكري هكا يخلطوا البسيسة ويعطيوها للمرأة اللي تولد، وإلا حتى نهار المولد كما قلنا بالبات متاع زقوقو كيف كيف، وبسيسة وجلجلين وفاكية ودقلة كما قلت لكم،
8: كلها
9: مغذية دونك مغرفة بركة ديجا انت سيبون هارك تعدى شبعان. دونك تحيتنا للتبرسقية الكل اللي يسمع فينا، تحيتنا للكافية زيدة، وتحيتنا لأهالينا الكل في كامل تراب الجمهورية. 38 دقيقة خارجين فاصل وهنا راجعين.
10: ابدا نهارك مع الناس الديوان
11: تبليسيتي
12: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطي بوشناق.
13: يا للا وينك توحشت زينك الشوق فلاني والكاس تعب،
12: والفنانة التونسية رنا زروق.
14: يا ريتك
12: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
15: ناسايا نحبك وانتي ناسايا،
12: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
13: ريتك ما نعرف وين.
14: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
15: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
10: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
3: تحياتنا لكم من جديد، 8:35 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. كل عام وانتم حيين بألف خير مرة أخرى، مولدكم مبارك أصدقائنا اللي تسمعوا فينا وين ما كان يوصلكم صوتنا. بعد شوية في ساعتنا الثالثة باش نمشي الولايات الجمهورية، باش نعملوا طلع على القروين وأجواء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، نمشي زادة البيجة وباش نعملوا طلع زادة على قفصة، كيف كيف باش نحكيوا على الفوائد الصحية متاع العصيدة بأنواعها مع نسرين الشوك، وعنا برشا حكايات وبرشا مواضيع. لكن قبل هذا الكل هيدا نمشيو لكويز الاغنيات.
10: كويز
3: يلا محمد.
7: نعود نرحبوا باللي يسمعوا فينا الكل وبالكتيبة. هاي باش نبدأ بمرام اليوم.
3: أولا هاي حلو،
7: نبدأ بمرام. يلا
3: بسم الله.
4: سهلة سهلة عاد.
9: يا
4: لا يا تبدأ بياء. أنا مش يلا يا س
9: يا نغارة
7: لا.
9: يا سيدة
4: حضرة
7: هي نفس اللازمة متاع الغنية. أنا ما هيش نغارة وما هيش يلا جايتك بتخير.
9: هذه غلطنا بدي نعرف هذيك.
7: لا لا أنت تبعت ستورياتي البارح على انستغرام؟
9: لا مانيش معك على انستغرام مالورزمون.
7: ساعة غنيت البارح في انستغرام.
3: يا محمد
9: علاش مش في فيسبوك؟
7: يا محمد
9: نفس
13: يا محمد

0: تكفي ألفين صلاة ما تكفي. صلي على سيد النبي ألفين صلاة ما تكفي.
1: الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا محمد ليش كنا نمشي
2: وده. حاضر نسرين
1: نسأل ترجعني شقلت لك اللي نبدأ نسمع فيك ونقول كي نبدأ بحيهم شي سير فيه. جايك نهار يا نوسى.
2: جايك نهار يلا نوسى يلا
1: هيا سهلة. خليوها خليوها.
3: قمر سيدنا النبي.
1: لا قريبة قريبة قربت.
3: مولاي صلي وسلم.
1: برافو
2: هذا

0: برافو معز منوبي وسامية سليتي فخري كيف كيف تحياتنا ليكم كل عادة ديما مشاركين معنا في كويزات الغنايات يلا مهام تكون توا
1: تلعب معنا انت
0: نلعب معكم
1: نور زيال
0: قمر
1: قمر الله

0: يلا محمد نكملوا مع مرام.
1: مرام
2: مش طلعها الخزر
3: عليه محمد هيك.

0: نبينا صلى الله عليه وسلم. سامي سليتي برافو عليك، معز منوبي كيف كيف، فخري، ياسين، ليلي الأنس، حبيب بن صالح، يلا محمد
1: شو
2: هنية ترى الغنيات المعروفين في الإطار هذا كل كملتوه.
1: لا مازال مازال مازال مازال مازال
2: عزيز متشمت فيه
1: هذا
2: صعيب ولا صعيب
1: باش نعطيك انديس واحد
2: ترى
1: ولاية القروان.
0: لا مش طلع
2: مش طلع
1: يا صاحب
0: مالي
1: يا صاحب الجاه

0: يا صاحب الجاه يا صاحب رسول الله يا سيد.
1: الله
2: محليها
1: ما شاء الله محليها الغنية. تحيتنا للقروية الكل اللي يسمع فينا، تحيتنا لأهالينا في القيروين والقيروين. كما قلنا من بعد باش نحكيو شوية على الاحتفالات في القيروين بالمولد النبوي الشريف. هات نكملوا في كويزات الغنيات
0: نسري نسري.

0: نمشيو
1: نمشيو لك انت.
0: اوكي حاضره
1: حاضره.
2: ديما برشا الاغنيه تحسها مسجله بكالفياتريس.
1: معروفه معروفه. يا هذيك
0: يا جد الحسنين
1: يا جد الحسنين يا محمد يا جد الحسنين.

0: يلا نختاروا أغنية نسموها بعد أخبار تسعة، يا إما يا محمد يا جد الحسنين، يا إما أغنية أخرى من أغنية الكويزات، وتبيع أصدقائنا في الكتيبة هم اللي بش يختاروا مش انتوما.
1: هنرجع المرامة
0: هاي
1: يلا.
2: الإيقاع مش غريب علي حتى تعرف الله، أنا نحب الأجواء هذي راني نحبها مرش
1: معروفة أغنية تبدأ بالجاي
2: جيتك
1: لا لا ما جيتكش
2: جمال
1: جا
2: رد جا جار
0: شي
2: حضرة تونسية هي حضرة تونسية
0: شي ما عرفتي شي يعطينا عزيز
1: جارت لشوية
2: يا قلب جاي صيبك

0: محمد. يلا محمد نكملوا بكويزات الاغنيات, نكملوا مع الكاتبة.
1: يلا
0: نمشي اغنية الكاتبة.
1: شفتي مش ناقد هذا؟ لا

0: نفسنا عزيزي.
1: ركب عن حمار
0: وسرجع.
2: هذا منير
0: كروتي. عطينا انت يا

0: الله عليك. الله يعطيك الصحة محمد، شكرا على الكويزات كالعادة. هات نمشيو فاصل وراجعين مع هاني البراهمي في ناس سبور.
1: ابدا نهارك مع ناس ديوان.
2: بوبليسيتي.
3: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
4: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
5: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجه، الخدمه، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في اقوى عرض لاقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، ادابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: Publicité.
1: تدلل تدلل
2: شنو نحضر قبل القرايه ولا المولد؟ المولد ولا القرايه؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بسوام تعمل الكيف. ما لافيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
1: تدلل
3: جيان ايام دللنا.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار مثل الجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام عسلمة
1: عسلمة ديوان فام. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان افهم تحب نص النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكه الموجه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافه انحاء العالم على ديوان افهم .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان افهم. ديوان فام فلاش نيوز
6: مجز 9 صباحا. ديوان فام عسلمة. شركة تونسية للكهرباء والغاز تفيد بأنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم في الفترة المتراوحة بين الساعة الواحدة والساعة الخامسة بعد الزوال وعلى فترات متقطعة على ألا تتجاوز ساعتين الفترة الواحدة، وتشمل المناطق المعنية تونس الكبرى والشمال والشمال الغربي والوسط وأصفاقس والجنوب والجنوب الغربي. وأوضحت ستيك أن عودة الكهرباء تكون دون سابق إعلام داعية الجميع إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. الفرق التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تتمكن منذ بداية جويلية الماضي وإلى غاية أمس من حجز أكثر من 91 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي الخاص بالمولد النبوي الشريف وفق ما أفاد به رئيس الهيئة محمد الربحي لبرنامج ناس الديوانة.
7: البرنامج مولد النبوي الشريف وردا منذ بداية جويلية حد البارحة قامت بحوالي 3000 زيارة رسمية، معها بالطبع في بعض الحالات وكل نشكو في نوعيتنا الغذائية يتم اقتطاع عينات، يعني حوالي 70 عينة تم اقتطاعها للوقوف على مدى مطابقة المواصفات. يتم حجز 91.7 طن من المواد الغذائية اللي هي غير سليمة، ثم تحرير محاضر عدلية حوالي 160 محضر عدل. الكميات هذه مثلا في مرتبة أولى بنسبة 52% وجود ديدان حية وحشرة السوس وأثار القوارض وغيرها. فما أشكون عارض مواد غذائية منتهية الصلاحية وإلا تأشير غير مطابق، هذا هما مثلا بنسبة 24%.
6: مدينة القيروان تشهد مساء أمس رياحا قوية تزامنت مع تواصل فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ما أسفر عن تسجيل إصابات في صفوف عدد من المواطنين فضلا عن أضرار مادية بالفضاءات المخصصة للمعارض والأنشطة الاحتفالية. وأوضح مراسل ديوان فام بالجهة أن الرياح القوية تسببت في تضرر وسقوط عدد من الخيم الخاصة بالمعارض المنتصبة في المنطقة، وأشار إلى أن الأضرار طالت أيضا بعض المعدات الصوتية والركحية إلى جانب التجهيزات المعدة لتأمين مختلف الفقرات والأنشطة المبرمجة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وفي أخبار العالم، إيران تتوعد بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة التي قالت واشنطن أنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادي عن الجمهورية الإسلامية. وعبرت طهران عن ثقتها في أن شركاء التجارة الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط الأمريكية. وقال وزير الاقتصاد الإيراني: نحن على أتم الاستعداد للعقوبات الأمريكية. الصين ترد بدورها على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران قائلة أنها ستحمي حقوقها ومصالحها، مضيفة أن تعاون بكين مع طهران يتم في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بابلقاسم وعودة إلى ناس الديوان في أمن الله.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوت كوم.
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: 4 دقائق بعد 9 رجعنا لكم في ناس ديوان. إن شاء الله نهاركم زين، مولدكم مبارك للجميع. أصدقائنا اللي يسمعوا فينا، إذا تحبوا تربحوا معنا 4 تذاكر لحفل النجمة العربية يارا، كلمونا على 31 328 328. الحفل الحدث للنجمة العربية يارا بدعم من ودادية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس، الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. 40 دينار فقط سعر التذكرة، تباع في المسرح الأثري ثريبي قرطاج، المسرح البلدي، وعلى موقع تذكرتي.ان. دونك كلمونا على 31 328 328. وقت نمشي وتسويت لناس سبور مع هاني البراهمي.
4: ناس سبور
3: يلا هاني، شعنا اليوم
5: بعد شوية باش نحكيو على أبو تريك النجم المصري اللي أكيد معناه حتى الناس ما تبعش برشا كورة أكيد يعرفوه ويتفكروه كي كان يلعب معناه في سنوات سابقة. نحكيو عليهم بعد، لكن قبل خلينا نبداو من تونس. والبارح النادي الافريقي يعلن على صفحته الرسميه على منتج جديد يطرحه بعد المنتوجات السابقه اللي نذكروا بها، اللي هي اليوغورت والكراسه، ايضا قبل كانت الشريحه معناها نتاع الهاتف وغيره، البيوس بطبيعه. دونك منتج جديد المره هذه، والشيبس بطبيعه. دونك منتج جديد المره هذه يعلن عليه النادي الافريقي في اطار الاستراتيجية الاقتصادية اللي حكينا عليها معنا في فترة سابقة لتدعيم الموارد متاع النادي، وباش يعمل أكثر مداخيل في السنوات المقبلة. البارفان هذا العطر الجديد النادي الأفريقي، نجموا ناس تفرج فيه تو على فيسبوك على يوتيوب، نجموا تشوفوا فيه 4 أنواع معناها، زوز للنساء وزوز للرجال تقريبا، فقط الامبلاج يفرق معناها بين النساء والرجال والحجم معناها والكل. البارفان هذا النادي الأفريقي كان سماه 57 باب جديد. يقول قال شنية الدلالة متاع الشيء ذي، اللي هو طبعا اسم الشارع متاع باب جديد، اللي هو 57 شارع باب جديد، اللي هو المقر الأصلي متاع النادي الأفريقي، وين تأسس النادي الأفريقي سنة 1920. دونك هذية علاش تسمى 57 باب جديد وهكا تسمى. وبالنسبة للسعر متاعه النادي الأفريقي حط السعر متاعه اللي هو بش يكون 105 دينار. أيضا 105 عندها دلالة، اللي هي 105 اللي هي هدف غيث الزعلوني في الدربي الفارض في دقيقة 105، واللي هدف ذاك اللي كان جاب بطولة النادي الأفريقي. بالتالي نادي الافريقي عمل حاجات رمزيه بخلاف البارفان، كما قلنا التسميه عندها علاش سميها بالتسميه هذه، عنده علاش سميها بالتسميه هذه، وايضا السعر زاد عنده علاش عملوا بالسعر هذا. خطوه جديده للنادي الافريقي، كما عدد كبير من الانديه راهو في تونس ديما الانديه الكل تقريبا توا ولا عندها بعض المنتجات والكل، واللي تحاول بالشكل هذا وعن طريقها الدعم مواردها الماديه. دونك حاجه مهمه جدا نشجعوها في تونس. وحتى بالنسبه للسلوغون اللي عامل الفريق البارفان ذي، ان بارفان اون ايدنتيتي اون استوار، دونك عطر هويه وتاريخ بالنسبه للنادي الافريقي.
3: بي نتعداو
5: نتعدى لي أبو تريكة. النجم المصري السابق، نعرفه واحد من أبرز نجوم الكرة المصرية في تاريخها، واللي حاليا ومنذ سنوات يخدم كمحلل فني في قنوات بين سبورتس القطرية وشبكة بين سبورتس في قطر. وأبو تريكة الناس اللي متعرفش رو عنده زوز ولاده اللي هما التوأم سيف أبو تريكة وأحمد أبو تريكة، اللي التوأم ذي عمرهم 23 عام توا، والتوأم ذي زوز ملاعبين متاع كرة قدم. نحكي وخاصة على ولده أحمد أبو تريكة اللي يلعب حاليا في نادي المرخية القطري في الدرجة الثانية القطرية، وكان تكون في فريق العربي القطري، طبعا في العربي فريق كبير في قطر. اللاعب كما قلنا عمره 23 عام، والبارح بمناسبة أول جولة في الدرجة الثانية القطرية أحمد أبو تريكة يسجل هدف بطريقة ممتازة جدا مع فريق المرخية أمام الخور في مباراة انتصر فيها 3-0. هدف الحقيقة في المباشر البارح معناها بعد الهدف أبو تريكة كان موجود في البلاتو التحليلي للمباراة هذية وكان الحقيقة حكى بتأثر وبكلمات معناها فيها برشة أحاسيس معناها من شوية حشمة لشوية فخر بولده. نسمع أبو تريكة وشنو قال في المباشر على بين سبورتس.
6: عندك أي تعليق؟ مشاعر ها؟ المشاعر جياشة
7: بس مشاعر الأب
6: أنا أول
7: أنا في حياتي خجول يعني ما بحبش
8: إلا في الكورة
7: أنا في الكورة لا الملعب غير
8: صحيح
7: إنما في الحياة الشخصية أنا ما يعني ببقى ما بحبش أو ما بكسف أتكلم على أولادي على بيتي كده بس فبحب الرأي التاني الآخرين هم اللي يتكلموا بس
6: لك كامل الحرية. نشكر لك كل شيء كابتن محمد بصراحة نشكر لك هذا الإنتاج الجميل بصراحة أحمد
8: تريكة إن شاء الله يواصل
6: إن شاء الله يواصل إن شاء الله
8: أبو 10 أهداف على الأقل
6: إن شاء الله إن شاء الله أتمنى له التوفيق.
5: كان معهم حاتم الطرابلسي في البلاتو اللي سمعته صوته وكان فخر كبير بالنسبة لأبو تريكة خاصة أنه أحمد أبو تريكة ولده في السنوات الفاتة ما كانش عنده أرقام كبيرة لكن يبدو أنه البداية متاع الموسم ذا بش يكون بالنسبة له موسم مهم خاصة أنه بدأ بقوة مع فريقه القطري وظاهر أنه اللاعب يعني الناس تعرف كورة ظاهر أنه اللاعب عنده يبدو أنه عنده مستقبل خاصة أنه يشبه برشا الناس تشبه خاصة هو مش سيف تشبه برشا بطريقة اللعب متاع الوالد متاعه أبو تريكة بالتالي نتصور اللاعب ذا 23 عام توا بش يبدأ نتصور يتطور أكثر مع فريق المرخية القطري وعلاش لا إن شاء الله نشوفوه في المنتخب المصري ويتطور يمشي يلعب في فرق أكبر.
3: ومحليك يبدأ هكا فخور بولده خاصة يمشي بنفس نفس المنوال متاعه بشوية بشوية دونك بالتوفيق ليه. وشفنا ديجا الفيديو الحقيقة الناس تأثرت برشا بالكلام متاع أبو تريكة وردت فعله. كمان ناس سبور معك هاني البرامي شكرا لك.
9: أنا تابعته في المونديال يسر محلي يسر عبد راقي يسر يعرف يعطي نقد بناء معناها أبو تريكة ومحايد على الأخر حتى وقت الإيكيب وقت الإيجيبسيين مصر تلعب وقت اللي ينقد والكل معناها اللي يعطاه حقه حقه واللي غلط قال هو غلط ملغي كو سي الإيكيب ناسيونال متاعه معناها محلي راقي برشا أبو تريكة
5: أي هو أبو تريكة كمحلل وشي اللي خلاه تقريبا هو من اللي بيليه متاع بين سبورت في السنوات اللي فارتها كل معناها تبدلوا برشا محلين تقريبا هو زوز وثلاثة أسماء أخرين بينهم حاتم الطرابلسي زادة اللي قاعدوا ديما ثابتين معناها في بلايسهم ما تبدلوش وكهور أبو تريكة كان لاعب كبير وكيم محلل زادة كبير وكبير برشا معناها بأخلاقه وكل بالتالي حاجة مشرفة جدا لأبو تريكة.
3: شكرا هاني البرامي كانت هذه ناس سبور. هيت نخرجوا فاصل وخنا رجعينا
10: ابن هارك مع ناس ديوان

0: Publicité.
1: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتديونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص فيسع؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارش، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 17 دقيقة بعد التسعة رجعنا لكم في ناس الديوان وفي ساعتنا الأخيرة باش نعملوا طلع على أجواء الاحتفالات في القيروان مباشرة من القيروان. مراسلنا حمزة الخلفاوي، تحياتنا ليك، صباح النور حمزة.
2: صباح الفل، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكل مشاهدي ومستمعي إذاعة الديوان فهم من عاصمة الغرب القيروان.
1: إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير حمزة، مولد مبارك ليك. نحكي حمزة على إشراف وزير السياحة والصناعة التقليدية سفيان تقية نهار الاثنين على الموكب الرسمي للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بجامع عقبة بن نافع بالقيروان بحضور والي الجهة ذكر البرقاوي والمندوب الجهوي للشؤون الاجتماعية وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية. انطلق الموكب بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها محاضرة بعنوان من وحي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف قدمها الإمام الخطيب الثاني لجامع عقبة ابن نافع وغيرها من التحضيرات. هيت نحن ناخذ من عندك شوية أجواء من قلب الحدث. كما تعرفوا الاحتفالات امتدت وإلا قاعدة بديت بلوتو عندها أيامات في القيروان والتحضيرات، واليوم هو يوم المولد النبوي الشريف. ناخذ من عندك الأجواء.
2: طبعا قبل كل شيء كل عام وانتم حيين بخير، شهر المولد مبارك عليكم على كافة التوانسة والأمة الإسلامية الكل. كما ذكرت هي تقريبا انطلقت فعاليات الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في مدينة القيروان منذ أسبوع من 15 أوت تقريبا. تاريخ القيروان عنده خصوصية في الاحتفالات الدينية، خاصة نحكيه على المولد النبوي الشريف. تحضيرات على قدم وساق سبقت الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف على مستوى اللوجستي التنظيمي المروري الإجراءات الأمنية وغيره من الأمور اللوجستية. نحكي على المعارض، تقريبا 3 أو 4 معارض في مختلف النقاط اللي تشهد فيها توافد عدد من الزوار على مستوى مقام أبي زمع البلوي.
1: حمزة سامحني عنيشي، هكا عدد الزوار تقريبا قديش؟
2: هو ديجا والله كنت مع سيد المندوب الجاي والسياحة، كانت تحب بعد في المباشر كان فما مساحة مفتوحة ناخذوها معنا، كان فما إمكانية. هو الحقيقة مازال لم يحصل العدد، لكن نحكي على نسبة الحجوزات في النزول وفي دور الضيافة نسبة 100%، وهذا يعني ينعكس إيجابيا على عدد الوافدين. مازال التوقعات ما تحصلتش إلا ما تكمل يعني لليوم لآخر نصف الليل من احتفالات بالمولد النبوي الشريف بعد يعطيه العدد يمكن أكثر من 500,000 تقريبا زائر حسب التوقعات. ما زلنا ما عندناش العدد الرسمي. طبعا الحمد لله يعني كان الوفود محترم جدا، شفنا على مستوى الحافلات اللي قاعدة تتوافد على مدينة القيروان، نشوف في الباركينج يعني برشا حافلات الكبيرة وصغيرة الحجم. توافد عدد من الزوار على محيط جامع عقبة بن نافع طبعا لمواكبة العرض الضوئي الممتاز اللي كان البارح وديجا قاعدين نشوفه في الصور وفي الفيديوهات. القاعدة صدى كبير برشا على المستوى العالمي، حضور من الأشقاء الجزائريين ومختلف أنحاء العالم جدا حضور ممتاز، خاصة أكيد جدا الجالية التونسية بالخارج حضور قوي جدا، سجل حضور كبير برشا طبعا في مختلف النقاط من مدينة القيروان.
1: ونحن ديجا سامحني حمزة قاعدين نتفرجوا في توا في اللايف يوتيوب وإلا باج فيسبوك ديوان اف ام. الحقيقة الفيديوهات والصور اللي بعثتهم لنا رائعة جدا، توافد كبير للناس بالحق، حركية هيلة ومشاهد رائعة جدا. شكرا لك على الصور والفيديوهات اللي بعثتنا، وشكرا على الحرفية في التصوير. الحقيقة مزيانة برشا الصور تبين مدى أهمية الاحتفاء بمناسبة هامة كما هذه.
2: أكيد جدا، هي التسويق يعني للصورة الجميلة التي طبعا شفناها في مدينة القيروان والبهرة الذوقية على واجهة صومعة جامع عقبة بن نافع اللي فيه مميزات خاصة جدا. القدسة ده كبير من يعني من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من صناع المحتوى، من الوسائل الإعلام الأجنبية كذلك. هذا هو طبعا يندرج في إطار السياحة الدينية وطبعا زاد كذلك السياحة الاقتصادية والثقافية وغيره. فقط للتوضيح يعني كان سيد وزير الشؤون أو عفوا وزير السياحة هو اللي واكب يعني الموكب الديني، وكذلك مازال متواجد ديجا حاليا ننتظر سيد وزير السياحة مش يلتحق بعد شوية في مقام أبي زمع البلوي ليواكب حفلة المولدية في المقام هذا، طبعا مع بعض الأنشطة أو الفقرات الفلكلورية من السلمية من الحضرة وغيره، مازالت متواصلة في المدينة العتيقة وفي مختلف النقاط التي تشهد الأنشطة الفلكلورية على غرار المعارض، على غرار المسابقات في أكلة العصيدة، على غرار كذلك الأنشطة الأخرى التي فيها حفظ القرآن الكريم ومسابقات القرآن، وكذلك مسابقة رفع الأذان. تعرف يعني لب هو ومحتوى الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف هو الطابع الديني فقط، الباقي كله يعني فقرات تنشيطيه للزوار باش يلقاو الجو، يلقاو الترهيد، يلقاو يعني حاجه تنجم تستقطب اكثر الزوار. الحمد لله التوافد الزوار كان كبير برشا كما قلنا، نعطيكم من بعد العدد الرسمي وان شاء الله طبعا هذه هي بلدنا بخير رغم كل شيء الحمد لله.
1: جوستومون ورغم كل شيء حمزه انت في القروين الحقيقه البارح رينا فيديوهات تم تداولها برشا بخصوص مع الاسف هكا عاصفه قويه يقولوا انها ضربت القروين وتضرت منها خيام والا بعض الخيام نتاع العارضين. شنو احوال الخيام، شنو احوال العارضين، هل انه فما اصابات، هل انها اثرت معناها على الموكب هذه نتاع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف؟
2: هو صحيح للأسف يعني الحمد لله تعدد سلامات رغم بعض الأضرار البسيطة، خلينا نقول عاصفة فجائية خاصة شفنا درجات الحرارة مرتفعة وهذا هو يعني حسب الطقس وكل شيء، لكن الناس جيت والحمد لله وحبوا يحضروا للمولد ويأثروا أصلا باش الناس تجي بالذمة، فما كما قلنا فما الناس قطعت التذاكر بالذمة باش تجي للمولد. كما قلنا العاصفة هي جت فجائية يعني متوسط الحضور الغفير في المعارض، ربما الخيام شوية من الخيام شوية من التجهيزات والمعدات، البارح كانت السهرة مش تكون تقريبا في الساعة 10 أو 11 تعليل، لكن طبعا بعمل الطقس وعمل العاصفة القوية اللي ضربت مدينة الخيروان ما أثرتش بشكل كبير، أصروا أن الحفلة تكون متواصلة إلى الساعة الثالثة صباحا، يعني طلقت تقريبا نصف الليل ونصف ولا ما بساعة وتواصلت حتى المصطفين ونصف مصليفة، وكان بحضور سيد وزير السياحة وكذلك الوفود التي جاءت، وطبعا ما حسوش بالعاصفة ما حسوش بالأضرار وغيره، يعني الحمد لله تواصلت الحفلة وكانت أجواء رائعة ورائعة جدا من الترائف، يعني حتى المطر تقل المطر شوية فما مطر وواصلت العباد في التصوير وواصلت الاحتفالات وكانت أجواء ممتعة وممتعة جدا للغاية، وهذا هو لم يؤثر الطقس على الحضور وعلى الأجواء الاحتفالية في مدينة الخيروان. وطبعا كما قلنا الناس مش متعطشة للأجواء هذه مهما كانت الظروف ومهما كانت التضاريس المناخية،
1: الحمد لله
2: حتى في الليل 27 رغم الطقس البارد الناس تصل حتى للفجير، يعني عادي جدر التونسي تعرف مع الجو ومع هذه ما يأثر عليه حتى شيء.
1: دونك نطمنوا الناس اللي قصد ربي باش تمشي للقروان اليوم وإلا اللي موجودة غادي دونك ما فهم حتى شيء نجم بإذن الله يعني يأثر على الاحتفالات متاع المولد النبوي الشريف. ربي يحمي أهالينا الكل في القيروان ويحمي أهالينا الكل اللي موجودة في تراب الجمهورية. فقط نقطة صغيرة باش نكمل معاك حمزة خلفاوي، الحقيقة رينا فيديو زادة بارتجيتو قناة نسمة في الباج متاحة متاع الحقيقة هو مظهر ديما نشوفوه بعد كل احتفال يصير متاع مولد النبوي الشريف وإلا حتى ليل 27 توسكي أو سيخ فضلات وغيره، فيديو كان شوية آخر تعديهون وجدين تنجم تشوفوه في الباج فيسبوك ديوان اف ام ولا باج ولا شانيل يوتيوب ديوان اف ام متاع كما قلت لك فضيلات وإلا حاجات هكا تقعد متاع ناس كسوسوا باعة وإلا حتى مواطنين، هل أنه فماش هكا إجراءات معينة تم اتخاذها من قبل البلدية مثلا بخصوص المظاهر هذه اللي قاعدين نشوف فيها كل عام؟
2: شوف هو قبل ما تبدا الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف انعقدت عده جلسات مع اشراف سيد ولي القيروان وكاتب عام البلديه التسيير شؤون البلديه في القيروان وخاصه في النقطه هذه وعدد من النقاط الاخرى خاصه على مستوى النظر، تجندت كل الأطراف المتداخلة من البلديات، حتى من نحكيو على التعزيزات من البلديات المجاورة لعمادات أو معتمدية ولاية الخيراوي. طبعا السوق فما يعني كما نحن نشوفه حتى رو حتى في المد في مكة المكرمة في المدينة المنورة راهي موجودة الفضلات هذه، مش الفضلات يعني بمعنى الفضلات، هي فقط بقايا متاع أكياس في السوق المنتسب. يعني حتى طبيعية مش تكون فما أوساخ، يعني أنت ما عندكش ما تلزمش الكاميون البلدي تدخل في الوقت هذاك، حتى هو ممنوع المرور الشاحنات، ممنوع المرور العربي. يعني طبيعي جدا بعد ما يتلم السوق فما ناس دوما يكمل السوق كاينه تستهدف وقتاش يكمل السوق خلينا نصور الاوساخ. صراحه فما ناس تتعمد تصور، يعني من في ظرف ساعه من زمان يعني يتم يعني الغاء السوق او التجمع الصاب سي بون، فيجي الشاحنات وتجي العربيات في ظرف ساعه يشوف كل شيء كانه ما صار شيء. لكن للاسف فما ناس تصطاد المياه العكره وتجي تصورها وشوفوا الاوساخ وشوفوا يعني حاجه طبيعيه كما قلنا، هذا شفناه يعني في المدينه المنوره في مكه في بعض، وهذا غير مبرر محاله. لكن للاسف كما قلنا امور تنظيميه لوجستيه ما تخليش الشاحنات والعربيات باش تصل للبلديه، يقول خليكم في السوق وبعد نتوكل على ربي تتجنب الناس كل الشاحنات العربيات كل شيء اللي يخص النظافة باش يتلم كل شيء. يعني هذيك تقدر ساعة ما تلقاها المشهد هذيك.
1: هي نقطة للتوضيح. شكرا لك حمزة الخلفاوي مراسلنا من القيروان، شكرا لك على كل المعطيات اللي أمتنا بها كي العادة، ونقعدوا معك إذا فما حاجة جديدة بخصوص عدد الزوار وإلا حاجة جديدة طرأت من هنا لنص ساعة أخرى قبل ما نكملوا حصتنا اليوم في ناس الديوان. كل عام وانتم حيين بألف خير. من القروان باش نهزكم البيجة ونمشيوا لأجواء الاحتفالات في بيجة مع مراسلنا محمد عزيز التوجيني. صباح النور عزيز، كل عام وانت حي بألف خير. محمد عزيز صباح النور. انقطع الخط، نمشيو شوي اخر. دونك كما كنتوا تسمعوا نسرين ومحمد، هذه كانت الاجواء متاع الاحتفالات في القيروان. كما تعرفوا وجهه برشا توانسه وبرشا سياح زاده يمشيو بالذمه للقيروان، كما قاعدين تشوفوا مشاهد رائعه ياسر مزيانه هكا تشرهك باش تمشي، واحنا ديجا حبينا هكا تمنينا ان نكونوا موجودين في الاجواء متاع الاحتفالات في القيروان. نوسا به ميكرو.
3: مشيت أنا مرة والأمبيانس سيتي مانيفيك، الحق برشا عبيد برشا برشا عبيد، أما ما حليها كتحس الموسيقى بختو معناها الأناشيد هكا والتهليلات الدينية والعبيد ملمومة وناس الكل فرحانة بالمولد وكل الأنيماشن هذيك زيدا كيف كيف الجامعة كاللوميير اللي عملوها والكل، بالحق مشهد محليه
1: معناها. يعطيهم الصحة، التنظيم حسب ما شفنا الحقيقة مزيان هايل إشارها كما قلنا. محمد في كلمة.
4: أنا كنت غنيت قبل في عديد المناسبات في القيروان، كالكسوا في المولد في ليلة 27، دونك المولد حاجة أخرى في القروان الحقيقة، كيما نراو التصاور يعملوا في يعني معناتها المابينج على الجامعة الكبيرة متاع عقبة بن نافع، لي سبيكتاكل ثم في باب الجلادين وثم في برشا معناتها فهمت بلايص أخرين. دايور عندي برشا أصحابي عملوا معناتها سبيكتاكلوات، ثم العرض اللي أنا موجود فيه ننده لسياد اللي هو تعمل نهار 22 أوت، كنت باش نكون موجود ولكن لظروف صحية ما نجمتش نكون مع الأولاد. أنيس اللجمي زاد بعد بنهار سيد العاشقين. دونك كل عام الحقيقة ثم حركية كبيرة برشا تصير في القروان، موزيكا اللمات بيان سور، نحكي ورانا على الولاية اللي جابت المشايخ الأقطاب في تونس كيما علي البراق اللي التوا عايشين بالصوت متاعو، فهمت كلكو سوا اللذان كلكو سوا التلاوات القرآنية اللي في يعني معناتها رمضان ولا في الإذاعات وكل عبد المجيد بن سعد وغيرهم ثم برشا أغاني اللي احنا نعرفوهم ذوكم أصلهم يعني غنيوهم القراوة فهمت، وثم العادات والتقاليد بيانسور اللي يصيروا في المولد كيما مثلا في الميعاد واللمة متاع السلمية. نبدأ بالقسم الخالي من الغناء اللي فيه الذكر واللي فيه تلاوة الفاتحة وتلاوة الأحزاب متاع سيدي عبد السلام الأسمر، من بعديك نمشي ونعملوا السريدة المولدية، سريدة المولد اللي هي مولد البارزنجي اللي هي السيرة الكل متاع سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونختموا بتعطيرة القيام ولما تم من حمله 9 أشهر قمرية تكون في تبع لحسين صبا بالذات. علاش؟ خطر بعد هي بالضبط نقول ونزيد النبي وفرحنا به ونبدأه في الشغل لذلك الكل. دونك بالحق راه ثم برشا حاجات عندهم جو آخر وعندهم شارم آخر، والحقيقة أنا عشتهم وماذا بينا ديما كل عام تكون ثم حركية كيما هكا. راهو نحكيه على حركية اقتصادية، حركية ثقافية، والتصويرة متاعنا متاع تونس ومتاع أجواء تونس للعالم.
1: صحيح محمد، من القروان كما قلت لكم باش نهزكم البيجة ونشوفوا أجواء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في بيجة. تحياتنا ليك من جديد، صباح النور محمد عزيز التوجاني.
5: صباح النور نورز، تحية ليك ولكل مستمعي ومشاهدي إذاعة الديوان ولكل الضيوف اللي حاضرين معك في الاستوديو. أول حاجة سنبدأ بها بمناسبة المولد النبوي الشريف، ذكرى مولد أشرف الخلق سيدنا محمد علي أفضل الصلاة والسلام. نقدم لكل التونسيين بحال التهاني والأمة الإسلامية الكل، وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا وتونس ديما في خير.
1: إن شاء الله يحفظ ربي هكا ديما بلادنا، إن شاء الله ديما نحن لباس. كل عام وانت حي بألف خير محمد عزيز توجاني. هي تعطينا كيفاش يتم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في بيجا، شنو ما العادات، شنو ما التقاليد، شنو كيفاش معناها النهار هذاك يتعدى في الجهة عندك؟
5: والله نورس حتى كيف كنت تحكي على العادات والأجواء، احنا بالحق نورس كنا قبل حتى كنا صغار ليلة المولد وحتى نهارة المولد كيف اليوم مثلا، حتى برغم نهار فيستا كنا ديما راه حركية كبيرة في السوق اللي هو نهج خارج الباجة معروف بسوق باب الزنيس الشريان الاقتصادي الباجة اللي التونس الكل يعرفوه، وقبلة الزوار في شهر رمضان. الحقيقة بالحق نورس ما ناش نشوفه في برشة حركية، ما شفناش برشة تونس خلاو زقوقو. نعملوا بركة ريكاب صغيرة انه سوم زقوقو في باجة كان من 55 دينار ل 60 دينار وما هوش موجود. حتى للفواكه بالنسبة للبفري والحمرة مثلا كانت من 48 دينار ل 58 دينار، بالنسبة للوز 45 دينار 46 دينار، البفري والبيضة 74 دينار، بالنسبة للبندق 200 دينار، الفستق وصل حتى ل 120 دينار. هذوما بتباع أفعال الكيلو نتاع المواد هذوما. بالنسبة للتقاليد والأجواء، حتى كيرصدنا آراء المواطنين أغلبيتهم حكيوا أنه بش يعني بش عمل عصيدة بيضة بتباح المولد كيف اليوم، وفما تكون مثلا اللي يطيب اللكلوكة اللي برشا عائلات تونسية طيبها صباح المولد. وبالنسبة لعصيدة الزقوق فما مثلا عائلات يعني تفضل انها طيبها مثلا ليلة المولد ولا صباح المولد كيف اليوم من نهار الثلاثة. فما جدا انه يتلموا مثلا ديما مثلا المصلين بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة المغرب، كيف البارح كان فما موكب ديني في جامعة غزة في مدينة باجة. كنا جدا نتمنيه على شلية تكون ثم بعض المسامرات ولا بعض الحفلات في وسط مدينة باجة، لكن السنة الحقيقة ما شفناش برشا. نورد حتى السنة في باجة وحتى الحركية تقريبا غايبة، عبارة يعني ما نسماش أجواء تعمل كيف قبل، حتى كالحلوة الدنيا كذا السنة تتباع برتو ما شفناش برشا السنة، نظرا للغلاء برشا. ما نعرف لو ديما جو المولد حتى التونسي نجم يسمع ويخلقه حتى
1: بأبسط الحاجات بأبسط الإمكانيات.
5: صحيح نورد بأبسط الإمكانيات إن شاء الله، يعني بالحق مثل هذه اللي يعني حتى الفرص هذية والمناسبات ما تتنحاش وتبقى ديما راسخة في ذكرى تونسينا الكل، وإن شاء الله كل عام وإحنا حي بألف خير.
1: كل عام وانت حي بألف خير، تحيتنا لأهلنا في بيجة. تنجموا تسمعونا على الاف ام على 103.2 في بيجة، تسمعوا ديوان اف ام. شكرا لك محمد عزيز توجاني على كل المعطيات اللي قدمتها لنا. ديما نقولوا ميسالش حتى ولو ما فهمش برشا حركية في الجهة، ديما نحاولوا نخلقوا بأبسط الإمكانيات الأجواء الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف. ميسالش حتى بالعصيدة البيضة، ديما نقولوا العصيدة البيضة هي معناها اللي بدينا بها نحن بأبسط الحاجات، معناها ما تتكلفش برشا وكل قدير وقدره. ونقعدوا في أجواء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، مشينا القروان، مشينا البيجة، هيت نعملوا طلع على قفصة زيدة والأجواء في قفصة بما أنه مولد نبوي شريف أكيد فما أجواء خاصة في الجهة. مع مراسلنا رؤوف العياري، صباح النور رؤوف، كل عام وانت حي بألف خير، مولدك مبروك.
6: صباح النور،
1: تحياتي ليك.
6: جبتها وحليمة ربيتها اليوم جابت السفي والصلاة على النبي، صلوا صلوا على النبي ورجموا الشيطان لأن جابت علي والصلاة على النبي. صلوا صلوا على النبي ورجموا الشيطان. صباح النور
1: صباح الورد. محليها المقدمة اللي بديت بها رؤوف العياري، شنو هذه تقولوها انتوما نهار المولد ولا كيفاش في قفصة؟
6: هي الحقيقة الترميمات نتاع السلبية والأطفال الصغار مازالت محافظة العائلات في قفصة على بعض التقاليد اللي مازالت سائدة إلى حد الآن على غرار الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. هذه معناها الأهزيج نتاع الأطفال ليلة المولد، وفي الحقيقة في الأحياء نشوفوه معناها كل فرحة على تبدو على الأطفال والصغار، وكما نقولوا معناها البل تمشي على كبارها. بالطبيعة نعرفوا معناها العائلات هنا في قفصة يحتفلوا احتفالات ما في الحقيقة هي ما تبعدش برشا، ما تختلفش على بقية الجهات التونسية. بالطبيعة كما نعرفوا معناها هذا على المستوى العائلي. تحضيرات تبدأ متواصلة لاستقبال المولد النبوي الشريف. يعني نعرفوا العادات الغذائية السائدة كما العصيدة، وحتوى ولت أنواع معناها العصيدة واللي مازالوا محافظين خاصة برسم كيفيه معناها مازالوا محافظين على العادات الغذائية العصيدة العادية، عصيدة بالشكشوكة معها ولا بالزيت والسكر. هذه معناها الحاجات اللي ربما تدل على تشبث العائلات في قفصة بالمولد النبوي الشريف. هذا الجانب العائلي. في الحقيقة الجانب الرسمي كما نعرفه ديما برامج دسمة وخاصة دروس دينية في المساجد وفي الطبيعة. هذه معناها على مستوى الجانب الرسمي كما البارح مثلا محاضرة، وكذلك احتفالات شهدها جامع سيدي يوسف ابن أبي يعقوب وسط مدينة قفصة. في الحقيقة هنا ربما تجرني ملاحظة، هي في العادة معناها تعودنا في جهة قفصة رسميا احتفالات بالمولد النبوي الشريف تكون دائما في ثاني معلم يعد ثاني معلم إسلامي في تونس وإفريقيا، الجامع الكبير أو ما يسمى بجامع صاحب الطابع. في الحقيقة هذا معناها الجامع يعد من المعالم التاريخية للأسف، يعني ربما خلى ربما العدول على الاحتفالات مش تكون في المسجد هذا الجامع. في الحقيقة نظرا لبعض الأشياء اللي مازالت صايرة كما نعرف ثم تسربات مائية، تسربات نتاع المياه تحت ربما البناية، هذه أثرت على جانب يمكن تقريبا ثلث الجامع. بعض التصدعات اللي ولت معناها يخشوا من خلالها على المصلين والمؤمنين الصلاة، هذاك علاش معناها تم معناها
1: سامحني رؤوف، انت قلت فما تسربات ومعناها فما نجم يقولوا انه فما هكا خطر صغير على الناس اللي موجوده في الجامعة، هل انه فما معناها رسلتو معناها فمش معناها الجهات الرسميه تواصلتوش معاها انتم اهالي الجهه، فماشي حاجه صارت بخصوص الموضوع هذا؟ علاش معناها نحكيه على جامع يعتبر معناها معلم اثري هام جدا وتاريخي هام جدا، انه نحكيه على تصدعات ونحكيه على تسرب مياه ونحكيه على مخاطر تنجم تضر الناس اللي يمشيوا للجامعة هذا؟
6: نعم، هو حسب الخبراء وحسب المعاينات الأولية ثمانيات تسربت تحت البناية جزئيا، وتم ربما في الحقيقة تم إصلاح ما يتم إصلاحه،
1: ما يمكن إصلاحه،
6: لكن هذيك التأثيرات السلبية على البناية. ثم لاحت بعض التصدعات على البناية، بعض التشققات اللي ولوا معناها من شأنها الخشية على المصلين، على ذلك خذوا معناها الجهات الرسمية ولا في الحقيقة إدارة جهوية للشؤون الدينية، وكذلك ولاية قفصة هي لجنة كاملة مع التجهيز مع البلدية، إذن اللجنة مشتركة للنظر في شنية الحلول الكفيلة ربما التصدي لهذه التصدعات، حتى ما ربما ما تأتيش على جانب آخر معناها من هذا المعلم التاريخي الثاني اللي نشدد على أنه بعد جامع الزيتونة. في الحقيقة معناها يلزم هنا العناية ويلزم معناها تضافر جهود جميع من المسؤولين وكذلك أصحاب القرار حتى يتم معناها التصدي لهذه هذه الظاهرة. إن شاء الله باش نحافظوا على هذا المعلم وتعود البسمة ويعود ربما تعود الحياة لهذا المنصب من خلال الاحتفالات اللي تقام في هذه المناسبات الدينية.
1: الدينية واضح رؤوف العياري. شكرا على كل المعطيات اللي قدمتها لنا. كل عام وانت حي بألف خير مرة أخرى. مولدكم مبارك أصدقائنا الكل اللي تسمعوا فينا. نحب نحكي شوية على أجواء الاحتفالات، كملنا توا نحكيه على أجواء الاحتفالات بطريقة أخرى مع نسرين شوك أخصائية التغذية. قبل كل شيء والحاجة اللي يسألوا عليها التوينس الكل في ظل الأزمة متاع السخانة وظل الأزمة متاع قصان الضوء، أول حاجة الناس اللي خسرة الفلوس وعملت أنواع العصايد باللي بأنواعها معناها وباللي عندها خايفة لك على العصيدة لا تفسد لها الفريجيدير ويقص وكذا، هات نفهموا نحن معك أنت كيفاش نجم نستحفظوا على العصيدة متاعنا ما تفسدناش.
3: باش نستحفظوا على العصيدة نحاولوا في الأماكن اللي يقص فيها الضوء برشا حاولوا إنكم الكريمة باش تتغشوا عليها ينسى أما طيبوها كل نهار ونهارو، على خاطر أكثر حاجة تجم تفسد في ساعة هي كل كريمة سيختوك تبدأ الكريمة العربي اللي نعملوها بالعظم وبنشي وبالحليب فيها الحليب وفيها العظم دون قادرة على أنها تفسد في ساعة. أما هي جنرال ما العصيدة كان نحطوها في الفريجيدير ويقص علينا الضوء كان منحلوش الفريجيدير راهو قادر على أنه يحافظ على البرودة متاعه 4 ساعات، ما تبديش تحلو وتسكر في الفريجيدير وانت قص عليك الضوء حاط العصيده لداخل معناها
1: دونك نتجنبوا نحاولوا ما نحلوش الفريجيدير على قد ما نقدر
3: تحفظ ذاك البروده لمده 4 ساعات. العصيده بعد ما تصيبوا الا كان خرجناها الماكسيموم في السخانه اللي احنا فيها توا ساعه لبرا، كان جيت الحراره معتدله نحكيوا على 25 ولا 20 درجه نجموا نخليوها ساعتين، اما في السخانه اللي احنا فيها توا ماذا بينا ما تفوتش ساعتين وهي محطوطه لبرا. ونحبذوا ديما انه اخر حاجه نعملوها هي الفيكيا، معناها ما تزينوش العصيدة وتحطوها في الفريجيدير، خليوا الفاكهة آخر حاجة كي تجيو باش تقدموا العصيدة متاعكم وإلا باش تاكلوها وقت تحطوا الفاكهة. وماذا بينا جنرالمون العصيدة ما تفوتش 4 أيام ماكسيموم، يعني حتى كان عندنا ضوء الفريجيدير يخدم الكل ما نخليوهاش برشا خاطر هي معمولة أباز دو معناها فيها برشا ماء والماء هو نعرفه ميكروبيولوجيا معناها مكان مهيئ لتكاثر البكتيريا، أي حاجة فيها برشا ماء ما نفوتوش 3-4 أيام ونحاولوا نتخلصوا منها.
1: نجيو لهنا للجانب الصحي معك نسرين الشوك، هيت نفهموا نحن شنو ما الحاجات الباهية نتاع العصيدة، عصيدة خلينا نحكيو على عصيدة زقوقو بعد نمشيو شوية للعصائد الآخرين، معناها الحاجات الباهية لصحتنا وكل والحاجات الخايبة الأضرار زادة.
3: هو الصنوبر
1: قبل كل شيء ساعة خليني نسألك سؤال، قداش نجمو ناكلو من صحفة في النهار؟
3: أوزالي في الليزوكازيون في المناسبات والاحتفالات أنا منيش هوني باش نقول للعبيد كلوا ما تاكلوش، هو حاجة تصير مرة في الفيل مرة في العام احنا نحتفلوا مرة في العام احنا ناكلوا في العصيدة بيان سور، مش معناتها باش نعديو نهار كامل ناكلوا في العصيدة 3 وجبات رئيسية من صحفة لصحفتين صحة وبشفاء، خاصة العبيد اللي ماهيش تعاني من أمراض مزمنة اللي ما عندهاش سكر وسكر هيبدا ماهوش مليقل، خاصة هذوما العبيد اللي ما عندهاش أمراض قلب وشرايين هذوما هما اللي نردوا بينا ونستحفظوا أكثر من العباد الأخرين. أما كان أنا لبس وصحتي بخير من صحفة صحفتين عصيدة في النهار هذيك مش بتعملي حد شيء معناه. الصنوبر الحلبي اللي هو الزقوقو غني برشا برشا بالأملاح.
1: الصنوبر الحلبي الزقوقو الأضرار متاعه والمنافع متاعه شوية من بعد الفصل وهنا راجعين معك.
0: ابدأ نهارك مع الناس ديوان
7: بيبليسيتي
0: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرشة الخدمة فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 9:46 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان مكملين معاكم في حلقتنا الخاصة بالمولد النبوي الشريف. نحكي مع أخصائية التغذية نسرين الشوك على المنافع والأضرار متاع عصيدة الزقوق. وهذا نكملوا معاك نسرين.
2: باهي كنا نحكيوا على الزقوق وقلنا في برشا منفع على خاطر في برشا أملاح. نقاو فيه الفوسفور اللي هو باهي برشا صحة العظام، نقاو فيه المغنيسيوم للعضلات مهم برشا، الحديد والزنك اللي باش يقويوا المناعة واللي باش يحسنوا في نقل الأكسجين عن طريق الكريات الحمراء. نلقاو زيدا في الياف، نسبه مهمه متاع الياف، هذاك علاش ما نخافوش برشا من الزقوق كي نعرفوا كيفاش نحكروا السكر. الالياف هي تعطل امتصاص السكريات في الجسم. نلقاو فيه نسبه مهمه زيدا متاع الدهون، دهون صحيه، دهون غير مشبعه يتسميو، اللي هما باهين لصحه القلب والشرايين، مضادين للالتهاب. هذا هو دونك المنفعه في الزقوق. الاضرار مربوطه بكيفاش باش نطيبوا الزقوق. معناها قد ما نحكروا اقل شويه سكريات قد ما يكون احسن بيان سور. يا نستعملوا حليب كونسنتري، يا نستعملوا سكر، وكان استعملنا حليب مركز محلى في الوصفه نستعملوا نص كميه ونص كميه الاخرى اللي فيها سكر. خاطر ما ننسيوش انه 100 غرام حليب مركز فيها تقريبا بين 40 50 غرام سكر، هو مش شوي. دونك احنا كي باش نعملوا نص كيلو ونقولوا احنا زقوقو ونقسموهم على 15 16 صحفه، كل صحفه باش يطلع لنا فيها كيكة بين 4 5 طوابع سكر من غير ما ضفنا الكريمه. كان احنا معدلين السكر نتاعنا، فما عبيد تحبها بزيد حلاوه، هذوك من 4 5 طويبة باش تطلع من 6 8 طويبة سكر في العصيدة. وقتها يولي برشا بيان سور، وقتها نوليو نخافوا من طلوع نسبة السكر بطريقة سريعة. بالنسبة للكريمة، دونك الكريمة من المستحسن انا نحب ديما انه العبيد تعملها بطريقة تراديسيونيل التقليدية، اللي هي شوية حليب شوية دجاج شوية عظام، وموا فيها منفعة خير من المستحضرات الحاضرة معناها اللي فيهم مضافات غذائية وحاجات احنا باستغناء عليهم معناها. مادام العصيدة حلوة مش لازم نحليو برشا الكريمة نتاع

0: ديك الكميه نتاع بروتين نهارتها نقص شويه من الخبز والا نقص شويه من العجين، ناخذ في صحيفه صغيره مش لازم صحفه كبيره نتاع عصيده، ناخذ منها ذويقه بعد الوجبه ونحاول نتحرك شويه سورتو العباد اللي عندهم السكر. كملت كليت العصيده اعمل درجين حتى في الدار، وانت تدور على ساقيك هذاك يحفز دخول السكر للعضلات نتاعنا، دونك طلوع نسبه السكر بعد الاكل تكون اقل.
1: بي انت كاخصائيه تغذيه، اكثر عصيده ونوعيه عصيده فيها منافع للجسم؟
0: عصيدة الجوجوبية كما قلنا راهي كلها أليف وكلها منفع. فما زاد العصيدة اللي حكيوا عليها قبيل عصيدة الججلان، صحيت كيف كيف نلقى فيها برشا أوميغا 6 في الججلان، نلقاو فيها برشا الكالسيوم، خاصة الكالسيوم اللي هو نافع برشا، معناها سورتو كي نضيفوا معاه الحليب دونك يولي عندنا كالسيوم نباتي وكالسيوم حيويني، دونك بهي برشا لصحة العظام نتاعنا وصحة القلب.
1: واضح نسرين شوك، شكرا على كل المعطيات اللي تقدمها لنا ديما كي العادة. دونك سي سروحكم،
0: لا افراط ولا تفريط،
1: سي سروحكم صحيح باهي العصيده وباهي هكا كي هكا تحاولوا تحتفلوا وتاكلوا وتعملوا جو مع عائلتكم، لكن زيدا نسي سروحنا ونردوا بالنا على صحتنا. باش ناخذوا توا تليفوناتنا باش نربحوا 4 تيكيت، كل شخص 2 تيكيت للحفل الحدث للنجمه العربيه يارا بدعم من وداديه وزاره الثقافه بالتعاون مع مسرح الاوبرا تونس نهار الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الاثري بقرطاج، 40 دينار فقط سعر التذاكر. تباع في المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي وعلى موقع تذكرتي بوانتين. ناخذ أول تليفون، سارة بن عروس، مرحبا بيك سارة، صباح النور.
2: شنحوالكم؟ لباس؟
1: احنا لباس، انتي شنحوالك؟ شنو احوال
2: مبروك عزيزتي،
1: كل عام وانت حيب ألف خير. شنو احوال المولد عندك؟ شنو الأجواء عندك في الدار؟
2: الحمد لله عادي، انا العائله ملمومه وكها الحمد لله وشكر لله.
1: ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف يعني خير. ان شاء الله مبروك عليك، ربحت معنا 2 تذاكر لحفله يارا نهار الخميس 10 سبتمبر في المسرح الاثري بقرطاج. انت وشكون باش تمشي ساره للحفله؟
2: والله انا وراجلي وبنتي. انا وراجلي.
1: انت وراجلك، ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم وصحه ليك وان شاء الله مبروك. دونك كملنا تليفون لول، تليفون الثاني سي الصحبي بن احمد، صباح النور، مرحبا.
3: صباح الخير. لاباس؟
1: لاباس الحمد لله.
3: مبروك
1: سنين
3: مبروك ان شاء الله منورين
1: لله. يعيشك سي صحبي، سنين دائما مين تكلم فينا؟
3: برج الوزير ريان.
1: مرحبا بيك، شنو احوال الجو عندك في برج الوزير؟ شنو اجواء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف؟
3: الاحتفالات شيء ولا نحكيك بكل صراحه شيء ولا بحق العباد، نحكي بكل صراحة العبيد أمورها تاعها وزيت قطش عليها من الماء والضوء وبرشا حاجات بالحق، ودبوس الماء موت دخلت عليها بشيء ولا بالحق الأجواء شيء ما تعجبش ولا ما تعجبش.
1: سيسو رواحكم سي صاحبي، ما يسالش أزمة وتتعدى، نحاولوا معناها ناخذوها على ليجير. ان شاء الله ان شاء الله زينه، ان شاء الله ربي يحمينا الناس الكل وأزمة تتعدى. ان شاء الله مبروك عليك سي صاحبي، ربحت معنا 2 تذاكر لحفله يارا نهار الخميس 10 سبتمبر في المسرح الاثري بقرطاج. انت شكون باش تمشي سي صاحبي؟
3: والله ان شاء الله انا والمدام وهي تحب على ايدي، ان شاء الله نمشي يمكن انا والمدام، برك عندي 4 صغار.
1: ان شاء الله ربي يفضلهم لك ويفضلك المدام وصحه ليكم. مبروك مره اخرى سي صاحبي. دونك كملنا التذاكر نتاعنا والحفله نتاع يارا، نخرجوا فاصل صغير وهنا راجعين.
4: ابدا نهارك مع الناس ديوان، خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور، حفلها بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة، خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع رباب الفرجاني في سما فايبس على ديوان اف.

0: بغني لها وبدأ لها رامي عايش. توصلنا للتسعة وتسعة وخمسين دقيقة ونحن نكون كملنا حلقتنا لليوم في ناس الديوان. شكرا على المتابعة, شكرا على الثقة, وشكرا على اختيار لي فريكونس متاع ديوان اف ام. مرسي عزيز في الاخراج التقني, مرسي وجدين في الاخراج الرقمي, مرسي أميمة بن عايد في الستوندار, مرسي المرام, وشكرا لكل من تابعنا. تحياتنا لكم, كل عام وانتم حين بألف خير. كانت معكم نورز مشراوي في الاعداد وفي التقديم. خليكم توا مع زميلتنا ايمان الساكوحي في سامر فايبز, من بعد هوديل ورغمي في منك نسمع. اقعدوا معنا ما تبدلوش الفريكونس نتاع ديوان اف ام. يلا نهاركم فل,
1: ابدا نهارك مع الناس ديوان.
2: بوبليسيتي
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج, سهرة الربوخ والجو التونسي, 24 عطر 24 بغفان للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
3: يا كمر الليل أنا ذوقت الويل
1: إكليل القفصي وأنت بن سعيد
3: ركب على خمرة.
1: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين, شبابيك المسرح الأثري بقرطاج, المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة شادي الإقليبي.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة صباحا. ديوان اف ام مع السلامة. المرصد الوطني للفلاحة يسجل ارتفاعا في حجم صادرات التمور التونسية بنسبة 13.3% خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2025-2026، فيما تطورت عائدة هذه الصادرات بنسبة 12.2% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الفارط. وأوضح المرصد في نشرية أصدرها خلال شهر أوت الجاري أن صنف دجلة النور استأثر بالجزء الأكبر من الحصيلة، ومثلت كمية هذا الصنف 84% من إجمالي حجم الصادرات. الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة تعلن عن تسجيل عطل فني فيما يتعلق برقم النجدة 198 وموزع الهاتف بفرقة الحماية المدنية بغرد ماء ووادي مليز، مضيفة في بلاغ أنه جاري العمل لإصلاحه، والبلاغ يدعو إلى الاتصال بموزع الإدارة الجهوية أو بأرقام النجدة للأمن الوطني 197 والحرس الوطني 193. مدينة سوسة تشهد أمس فعالية دينية وثقافية متنوعة شملت مسامرة دينية بالجامع الكبير وعروضا صوفية وضوئية بالمدينة العتيقة، وذلك بمناسبة أحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث تضمن البرنامج لاحتفالات تنظيم المسامرة الدينية بالجامع الكبير، فيما احتضنت المدينة العتيقة ببادرة من ناشطين في المجتمع المدني تظاهرة ثقافية وروحية تمثلت في خرجة المولد رفقة فرقة العوامرية وفق ما نقله مراسل ديوان فام بالجهة. وفي أخبار العالم، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تفيد في بيان بأن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية ارتفع بنسبة 63% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضحت الهيئة أن مجموع اعتداءات المستوطنين قفز من 2524 اعتداء خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 إلى 4113 اعتداء خلال الفترة نفسها من هذا العام، أي بزيادة مقدارها 1589 اعتداء. المنظمة البحرية الدولية تعلن عن تعرض العديد من السفن التجارية للاستهداف في مضيق هرمز خلال الصراع المستمر منذ 6 أشهر، مضيفة أن هذه الحوادث أسفرت عن مقتل 20 بحارا أو عاملا في الموانئ على الأقل وإصابة 35 شخصا وفق بيانات وكالة الأمم المتحدة المختصة بالشؤون البحرية. نهاية الموجز قدمته لكم سحار بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع سمر فايبس في أمان الله.
2: في ساقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.

العشرة وثلاثة دقائق في استوديوهاتنا. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، الكل مستمعينا الغاليين، إن شاء الله يا ربي مولد نبوي مبارك عليكم على الأمة الإسلامية الكل. حلقة خاصة من سمر فايبز تجيكم اليوم في نهاير المولد، نهاير فيش تمرتاحين فيه، وأكيد في متابعتكم معنا لكل الأخبار. موزيكا بنينة باش ترافقكم، سواء باش تمشيو تهنيو العائلات، سواء قاعدين في دياركم، حتى الناس اللي تخدم، إن شاء الله يا ربي تكون أيامكم الكلها خير والكلها عيد. نسلم عليكم برشا، وإن شاء الله يا ربي تعديو وقيت مزيان. معنا في سامر فايبس كيف العادة، معنا عزيز عوني في الإخراج، وجدين هوني في الإخراج الرقمي، وترافقكم إيمان سكوحي حتى النصف نهار. زوز غنيات باش تختاروا واحدة منهم باش تسمعوها بعد أخبار الحدش. بعدنا شوية على الأولد بات جولد، اليوم زوز غنيات الحقيقة يحكيوا على مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. الأولى هي البردة بصوت مسعود كرتس. مولا

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذه البردة الغنية الأولانية. أغنيتنا الثانية من أحلى الأغاني اللي غنيهم مهر زين سمعناها السنوات الأخيرة, والحقيقة اتحرك فينا الشجون لزيارة مكة المكرمة ولزيارة المدينة المكرمة. نمشي ونسمع أغنيتنا قلبي في المدينة.

قلبي في المدينة وجد السكينة. إن شاء الله يا رب يرزقكم إن شاء الله زيارة مكة المكرمة وزيارة مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. واحدة من الغنيات هذوما فقط تدخلوا على الانستغرام بتاعنا ديوان أفام وتصوتوا وتفوتيوا الغنية اللي تحبوا تسمعوها بعد أخبار الأحداث. احنا ننطلقوا بموزيكتنا على ديوان أفام, موزيكتنا جديدة نيو نيو بإمضاء حكيم وبإمضاء عزيز, خطر هو اللي اختار لكم الموزيكا هذه. حبايبنا هذه موزيكتنا على ديوان أفام, صوتكم

0: بوبليسيتي.
1: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص فيسع؟ معك عشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاستك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.

0: العشرة 17 دقيقة رجعنا لكم من جديد مكملين معكم المشوار في سمر بايب. تحياتنا لكل الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا وين ما تسمعوا فينا في دياركم في الطريق طريق السلامة ليكم وإن شاء الله يربي كل عام وانتم حيين بألف خير. كيف نقولوا مولد نبوي مبارك. الأجواء الاحتفالية يلزمها تعم كل الديار التونسية والأهم من هذا هو ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذاك علاش في سمر فايبز اليوم اختارنا باش يكون حاضر محضرنا الأستاذ مهدي شتورو. أكيد توحشتوه توحشتو صوته في نهار كما اليوم ما ينجمش ما يكونش محضرنا في ديوان. صباح الخيرات أستاذ.
1: صباح الأنوار بارك الله فيك. ما شاء الله مولد مبارك على السادة المستمعين وعلى كل الأمة الإسلامية
0: إن شاء الله يا رب. اليوم باش نحكيه على موضوع مهم جدا جدا. كيفاش نخليه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم منهج حياة؟ لأنه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتصرش فقط على العبادات ولكن أيضا يظهر في طريقة تعاملنا مع الناس، يظهر في أخلاقنا، يظهر حتى مع الناس اللي نختلف معهم. هذاك علاش باش نقربوا أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم وننتهجوا منهاجه في تفاصيل حياتنا اليومية. كيفاش أستاذ كيفاش تكون الاقتداء هذية وشنو هو الفرق ما بين الاقتداء الحقيقي وبين الاقتداء أو الاقتصار على المظهر فقط؟
1: الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الآخرين وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. سيد الخلق صاحب الذكرى صاحب الحوض المورود والمقام المحمود عليه أفضل الصلاة والسلام هو خير من يقتدى به ويتأسى به. لقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة. فخير التأسي هو التأسي بسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعندنا في القرآن الكريم إشارات يعني عندما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى إخبارا عن نبيه وإنك لعلى خلق عظيم ليس بعد هذا المدح أو الثناء ثناء. يعني إذا أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة فما يكون بعد ذلك ثناء وثناؤك. لذلك أنشأ بعضهم يعني يبين أن هذا الثناء اللي هو ثناء النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الشعراء كلا شيء أمام ثناء الله سبحانه وتعالى. يبينون أن الله سبحانه وتعالى خالق المخلوقين هو الذي أخبر أن النبي هو أفضل الخلق على الإطلاق. لذلك في مثل هذه المناسبات ذكر المولد النبوي الشريف نذكر الناس بصفات النبي الخلقية والخلقية. هذه في البداية صاحب الذكرى. ونذكر الناس أنه فخم مفخم صلى الله عليه وسلم وأنه أخرج البشرية جمعاء من غياهب الظلمات. يعني لولا أن الله من علينا بنبيه صلى الله عليه وسلم لكان الناس في الشرك والعياذ بالله وفي الظلمات. لذلك ربنا أخبر في القرآن الكريم أن النبي عليه الصلاة والسلام منة من الله. لقد من الله على المؤمنين أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم أو من أنفسكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قدوة للجميع لجميع الناس عبر الزمان والمكان. فمثل هذه المناسبات نذكر فيها بأنه صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الرفيع صاحب السنن الرفيعة صاحب المعاملات التي لا يعادلها معاملة. رسولنا صلى الله عليه وسلم علم البشرية وهو أمي أي أنه لم يدخل إلى مدارس ولا يعرف الحروف ولا يفك الخط ومع ذلك علم البشرية. ونحن نتكلم الآن عن صاحب الذكرى ونتكلم عن كيفية الجلوس وكيفية الأكل وكيفية التعاطي مع الناس ومع العدو ومع النساء ومع الصغار. كل هذا من علمه إيانا النبي صلى الله عليه وسلم. فثمرة هذه سؤالك ثمرة الاتباع هو أن نجدها في معاملاتنا اليومية. يعني لا ليس فقط لاتباع النبي يكون بالصلوات الخمس وهذا فرض وجميل ولا بد منه، وليس فقط اتباع النبي في صيام رمضان أو في العبادات العملية المشهورة، وإنما اتباع النبي يتجاوز. طب متى سنعلم الناس وسنذكر الناس بصاحب الذكرى في مثل هذه المناسبات؟
0: ولهنا أستاذ، في زمن أو في وقت كثرت فيه الضغوطات، المشاكل، الخلافات، شنو تنجم تعلمنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصبر، في التسامح، في ضبط الغضب، واللي جاء والعديد من المواقف من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي مهم جدا انه نتأسوا بها في زمن متاعنا اليوم.
1: سيرته زاخرة في مثل هذه الامور. الحلم، ان اردنا ان نتكلم عن الحلم فالرسول هو احلم الناس، يعني كاظم الغيظ، وقد قال ربنا في الكتاب العزيز في مدحه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أكثر الناس كظما للغيظ هو النبي، يعني لما تشوف السيرة متاعه صلى الله عليه وسلم وكيف عاش في مكة 13 سنة، لما عاش في مكة بعد البعثة 13 سنة، رغم 13 سنة صابر فيها على أذى المشركين، يعني من ضرب ومن هتك للعرض، وحتى أنه عليه الصلاة والسلام كان مرة ساجدا أمام الكعبة، يعني وضعوا فوقه وهو ساجد سلى جزور. عرفت سلى الجزور؟ الجزور هي الناقة، لما تولد الناقة حشاكم تخرج من بطنها تلك النجاسات، حملوها ووضعوها فوقه عليه الصلاة والسلام، وقيسي على ذلك بقية الأشياء. يعني الرسول لما صبر على مثل هذا الأذى يضرب لنا الأمثال. وخير دليل عندما رجع النبي إلى مكة فاتحا لم يعاملهم بمثل ما عاملوه، بل قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل فلان دار فلان فهو آمن، ومن دخل الكعبة فهو آمن، إلى آخره. طب من لا يمكن أن يكون هذا الحلم أو هذه الصفات أو هذه الخصال تصدر من إنسان عادي، وإنما تصدر من إنسان مؤيد منصور من عند ربه سبحانه وتعالى. هذاك علاش سيرته يضرب بها الأمثال، وحتى من قبل غير المسلمين، هذا لوحظ حتى من المستشرقين أو حتى من الفلاسفة المعاصرين، عندما يعني قرأوا سيرته وجدوا أن فيها شيئا ليس في بقية البشر، وإنما في شخص خارج عن العادة، وهو نبي من عند الله سبحانه وتعالى.
0: وتعالى صلى الله عليه وسلم. أيضا في نهار كما اليوم أستاذ، ديما نتفكروا الصغيرات متاعنا، كيفاش نربي وصغارنا على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بأخلاقه، خاصة اليوم دخلوا عوامل جديدة لحياتنا اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي اللي غيرت نمط حياة الأطفال والشباب. فاليوم كيفاش نجمو نغرس محبة الرسول في هالجيل الجديد؟
1: هو المناسبة خير مطية لمثل هذه الأمور. أنا أنصح إخواني والناس عموما أنه يستعملوا المناسبة هذه ويذكرون أولادهم بخصاله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا عندنا في المناسبة هذه مثلا أنه نعملوا الحلوى ونعملوا العصيدة ونعملوا كذا، واللي مثلا يمشي مجالس ذكر أو في المساجد في أماكن يحيى فيها صاحب الذكرى والذكرة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أنا أقول أنه مثل هذه المناسبات نذكر بها الصغيرات عن سيرة النبي، يعني لا بأس مثلا أنه في البيوت تذكر السيرة أو تذكر قصة المولد، لأنه قصص المولد تو المشهورة، أكانت في مولد البرزنجي أو مثلا البوصيري أو الهمزية أو البردة أو نحو ذلك، أراه هذه مجعولة للثقافة الإسلامية ليس فقط للسرد، احنا نسردوها من فضل الله علينا في تونس وكذا، لكن أنا نقول أنه بعد السرد لا بد من شرح ولا بد من كلام. أراك تذكر أن النبي حصل معه كذا هذا في وهو صغير، وجاءه جبريل وحطه أرضا وشق صدره. شنية ذي مثلا ولد صغار يحبوا يعرفوا شما أنت شق صدره وأخرج منه علقة قال لها قال له هذا حظ الشيطان منك، ثم لأمه مرة ثانية، ثم لما كبر النبي حصل معه ما حصل مع خلانه، وكان يلعب في في في في قرية حليمة السعدية، ثم كبر شوية ثم تزوج من خديجة. هالقصص هذوم الكل لابد أن تذكر عليه، لأنه فيها زرع لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو النبراس، اللي هو النموذج، اللي هو الأصل. ما نحبوش نكونوا عندنا نماذج غربية أولادنا يتعلقوا بها بلا شيء، بلا ثمرة. الثمرة الحقيقية في من كان معصوما صادقا مصدوقا منصورا من عند الله سبحانه وتعالى. هذه هي هذا هو المبتغى من فعل الموالد أو من فعل الاحتفالات المولدية. المبتغى الأساس هو شحذ الهمم وزيادة في منسوب الإيمان.
0: هذا هو أهم حاجة اللي نجم ناخذوها من هار كيما اليوم. واصلين معك المشوار أستاذ، وما زلنا نحكي على مولد النبوي الشريف والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. حنا نمشي فاصل ونرجع بعد شوية، ما تبعدوش.
2: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
3: يا ليلى وينك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعبى.
2: والفنانة التونسية رنا زروق.
4: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
2: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
5: ناسايا نحبك وانت ناسايا.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
6: ريتك ما نعرف وين.
7: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك، وكل عام وانتم بألف خير.
8: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل، ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت متزارو اي سور متزارو ميلانو.com. متزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس.

0: فايبس. سامر فايبز العشرة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم الكل، تحياتنا لكل أصدقائنا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على شان يوتيوب ديوانا فام، أيضا على الفيسبوك. نسلم عليكم برشا، إن شاء الله كل عام وانتوما حيين بألف خير، إن شاء الله يا ربي ديما لمتكم ديما وكلها مودة ومحبة. باش نكملوا مع الأستاذ مهدي أشتور وحكينا شوية كيفاش نجعلوا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم منهاجا للحياة، وتو خلينا نحكيه شوية على الرسول نذكروه ونحكيه على المحاسن متاعه، لأنه ممكن هذه من أكثر الحاجات اللي تنجم تحبب الصغار، تحبب الشباب، وتحبب المؤمن للرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وهو كذلك، شوف ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. فربنا في الآية هذه يأمرنا أو يحثنا على أن نفرح برحمته التي من بها علينا وبفضله. لما ننظر إلى رحمات الله وأفضال الله، مثلا الإسلام من أفضال الله وكفى بها نعمة، ربي ديمها علينا. كذلك القرآن الكريم وكفى به دستورا سماويا، هو من نعم الله علينا. لكن من النعم الكبيرة التي لا يضاهيها نعمة ولا تضاهيها سائر النعم، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صاحب الحوض المورود والمقام المحمود. وربنا أخبر أنه رحمة، الله قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا رحمة مهداة. فكيجي رب العالمين أو يقول رب العالمين: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فنحن نفرح بالرحمة المهداة التي أرسلها ربنا إلينا وأنقذ البشرية منها. فإذا الفرحة التي نفرح أو نظهرها في يوم المولد متاع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي فرحة أمرنا الله أن نظهرها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وأي رحمة أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابتداء. ثم من الأشياء المغيبة على الناس، اللي الكثير من الناس ما تعرفش، أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ربنا سبحانه وتعالى الميثاق من جميع الأنبياء. كل الأنبياء أخذ ربنا منهم ميثاقا وعهدا أن ينصروا النبي وأن يأمروا أممهم أن يتبعوه. بنص القرآن الكريم الله تعالى يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وزاد أخبر رب العالمين أنه أخذ منهم يعني الشهادة، يعني شهدوا على ذلك. فسألهم: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري؟ قالوا: أقررنا. ومش أقررنا، قال: فاشهدوا. فشهدوا أنه نبي آخر الزمان، وشهد ربنا معهم، هكذا يقول الله: وأنا معكم من الشهيدين. فالنبي شهد له بالرسالة والنبوة جميع الرسل، مش فقط شهدوا، بل أمروا أممهم أنه إذا ظهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تبعوه وأن أنصروه. هذه واحدة. ثاني شيء وهذا مهم جدا، من الأشياء التي لم يسبق إليها نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن نزل في حقه قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. لما نزلت الآية هذه على النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، أتدري كيف رفع الله لك ذكرك؟ فقال: الله أعلم. فقال له جبريل: إن الله يقول: لا أذكر إلا ذكرت معي صلى الله عليه وسلم. كيفاش؟ كي تقول لا إله إلا الله ما تنجم تقول كان بعدها محمد رسول الله. كان تقول أشهد أن لا إله إلا الله ما تنجم تقول بعدها كان وأشهد أن محمد رسول الله. خلنا نمشي ولا بعيد. أنت مثلا في كل لحظة ليس يؤذن للصلاة على وجه الأرض الله فاوت بين أوقات الصلوات بحسب الشمس ولا يذن طول هنا بعد مدة قصيرة يذن في مكان آخر هكذا. جعل ربنا في كل ناحية من نواحي الأرض في كل لحظة من لحظات الزمان من يصدح بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في كل لحظة وحين في الكون كله في على وجه البسيطة كلها. وهذا لم يسبقه إلى ذلك أحد من الأنبياء. يقول أحدهم في معرض الكلام أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد. يعني ديما فما أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. وهذه مزية كذلك لم يسبق إليها أحد. كيف قوله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وإنك لعلى خلق عظيم بكر شوية قلناها. جاء واحد من الصالحين خرج حاجة نفيسة. إيش قال؟ قال يا مصطفى من قبل نشأة آدم. يعني أنت يا رسول الله أنت راك مصطفى من قبل أن ينشأ آدم. وهذا كلام صحيح لأن النبي قال في الحديث إني نبي وإن آدم منجدل في طينته. يعني ما بين الماء والطين كتب نبيا في اللوح المحفوظ منذ قبل نشأة آدم عليه السلام. عادش يقول يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم يفتح له إغلاق أي يروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. فلذلك نقول ما كان يقوله سيدنا عمر. سيدنا عمر بعيد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تصور غداة وفاة النبي خرج على الصحابة وصار يذكر الناس بمحامد ومحاسن النبي مع أنهم رم صحابة. يعني شافوا كل شيء بعينيهم. يعني يقول قائل ما يحتاجوش إلى تذكير. هذاك سيدنا عمر ورأى أن بعد وفاة النبي بقليل لابد أن يذكر فقام في الناس وصار يقول كلام ويذكر بمحامده ومحاسنه ومشمائله. ما ليش نوع حالي أنا ولا حالك أنت؟ يعني نحن أضعف بكثير وأبعد بكثير من مقام الصحبة. ولذلك سيدنا عمر كان يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد كان لك جذع تخطب عليه جذع نخلة تخطب عليه ثم عمل لك منبرا فسمع تخطب عليه ناس فسمع للجذع حنين فنزلت ووضعت يدك الشريفة عليه وضممته فسكن ونحن أولى يا رسول وأمتك أولى يا رسول الله بالحنين إليك. شوف يعني الكلام محلاه كلام حقيقة يعني ترق له القلوب. وصار يذكر بأبي أنت يا رسول الله لقد عفى الله عنك قبل أن يعتب عليك إذ قال في كتابه العزيز لقد عفى الله عنك لما أذنت لهم. الآية فيها تثقيف أنه جاوه المنافقين وهو ما يعرفهمش في ذلك الوقت وتخلوا عن غزوة من الغزوات قالوا له أنا مريض وأنا عندي كذا وأنا عندي كذا فقال فأذن لهم باهي ما تمشيوش من غير أن يأذن الله سبحانه وتعالى. لما نزل العتاب ما نزلش العتاب مباشرة لا عفى أخبر ربنا أنه عفى عنه أما علاش أذنت لهم. يعني انظر إلى المعاملة الربانية مع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره من الأمور التي ذكرها سيدنا عمر. فنحن نقول إذا كان عمر رضي الله عنه رأى أن بعيدة وغداة وفاة النبي من باب أولى أن يذكر بمحاسنه وشمائله فكيف بنا نحن في هذا الزمان اللي هو زمان غربة أصالة.
0: هذه نسأل الله السلامة كما قلت أستاذ والحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم ذو شجون ومهم جدا أنه مش فقط في المولد متاعه فقط نتفكر السيرة ولكن هي فرصة في نهار كما اليوم أنه ندرس السيرة متاعه أنه نسمع بعض الخطب أنه نحطه فما البودكاست ما شاء الله فما الحاجات اللي تنجم تخلي قلوبنا ترق للرسول صلى الله الله عليه وسلم. هذه الغاية من حلقتنا لليوم. مش نختم معك بسؤال أخير أستاذ، وممكن بعض الخطوات العملية لأي إنسان قاعد يسمع فينا توا، أي مسلم باش يكون الرسول أحب الخلق إلى قلبه.
1: ليكون كذلك لابد من تعلم سنته صلى الله عليه وسلم والعمل على نشرها والعمل بها. راهو شنو تنجم تتعلم، راه ما عندك حتى مشكلة، لكن تعرف المشكلة وين، هل تطبق فيها على نفسك ولا لا. احنا حتى في المشايخ لما تعلمنا عندهم كنا نتعلم الفقه مثلا، تعرفش يقولون اعمل بما تعلمت حتى ترسخ المعلومة في قلبك. علاش؟ لكن انت تنجم تتعلم حكم معين ما شاء الله ما تعملش به تنساه، لكن تصور روحك كل يوم تعمل به لن تنساه أبدا، بل تكون ناشرا لدينك مش بالقال فقط بالحال. وهذا الذي نريده. رأو ثم الناس تلقاه ساكت أما ينشر في الدين، عليه سكوته وصمته سنة، عمله سنة، إعانته للملهوفين وغاثته لهم سنة، يعلم بتلك الطريقة. زد على ذلك المحاسن النبوية في طريقة معاملته مع الأعداء قبل الأحباب. مهم جدا جدا جدا أنك تتصرف بطريقة تعليمية. أراه مش معناتها طبعا احنا طبعا بصراحة لما نخرج في الصيف ونشوف أماكن مسخة حشيك فهمتني، هل هذا من سنة النبي؟ يعني أنت تتصور النبي كي يمشي المكان معين يخليه بالطريقة هذيك، ولا مثلا تسافر إلى غربة وفي الغربة هذيك أنت معروف مسلم ثم توري شدة وفظاظة وطريقة معاملة ما هياش وإجرام وكذا، هذا شنو كيف سيترجم؟ سيترجم أغزر المسلمين كيفاش؟ فتنجم تتصرف بطريقة جميلة وما تظهرش روحك، حتى أنه عبادات ما تظهرش عندك عبادات، ولكن في نهاية الأمر سيقال فيك فلان متربي والله مسلم يعرف يتصرف. هذه هي التي يعني الأمر الذي نريده أو الهدف الأسمى الذي نريد أن نصل إليه.
0: إن شاء الله يا ربي يبلغنا المقصود، وإن شاء الله يا ربي نحسن حسن العبادة، وأكيد نقتديه بالرسول صلى الله عليه وسلم خير الاقتداء. ربي يبارك لك أستاذ مهدي شتورو، أنسنا إن شاء الله كل عام وانت حيب ألف خير. احنا مواصلين معكم مشوارنا في سامر فايبز، نرجع بعد شوية ما تبعتوش.
2: Summer vibes. منك نسمع، صوتك تسمع.
3: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار. في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
2: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

0: Halloween, Beja, Siliena, Diwen FM, Dimamrak, à 103.2.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم المشوار في سامر فايبس بطبيعة بعد أخبار لحداش باش تسمعوا الغنية اللي اخترتوها والغنية باش تكون بصوت ماهر زين قلبي في المدينة. الحقيقة الغنية اللي حبيت نسمعها أنا اخترتوها أنتم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذه موزيكتنا بعد أخبار لحداش. بعد شوية صديقنا أنيس الغول يقدم لكم الفقرة متاع ديجيتال ويفز. صديقتنا أيضا في قسم الأخبار سحر بن بالقاسم تقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية، وأنا بقالي كنقول لكم نرجع لكم بعد الأخبار، ما تبعتوش.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي

0: تليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميز اجور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فما. لي باليز ابل اير تاغ مازالوا عاملين مشاكل كبيره، والعديد من المتضررين التجؤوا للقضاء ضد شركه كوبرتينو بور ديريف كريمينيل واستعمال الجهاز من طرف دو نومبرو هارسولور. لير تاغ جهاز تم اطلاقه سنه 2021 ويتمثل في ان تراكور، هو باري صغير الحجم يتحط في السياره والمحفظه والدراجه، وبعد يمكن تعاقب كل الاماكن التي تنقل فيها ويعطينا لوكاليزاسيون جي بي اس دقيقه جدا. سنه 2022 اول الشكايات القضائيه بدات ضد الماركه الامريكيه تتهم لير تاغ بانه تكنولوجيا تتبع ومراقبه وسبت مشاكل لمستعمليها. الشكايات كثرت خاصة في الكور فيدرال دو كاليفورنيا، وفين وصفوها الضحايا بلون دي تكنولوجي لي بلو دانجوروز لي بلو افريونت اوتيليزي بار لي هارسولور، وفين يستغلوا معرفة موقع الشخص اون تون ريال ويتبعوا ضحاياهم مباشرة. التكنولوجيا هذه تسمح للمتحرشين انهم يتبعوا تحركات لور فيكتيم اللي ما يمكنلهمش الهروب ولا الاختباء بتاتا. منذ اطلاق الجهاز حصلت شركة ابل على عشرات الالاف من الرسائل لتنبيهها من خطورة ليزر تاغ، ولو باش يزيد عدد الشكايات في نفس السياق فان القضاء الأمريكي يمكن أن يقوم باكسيون كوليكتيف دونفيرغور للتسريع في تطبيق القانون ونشر العدالة. شركة شاومي قدمت ميني بي سي سميته اي اي كيوب، بروبولسي بار لا بوس ميزون اكس رينغ لمنافسة الثلاثي المرعب كوالكوم انتل انفيديا. اذا الشركة الصينية شاومي تنسج على منوال هواوي تصبح تصنع في شرائحها وحدها، ومش كان على الهواتف الذكية فقط، لانه الماركة قدمت اخيرا حاسوب صغير الحجم الاي اي كيوب، واللي يحتوي على البوس دو لا جام اكس رينغ من عائلة البروسيسور اللي تصنع فيهم شاومي بنفسها، وفي باقي الفيش تكنيك للحاسوب باش نلقاو دو لا ميموار ال بي دي دي ار 6 افيك ان جي بي يو ميزون à 16 cœurs et son G2 Ultra NX ou كل هذه التكنولوجيا حفظوها في بواتي كوبيك يشغل الذكاء الاصطناعي en local من دون اللجوء للكلاود. البوس اكس رينغ est associé au accélérateur dédié للذكاء الاصطناعي اكس رينغ اوت 100 واللي تم تصنيعه بprocédé 6 نانومتر، واعلنت شاومي على une bande passante de 1,22 teraoctets. اي اي كيوب مازال لحد الان بروتوتيب دانجينيوري، خاصه وان سوق الذكاء الاصطناعي المنزلي مازال في بدايته، وباش يقع تطويره اكثر لخلق تطبيقات تستعمل الانتليجنس ارتيفيسيال جينيراتيف بور لا ميزون. ولحد الان ما فما حتى دات او ثمن للجهاز اللي باش يلقى منافسين من حجم كبير كيما جيكوم. سوق السيارات الكهربائية في ازدهار كبير خاصة في الصين، ومصنعي هذه الفئة من السيارات بدأوا يفكروا في إدماج تكنولوجيا متقدمة في مصانعهم، وهي الروبوتات الهيومانويد، ورجال الآليين هذم زادا باش يكونوا حاضرين في قاعة العرض لاستقبال الحرفاء. وبينما شركة تسلا قاعدة تطور في رجلها الآلي أوبتيموس، هذه الشركة الصينية المنافسة المباشرة بي واي دي كانت سباقة، وهي زادا أطلقت سون روبو باتيزي تشاو دي. تشاو دي رجل آلي طوله 1.61 متر ويوزن 58.5 كيلوغرام، صمم للتواصل مع أكبر عدد ممكن من الناس، ويمكن له ترجمة حتى لسي ديريكتو شينوا وستة لغات حية أجنبية. مهمته هي استقبال الحرفاء وتقديم خاصية السيارات المعروضة وكل التكنولوجيات التي تحتويها. الغوبو إيمانويد بإمكانه الرؤية ل 360 درجة وتحليل محيط والتعرف على الوجوه وكل حركة الشفاه، أي أنه تشاو دي تخلق ليكون مع الناس مش للعمل في المصنع. وكانت ستيلا لي لافيس بريزيدونت إكزيكوتيف دو بي واي دي صرحت في شهر جوان الفارط أنها تنوي توظيف زوز أو ثلاثة رجال آليين في كل قاعة العرض والمجازا مع المحافظة على العلاقة ما بين البائع الإنساني والحليف. بي واي دي من جهة أخرى بدأت في إدماج الرجل الآلي S1 التابع لشركة أبتك الصينية في سيشن دو برودكسيون اي داسمبلاج. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديوانا فاما. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيد ونكبروا اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان FM.
3: ديوان FM صوتكم.
5: ديوان FM فلاش نيوز.
6: موجز الحديثة عشرة صباحا. ديوان FM مع سلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوكالة الكورية للتعاون الدولي توقعان اتفاقية لإطلاق مشروع كليما للزراعة الذكية مناخيا بهدف تحسين الإنتاجية الفلاحية في تونس بموجب هبة مالية مقدمة من حكومة كوريا الجنوبية بقيمة 13.5 مليون دولار. وأوضحت الوكالة الكورية للتعاون الدولي بتونس في منشور لها أن تنفيذ هذا المشروع سيمتد على 6 سنوات خلال الفترة من 2026 إلى 2031 وسيشمل 4 ولايات تتمثل في تونس ونابل والقيروان وبنزرتة. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي يحذر من خطورة سوء تخزين الفواكه الجافة والحبوب في فضاءات تفتقر للتهوية وترتفع فيها مستويات الرطوبة، وهو ما يؤدي آليا إلى تلوثها بالفطريات، داعيا المستهلكين إلى اقتناء هذه المواد من المحلات المفتوحة للعموم وعدم شرائها من الباعة المنتصبين في الساحات العامة وعلى قارعة الطريق حسب ما صرح به لبرنامج نيس الديوانة.
7: اللي تم اقتناها من المحلات المفتوحة للعموم هذه في أغلبيتها الصحة هي مواد غذائية سليمة وما تمثل حتى مشكل بالنسبة للصحة. احنا منين نخافوا ماك الباعة اللي يظهروا ديما عادة في المناسبات هذه ويبيعوا المواد هذه في الساحات العامة. هذا الخطورة وين هو انه هاك المواد هذه كان ما تنجمش تراقبها لان ما عندهاش هوية ما تعرفش عارف من جيبها وكيفاش كانت، تنجم تكون كانت في مخزن فيه رطوبة عالية ولا حاطها في بيت في الكاب ولا تنجم تكون وقتها هذايا الخطر.
6: الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان تطلق خطة متكاملة لتأمين الخدمات الطبية والتدخل السريع لفائدة المواطنين وزوار المدينة خلال فترة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. وأوضحت الإدارة في بلاغ أن هذا الإجراء شمل تخصيص 3 نقاط إسعاف وزعت على المواقع التي تشهد كثافة عالية بهدف ضمان سلامة المحتفلين، كما تم فتح وحدة استعجالية مجهزة بالمعدات والمستلزمات الضرورية للتدخل الفوري فضلا عن تدعيمها بالإطارات الطبية وشبه الطبية. وفي أخبار العالم، رئيس الكولومبي يعلن عن إطلاق حملة أمنية في بلاده لتعقب المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم ضمن سياسة جديدة تشبه سياسات حليفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأصدر رئيس الكولومبي اليميني أوامر للسلطات المختصة باحتجاز المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم إضافة إلى المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم في البلاد. الولايات المتحدة تطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض أمميا على أقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان في تحرك يستهدف وقف تدفقات السلاح الخارجية التي تغذي الحرب وتجديد الرقابة على الطائرات المسيرة وشبكات تمويل طرفي القتال وتسليحهما. نهاية الموجز، قدمته لكم سحار بن بلقاسم وعودة إلى سمر فايبس في أمان الله.
3: ديوان FM في نادى الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.

0: راديو نفا منك نسمع صوتك تسمع
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم سامر فايبز يجيكم كل يوم مثلين للجمعة من العاشرة للنص النهار
2: ساعتنا الثانية من سامر فايبز لحد 16 دقيقة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا تتابعوا في الفريكونس متاعنا. نمشي مباشرة لفقرة تريندينج.
0: تريندينج
2: فيديو للزميلة والصديقة أمل حديد عزيز تقريبا عندها نهارين وين هبطت الفيديو والحقيقة دار برشا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثار إعجاب برشا أتوانسة. الفيديو فيه شاب جزائري اللي جاي يضيف بحذينا. الشاب هذايا باش يمول الدراسة متاعه قاعد يبيع في الهندي بحذينا هوني في الشوارع التونسية باش يوفر مصاريفه ويكمل الدراسة متاعه. تواصلنا معاه صديقنا زرياب اللي حاضر معانا بالهاتف. ان شاء الله ربي يفتح عليه وخلينا نفهمه شنو هي حكايه زرياب. صباح الخيرات، مرحبا بك معانا في سامر فايبس. زرياب تسمع فيا؟
3: الو، نعم مرحبا بك. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. في البدايه باش نتعرفوا عليك زرياب للناس اللي تسمع فينا. عمرك، شنو هي تقرا، شنو هي تعمل في الدنيا؟
3: هيا باهي، انا نرقبي عسوس، اسمي زرياب عبد الودود. انا عمري الان 21 سنه، نقرا تروزيام ليسونس هيدرو كاربير في الجزائر، تحديدا في ولايه بومرداس. كنت في الجزائر. انا قبل ما جيت هنا كنت نخدم في واحد سيبر كافي، بعديك شفني واحد الفرصه كيما قال لي عمي، قال لي كاين واحد سيزون في هندي، قال لي وش رايك تجي تبات عندي تاكل وتشرب عندي وتخدم هندي واحد 20 يوم 25 يوم هكا، تلم فهم صريفه باهيه كيما ترجع للدار تتصرفها وتخرج لك. يعني زيد شغل خدمتي واحد 3 شهور ولا شهرين في الجزائر. قلت له فازة خير من باهي هذه، قلت له باينه لك نجي.
2: يعني اللي كنت باش تخدمه 3 شهور في الجزائر 20 يوم يوفره لك عمك في الفتره هذه.
3: ايه، مدام هناك راني هنا، راني نبات وناكل ونشرب ببلاش مع عند عمي الله يذكره بالخير،
2: ربي يبارك له.
3: امين. راح تخرج لي خير. تما كشل لقدر نزير على روحي 20 يوم 25 يوم بركة، كشل نزير روحي مليح وبعد كنعاود نرجع للجزائر نلقى روحي دخل ملاح.
2: باش تنجم تمول المصاريف نتاع الدراسة نتاعك. زرياب، أول مرة تجي لتونس ولا كانت عندك زيارات سابقة؟
3: نقولكي وين نجي لتونس، البركة دي أول مرة بك نجي لتونس باش نخدم.
2: كنت تجي فقط سياحة باش تستمتع بالأجواء في تونس. احكي لي توا على تجربتك كبائع هندي في تونس. ساعة شنية الفرق ما بين الهندي التونسي والجزائري؟
3: ما كان حتى فرق، يعني تقريبا مذاق واحد، تقريبا نفس الخدمة فيه. مثلا في الجزائر كما رجعت تلقى الناس اللي يخدموا فيه نفس الشيء كما انا في تونس. يديروا طاوله ولا يديروا طاوله فيها رود من تحت، يحط الهندي يحط فوق الكلاس ويبيعوا فيه نفس الفكره بالضبط.
2: والانواع شنو اللي موجودين في الجزائر؟
3: كانش انواع كيف انواع، يعني
2: ما احنا عندنا انواع في الهندي، حتى في الالوان مختلفين، الاخضر وفما
3: البيول. هي في الالوان كاين، حتى في الجزائر نفس الشيء، كاين كيما نقولوا احنا اخضر واصفر واحمر وبيولي، نفس الشيء حتى هنا في تونس كاين اخضر واحمر واصفر وبيولي.
2: حاره الهندي قداش تبيع فيها لهنا وقداش تتباع في الجزائر؟
3: الحاره هنا تباع بدينارين، في الجزائر تباع ب 4000 اللي هي قريب واحد 700 مليم ولا 600 مليم تونسيه.
2: 700 مليم تونسيه في الجزائر، هنا معناها ميسره عندك زرياب. بي التعامل متاع الناس أول ما حطيت الطاولة متاعك وبديت تبيع في منطقة العوينة هكا في منطقة
3: كيف بديت نبيع يعني كان الناس يشيشروا من عندي كيف ما كان بريم نفس الهضرة بعد يجيب ده يشير من عندي وبعد يقول لي تلاشتك غريبة تم الجنوب لا نقوله ونديري يقول لي بالحق انت تديري نفس الفكرة ده ونفس الفاظة كيف كل لهجتين دائما يقول لي تم الجنوب لا نقوله ونديري يقول لي بالحق تديري وفي دخلت في تونس
2: يعني الناس الكل تستغرب معناها انه انت موجود لهنا الفيديو اللي دار كما قلت لكم تاع صديقتنا امل الحديد اللي نحيوها برشا تخيلت انه باش يكون فما تفاعل بالطريقه هذيك على الفيديو
3: كان عندي توقع يعني خاطرش قبل كنت حتى ناس عاد نشر فيديوهات في الحساب تاعي على انستغرام وتسمى كنت متوقع يعني تفاعل تسمى دائما راح يكون كاين تفاعل ايجابي دائما كاين شويه تفاعل سلبي دائما راح يكون بنفس الفكره يعني خاصه انه كل فيديو كل ما هوش قصه تاعه نورمال تسمى مثلا مثل قصه تاع عادي بني هذا شاب تونسي يخدم على روحه في بلاده جهاد بصح كيما تجيك شلت لي حكي اخرى تاع شاب جزائري مسير يكمل في قرايته وشي هنا في شي هنا تونس باش يخدم الهندي باش يكمل قرايته تولي قصه غريبه تولي تحب الناس تعرف كيف حتى انفراد الحكي هذي
2: زريب شنو نوعيه المحتوى اللي انت كنت تنزل فيه كي كنت في الجزائر
3: والله كان واحد المحتوى تاع لي جوك شفت كيما كنت انا في كيما كنت قاعد نقرا انا كيما كنت نبعث في الريزيدونس في بومرداس كيما كان يكون عندنا شي فراغ يكون عندنا كشي لك واحد 3 أيام 4 أيام ورا بعض نحل البيسي نلعب كشي ملعب ونصور عليها فيديو ومن بعد نعاود نبيبليها
2: هذيك الستريمر كيما نقولوا احنا في تتعمل تستريمي هكايا باللهجتنا التونسيه في علاقه بنهارك بقى عندي كيفاش يتعدى اصعب حاجه اللي تواجهك خاصه مع السخانه اللي قاعدين نعيشوا فيها الفتره هذه ان شاء الله ربي يرحمنا
3: والله حاجه اللي تعدي هي كيما يوصل لي الثمن اني نروح انا على وحده ثم نجي لك 11 ونص 12 الدنيا تحبس كيما الدنيا تحبس انا كيما نجي نشرح نبعث كيما كون نبقى نستنى في كشكليه ثم كشل هذيك كشل ثم كشل كيما كشل من 4 العشيه حتى 12 الليل تعدي نورمال الساعه الاخر هذيك بزاف ما تعدي كشل نبقى قاعد غلبان ظهري يوجع فيا رجلي يوجع في ساقية يوجع فيا وراني قاعد نخسر بك نستنى غير وقت تعدي الساعه هذه برك ونروح
2: وانت لازم تكمل على الساعة الواحدة بعد الليل والرزق هذاك هو ما تعرفش على رزقك وقتاش يجي ان شاء الله ربي يفتح لي نسأله على احلامك زايدة زريي بشنية الحلمة اللي قاعد تخدم عليها شنية الحاجة اللي ممكن تحب الناس تتذكرك بها كبقى هندي في سيزون من اللي سيزون في تونس
3: هذيك تاع باش حاب يتذكروني بالمعامله الطيبه وباش يذكروني غير بالخير
2: الخير يذكرك بالخير وانت ظاهر انسان طيب واكيد التفاعلات نتاع الناس اللي ريناهم معاك كما قلت انت راه التفاعلات فما ديما هكا النسبه الصغيره نتاع تفاعلات سلبيه للاسف ان شاء الله ربي يهدي الناس اللي رغم اللي القصه معناها نحسها ملهمه تنجم تشجع الشباب انه في الصيفيه مش بالضروره تعديها نوم وماكله في الدار بتنجم تخرج تخدم على روحك تتوكل على ربي تجيب رزقك وتمول القراية متاعك ما الناس ممكن تشكي من السخانة تشكي من الوضعيات ولكن اللي حب يجيب رزقه يجيبه وانت هاك شوف سبحان الله من الجزائر تلقى روحك في تونس تسترزق نخلي لك كلمة الختام زريي بشنية تحب تقول للناس اللي قاعدة تسمع فينا
3: والله وش حبيت نقول بني كونجا كاين كلش بسهل كونجا كاين كلش متوفر بسهل راهو واحد مقدر يدير حتى حاجه في الدنيا دي لانه كل ما كانت كل الدنيا سهله واحد راه يتعب روحه باش يتعب باش نقدر كل واحد يطور في روحه ولا يوصل لمواصل كبيره ثم كل ما تعبتي اكثر كل ما رب يبارك لك في رزقك كل ما رب يسهل لك كل ما انت تخفف الاسباب كل ما مشيت ياسر في حياتك ممكن يعني في وقت مستقبل كيما نتفكر روحي ونقول يعني كنت واحد الوقت نخدم الهندي في تونس ودرك شو نواصل الحمد لله يا رب
2: الحمد لله إن شاء الله ربي يحقق لك كل الأماني متاعك زرياب إن شاء الله تنجح في الدراسة متاعك وأيضا في المسيرة المهنية متاعك أنسنا في صبحيتنا لليوم قلنا على البلاصة متاعك باش اللي يسمعوا فينا ينجموا يجيوا يطلوا عليك خاصة بالنص الليل وماضي ساعة متاع الليل
3: هو البلاصه يعني تحديدا ما نعرفهاش هي في البلاصه هي في العوينه في تونس
2: في العوينه
3: يعني البلاصه كش عمره اقامه الاقامه اللي الاقامه اللي وين بعدها اكزاكت ما نعرفهاش اما هي وين ذاك واحد المحل تاع ايس كريم مشهور ثم اسمه بارادايس
2: غاديكا البلاصة متاعك يتنجموا الناس يمشيوا ياخذوا الهندي من عند صديقنا زرياب. كل الشكر ليك على تفاعلك معنا يا زرياب, ونعاود أيضا نحيي برشا صديقتنا وزميلتنا أمل حديد اللي خليتنا نتعرفوا على زرياب ونتعرفوا على القصة متاعه, وكانت هذه فقرة تريندينغ لليوم. تريندينغ مكملين معاكم في أجواء الزيارة. نعم نجيت زير هذه مزيكتنا على ديوان فام. نرجع بعد شوية ما تبعدوش.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: لحداش و 36 دقيقة هذا جونا على ديوان اف ام. نحيو كل اصدقائنا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على شان يوتيوب ديوان اف ام. صديقنا معز المنوبي, صديقنا صديقتنا ام عبيد الله, هيثم الغزي, ايضا زياد الجنزيري. صباحك ورد. عنا بعض الاصدقاء من الجزائر موجودين معنا, خميس فرجاني, نهارك فل, وياسمين, صديقنا ياسين مزهود, ببكر وفي شلا, يا ربي مولدكم الكل مبروك. ايضا صديقتنا فدوى الديلي, حسام, كلكم شاء الله ربي يعطيكم كل الخير. فما شكون قال لي نجيب لك صحفة عصيدة؟ ما نقولش ليه, راني على العصيدة اللي حاب يجيب عصيدة. عنا ثلاثة احنا موجودين وني فرش. ربي يبارك لكم الكل وان شاء الله ديما عامره بالخير. ميرسي هيثم غزي, وان شاء الله يربي ايامكم الكل عيد. خلينا تتسويت نمشي والفقرة كويكلي هاكس.
0: كويكلي هاكس.
1: كويكلي هاكس باش نحكيو على الكود بين والا المود باس. شنية الحاجة الأكثر أمن للزباري امتعنا؟ ممكن أول حاجة تجي البين أنه مود باس طويلة فيها حروف, فيها أرقام ورموز, ممكن تكون أقوى من مجرد مجموعة متاع أرقام. ولكن الموضوع معقد أكثر من هكا. كلمة المرور المود باس نستعملوها لدخول حساباتنا على الانترنت, كيما الميل, مواقع التواصل الاجتماعي, الخدمات البنكية, أيضا الاستوكاج امتعنا. المشكل أنه إذا كلمة المرور اتسربت أو تمكن شخص من معرفتها ينجم يستعملها عن بعد, خاصة إذا كنت تستعمل نفس الكلمة في أكثر من حساب. أما الكود بين خاصة في الهاتف أو الكمبيوتر عنده ميزة مهمة, هو مرتبط بالجهاز نفسه. يعني إذا شخص عرف البين متاعك ما ينجمش بالضرورة يستعمله للدخول لحساباتك من جهاز آخر, لأنه أولا يحتاج الوصول للجهاز المرتبط بالبين. زيد التقنيات الحديثة كيما الباسكيز زادت تعزز دور البين في بعض الحالات. الكود بين ما يتبعثش أصلا للموقع, إنما يستعمله الجهاز للتأكد من هوية صاحب والسماح باستعمال مفتاح المرور باش يكون محفوظ بطريقة آمنة. ولهنا تدخل تقنيات حماية موجودة في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر الحديثة. هذا ما يعنيش أنه البين راهو آمن, وخاصة كيف نستعمله ديكود كيما 1 2 3 4 5 ولا 4 0, ولا معناها أرقام اللي نجم الشخص يخمنهم, ولا حاجة مربوطة بتاريخ الميلاد متاعك, ولا أرقام الهاتف. هذا يخلي التخمين أسهل. هذاك علاش من الأفضل اختيار كود بين عشوائي, ويفضل أنه يكون من 6 أرقام أو أكثر إذا كان الجهاز يسمح بذلك. فما نصيحة مهمة في الأماكن العامة, إذا عندك بصمة إصبع أو التعرف على الوجه استعملهم كلما أمكن, حتى شخص قريب حذيك ما يشوفش الكود وقت اللي تدخله. الخلاصة الأمان ما يتقاسش فقط بطول كلمة المرور أو عدد الأرقام متاع الكود بين, وإنما بالطريقة اللي تم بها تخزينها وحمايتها واستعمالها. وأحيانا كود بين قصير مرتبط بالجهاز متاعك ومحمي بتقنيات حديثة ينجم يكون أكثر أمانا من كلمة المرور الطويلة والمستعملة في عدة مواقف. وكانت هذه كويكلي هاكس لليوم.
0: كويكلي هاكس.
1: 41 دقيقة مواصلين بالموزيكا معكم في سامر فايبز. نهاية رفيشتا اليوم, ما حابينش نكثروا عليكم بالكلام, حابينكم تستمتعوا بموزيكتنا على ديوان اف ام. نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
0: سامر فايبز. منك نسمع, صوتك تسمع.
2: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة, متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان اف ام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان افام صوتكم.

وين القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك على 103.2 ديوان فام Summer Music.

0: وين القيروان بيجا السريانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2
1: سامر بابز الدقائق الأخيرة من البرنامج. حبيت نفكركم بطقس اليوم الثلاث اللي يمتاز بأجواء حارة مغيمة جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط. تتواصل درجة الحرارة في مستويات مرتفعة تتراوح القصوى بين 37 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 43 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. الحقيقة خليت لكم الأخبار الخايبة الآخر البرنامج، ربي يرحمنا. أيضا صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الثلاث 25 أوت 2026 أغلب ولايات الجمهورية ضمن درجة الإنذار الكبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة وهبوب رياح الشهيري. حسب الخريطة متاع اليقظة فإن الدرجة المرتفعة بالإنذار تشمل كافة الولايات باستثناء ولايتي بنزرت ونابل اللي تصنفوا ضمن درجة الإنذار العادية، ودعا المعهد المواطنين لضرورة شرب المياه بانتظام، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مع إيلاء عناية خاصة لكبار السن والأطفال. بنزرت ونابل ظهر لي ناس الكل باش تكون الوجهة الغديكة في نهار كيما اليوم، نهار سخون ونهار قوي شوية. إن شاء الله يا ربي يرحمنا وإن شاء الله ربي يحفظكم، خاصة الناس اللي مضطرة إنها تتحرك في طقس كيما اليوم. نفكركم زيدا إنه استيك هبطت بلاغ أعلمت فيه أنه إمكانية اللجوء للقطع الدوري للكهرباء اليوم الثلاث 25 أوت ما بين الساعة الواحدة والساعة الخامسة بعد الزوال على فترات متقطعة لا تتجاوز الساعتين للفترة الواحدة حسب وضعية الشبكة في إطار الحفاظ على سلامة المنظومة الكهربائية وديمومتها. وأشارت الشركة كيف العادة لإمكانية عودة الكهرباء دون سابق إعلام، ودعات لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. ما تدخلوا الصفحة ستيك باش تعرفوا المناطق المعنية بالموضوع هذا بين الساعة الواحدة والخامسة بعد الزوال. هذه بعض الأخبار اللي نختموا بها موعدنا لليوم من سامر فايبس. للأسف كما قلت لكم الأخبار الخايبة خليتها للأخر في نهار كيما اليوم، نهار اللي يفترض فيه نكون احتفالات بالمولد النبوي الشريف، ولكن رغم هذا الكل كما قلت لكم احتفلوا، كلموا بعضكم، تواصلوا مع بعضكم في العشوية، زاوروا واحتفلوا بالمناسبة هذية. إن شاء الله يربي أيامكم الكل أعياد، وديما تفكروا إنكم تذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم علها تكون في ميزان الحسنات متاعكم. تحية للفريق الكل، عزيز عوني في الإخراج، أيضا صديقتنا وجد عوني في الإخراج الرقمي، بعد شوية صديقتنا هداء الورغمي تقدم لكم منك نسمع آخر الأخبار الوطنية والعالمية مع صديقتنا سحر بن بلقاسم. وأنا مبقى لي كنقول لكم أجمل تحيات إيمان سكوحي. Vibes.

0: Publicité.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 بغفان للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
2: يا كمر الليل أنا ذوقت الويل
1: إكليل القفصي وأنت بن سعيد
3: ركب على حمراء تارجها مجنون.
1: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع التذاكر على موقع تذكرتي بونتيان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: جزء منتصف النهار ديوان اف ام عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين والمربين والبحارة إلى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية الاستثنائية تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة وظهور رياح شهيري. وأشارت الوزارة في بلاغ تحذيري إلى ضرورة حماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وأحكام التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة لسقي الغراسات والأشجار المثمرة ومراقبتها خاصة في المناطق الأكثر تعرضا للحرارة. كما شددت الوزارة على تفادي إشعال النار والقيام بأي عمليات قد تتسبب في اندلاع حرائق، مطالبة البحارة بمتابعة النشرات الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الرصد الجوي والسلامة البحرية. احتياط النقد الأجنبي يغطي إلى حدود أمس 98 يوم توريد وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي، وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى حدود تاريخ ذاته 25155 مليون دينار. قيمة الأوراق والقطاع النقدية المتداولة في تونس تتجاوز 30 مليار دينار بتاريخ 21 من أوت الجري وفق معطيات كشف عنها البنك المركزي التونسي، وبلغت قيمة الأوراق والمسكوكات المتداولة بتاريخ 21 من أوت الجري 30040 مليون دينار حسب المصدر ذاته. جمعية 17 من ديسمبر 2010 بسيدي بوزي تطالب السلطات الجهوية والمركزية بالالتزام بإنجاز مشروع المستشفى الجامعي الجديد بالجهة بكامل أقسامه واختصاصاته وتجنب أي تقليص أو تجزئة لمكوناته. وأوضحت الجمعية في مراسلة وجهتها إلى كل من وزير الصحة ووالي سيدي بوزي والمدير الجهوي للصحة، أوضحت أن هذا التحرك يأتي إثر الإعلان عن منح رخصة البناء الخاصة بتطوير المستشفى الجامعي بالجهة، مبينة ضرورة حافظ على الدراسات النهائية للمشروع وتدارك أي نقص محتمل في الاختصاصات والأقسام الطبية الضرورية قبل الشروع الفعلي في أشغال الإنجازة. وفي أخبار العالم، المتحدث باسم الخارجية القطرية يؤكد تواصل جهود بلاده في الفترة الماضية مع أطراف التوتر الأمريكي الإيراني للعودة للتفاوض، معربا عن رفضه لمحاولة إيران الزج بدول المنطقة كلما تعرضت لهجوم من طرف ثالث. والمتحدث يشدد على ضرورة أن يعود الوضع بمضيق هرمز كما كان قبل الأزمة ويؤكد ضرورة حرية الملاحة فيها. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع هدى ورغمي في منك نسمع في أمان الله.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان أفام.

0: قبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم منك نسمع، صوتك تسمع.
0: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع بمناسبة المولد النبوي الشريف. شاء كل عام وانتم حيين بألف ألف خير، شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسعادة وباليمن والبركة. مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا بكل مشاهدينا، بكل متابعينا، سواء كنتوا في الداخل ولا في الخارج. مرحبا بكم، منك نسمع موعدكم اليومي في الصيف من نص النهار حتى الماضي ساعتين. مجازين داكتواليتين تقابلوا فيها باش نحكيوا على كل اهتمامات التوانسة، على كل أخبارهم، على نوصلوا أصواتهم ونحكيوا على مشاغلهم. مرحبا بالجميع، تحياتي لكل مستعملية طريق. درجات حرارة قياسية أمس حسب ما كان حضر معنا الأستاذ عامر بحبي يقول ليامات هذوما يعني الثلاث والأربعة والخميس هما الذروة متاع موجة الحر، مع تقريبا الأربعة يقول هو الأكثر ربما ارتفاعا في درجات الحرارة، لكن يبقى ثلاثة دول خميس درجات حرارة مرتفعة إلى جانب الحرارة المحسوسة اللي هي مهمة ومهمة جدا في هذا الموضوع. نسيسوا رواحنا، نردوا بالنا على رواحنا، إن شاء الله ربي يحفظ الجميع وإن شاء الله ربي يحمي الجميع، ونسيسوا رواحنا زادة في الكياسات، ربي وصلكم سالمين غانمين إن شاء الله. الناس كل تحية للناس اللي تخدم، نعرف جورفرية فيك مغلب تقريبا القطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص، لكن فما مؤسسات تخدم كما احنا مثلا اليوم نخدمه، لكن احنا نخدمه في البرود، فما نستخدم في السخانة ما عندهاش نهار راحة. نردوا بالنا على رواحنا وعلى صحتنا، شاء ربي يحميكم جميعا. تحية خاصة للجالية التونسية اللي تبع فينا من الخارج، نعرف المطعم معناتها نقول واحدة ولا الريحة متاع البلاد في المولد وغيره وحدها، لكن رغم ذلك قلوبنا معاكم، وإن شاء الله الناس اللي روحت إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالعطلة، إن شاء الله شفتوا الأهل والأقارب أهم حاجة، والناس اللي تحضر في الواحة زادة باش ترجع نقول لهم إن شاء الله عودة ميمونة وربي يعينكم. أنا ساكل شنو باش نحكي اليوم، شنو هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا توتسويت. أين وصلت عمليات البحث عن المفقودين في بنجردان، وما هي آخر المستجدات؟ موضوعنا في ماكس بارتاج. خسوف جزئي للقمر الجمعة 28 من أوت الجاري، فهل سيكون مرئيا من تونس؟ موضوعنا في أنفو أنتوكس. مربو الدواجن يطلقون صيحة فزع بسبب الانقطاعات المتتالية للكهرباء، فما هو حجم الخسائر؟ موضوعنا في ميديتور. كيف يجب الحفاظ على صبة الزيتين تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة؟ موضوعنا في كواب. كيفاش نتفاداو مخاطر موجة الحر وارتفاع الرطوبة؟ موضوعنا في ألو أنفو. الذهب يصعد إلى أعلى مستوى منذ منتصف مي، فأين وصلت الأسعار في تونس؟ موضوعنا في كواب. حرارة سطح المحيطات تسجل مستوى قياسي جديد، أستاذ علم المناخ جميل الحجر ضيفنا في ديكريبتاج. عودة الانقطاعات المتكررة للكهرباء، فما هي الحلول؟ الجامعة العامة للكهرباء في اللاكتو دو جوغا. مرحبا أيمن مسعودي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أميمة بن عياد في استقبال تليفوناتكم، إيمان الغريبي، انتصار المكور، أشرف الرباحي كوتي دي جيتا الهدى الورغمي معكم كوتي ميكرو للماضي ساعتين.
0: Vous écoutez Diwan FM

0: Duem FM. ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
2: نسمعكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
6: مرحبا اهلا وسهلا. نحكيو على خسوف جزئي للقمر ان شاء الله باش يكون نهار الجمعه 28 اوت الجاري. فهل سيكون مرئيا من تونس؟ نحكيو على نسبه الخسوف هذايا شنو هي التفاصيل نتاعو ونحكيو في الموضوع تشويتا.
0: انفو انتوكس.
6: نائب رئيس الجمعيه التونسيه لعلم الفلك سيد هشام بن يحيى ضيفنا في المباشر. مرحبا سي هشام اهلا وسهلا. شنو حوالك؟
7: بخير مدام هدى، تحية ليك وتحية لكل المستمعين.
6: إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير.
7: وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
6: فضلك أهلا وسهلا. قل نعم. خسوف جزء للقمر، تفاصيل هذا الخسوف منين النجم نتبعوه في تونس؟ النجم نشاهدوه وإلا لا؟ نسبة الخسوف هذايا وتفاصيله.
7: نعم، الخسوف الجزئي للقمر هو مش يكون فجر الجمعة 28 أوت 2026، يعني صباح بكري. مش يكون بطبيعة مش يكون الخسوف هذايا جزئي نسبة 80% أو أكثر في بعض المناطق، يعني تقريبا مش يكون البداية متاع الخسوف شبه ظل، يعني أنه الظليل قبل كل شيء. سمحوني نذكر أنه الخسوف هو التقاء الشمس والأرض والقمر بالشكل هذايا، بطريقة أنه ظل الأرض هو الذي يسقط على القمر، وهكذا يعني نشوفه يعني يبدأ الظل يزحف على قرص القمر البدر. مش يكون بداية الخسوف الشبه الظلي مع مالي 9:05 بتوقيت تونس. ثم بداية الخسوف الجزئي يعني مالي 3:34 دقيقة فجرة. طبعا وفق الحسابات الفلكية للجمعية التونسية لعلوم الفلك، ذروة الخسوف مع 5:13 دقيقة. نهاية الخسوف مع 6:52 دقيقة. أما قبل كل شيء القمرة مش ترقد قبل نهاية الخسوف، يعني مانيش مش نشوفه نهاية الخسوف. مش نشوفه مش ترقد القمرة مع 6:52 دقيقة. الخسوف هذا نجم نراوه من جل أنحاء الجمهورية، يعني تقريبا يعني
6: كل المناطق.
7: والميزة بتاع الخسوف كالعادة هو أنه نجم نراوه بالعين المجردة، يكفي أنك تستقبل يعني أفق مكشوف مش نجم تتبع الخسوف حتى نهايته.
6: طبعا هو نحو حسب الوضعية متاع القمر نحو الغروب نشوفوه، معناته
7: بالطبيعة مش نشوفوه نحو الغروب، بالعكس نحو الشروق، يعني العشية باش تكون القمر مستطلع من الغرب وتشرق يعني وتغرب يعني في الشرق متاعنا. وهذا يعني يعني لانه
6: كيفاش العكس معناتها باش تطلع القمره؟
7: نهار البدر.
6: اي
7: نهار البدر.
6: اي
7: مش نشوفوا القمره تغرب. لا عفوا الشمس تغرب والقمره تشرق من جهه اخرى.
6: اي فوالا. اي ما احنا كي باش نشوفوه من الساعتين نتاع الصباح حتى للقريب الشروق معناتها نتاع الشمس، باش نشوفوه جهه الغرب هكا ولا
7: جهة الغرب بتبع ولا قلنا كأنه الظاهرة هذه نجم نشوفوها يعني في يعني بالعين المجردة، يعني نشوفوا يعني زحف ظل الأرض على القمر ونشوفوا القمرة تغطى الكل باللون الأحمر وذلك عليه في بعض الأحيان يسمونها القمر الدامي في بعض الثقافات لأنه يميل الضوء يميل الأحمر القمر إلى اللون الأحمر وهذا نتيجة كاللون الأحمر باش نفسروه يعني ديما يقولوا عليه استحمار القمر هو وقت اللي يدخل أثناء الخسوف وقت اللي يدخل الضوء يوصل الضوء إلى الأرض من القمر وما نجم يتعدى كان أقوى موجة اللي هي الأحمر اللون الأحمر اللي هو ينجح في اختراق الغلاف الجوي الأرضي وهذاك شيء يخلي اللي القمرة نشوفه كان الضوء الأحمر أو اللون الأحمر للقمر مش نفسرها بطريقة أخرى إذا إحنا فوق القمر
6: أي
7: مش نشوفه غروب الشمس
6: أي
7: مش نشوفه غروب الشمس والغروب تعرفوا اللي عنده غروب الشمس الضوء يعطينا كيف العادة يعني أحسن أقوى موجة مش تخترق الغلاف الجوي للأرض وتتعدى على الغلاف الجوي للأرض وتدخل تمشي للقمر هي هو الضوء الأحمر يعني عبارة على غروب الشمس على القمر
6: واضح
7: وهكذا يعني نشوفه الظاهرة هذه حتى تقريبا 5:52 دقيقة وين يغرب القمر تطلع الشمس من جهة أخرى يعني من الشرق وهذا يعني من الظواهر اللي فهمناها يعني عبر التاريخ يعني من تجم تقول من أكبر الظواهر أو من أقدم الظواهر اللي عرفتها البشرية عبر التاريخ كانوا يعني يحسبوها بكل دقة والطريف الظاهر هذه أنه نجم نستثمرها في حساب مثال قطر الأرض أو قطر الشمس أو قطر القمر حسب الحساب اللي نحبه نوصله له أو حسب الحسابات أو شنو نحبه نوصله يعني نحبه نشوفه سواء قطر الأرض أو قطر الشمس أو قطر القمر هذه كل يعني عمليات يعني استثمار
6: حسابية نستثمروها في الفترة هذية متاع الكسوف متاع الخسوف معناته
7: والفترة متاع الكسوف يعني تعطينا الدقة يعني في الحساب ذلك عليش يعني ديما نستغلوا الظواهر هذه لإصلاح بعض المعلومات أو زيادة في دقة بعض المعلومات منها إصلاح يعني الحسابات الفلكية في اللي تتعلق بالأشهر القمرية نعم.
6: واضح شكرا لفضلك سيد هشام بن يحيى نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا نص نهار و22 دقيقة على موجتنا
0: ما تبدلش الموجه

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. نص نهار و23 دقيقه على موجاتنا، موصلين بعضنا حتى للماضي ساعتين مع الانقطاعات المتكرره للتيار الكهربائي. تعدينا الموجه الاولى، احنا في الموجه الحاره الثانيه، يبدو انه ما زلت متواصله حتى لبدايه شهر سبتمبر حسب التوقعات الجويه. مربو الدواجن يعانون معاناه متواصله يظهر لي، ويطلقون صيحه فزع. شنو هي المشكله وشنو هي تفاصيل وشنو حجم الخسائر؟ نحكي في الموضوع تتويت. ميديتور. عضو الجامعة الوطنية للدواجن، هو رئيس الاتحاد المحلي بدار شعبان سي صالح التومي. نحكي على ولاية نابل، هي الأكثر إنتاجا خاصة لدجاج اللحم. كي نحكي على دجاج البيض نحكي على صفاقس، كي نحكي على دجاج اللحم نحكي على ولاية نابل. سي صالح التومي مرحبا بك، أهلا وسهلا، إن شاء الله كل عام وانت حايب ألف خير.
2: أعيشك مدام، كل عام وانت بخير، مرحبا بك.
1: شكرا، أهلا وسهلا. شنو هي الوضعية؟ نعرف معاناة كبيرة لمربية للدواجن، خاصة كي يبدأ الانقطاع لساعات طويلة، معناتها حتى اللي عنده معناتها جروب باش يعدي به شوية معناتها وقت ما يكفيش يظهر لي.
2: شكرا مدام على الاستضافة. الحقيقة احنا الوضع معروف، واتوقعين احنا نحب ننور شوية الرأي العام. بشيفه معناته يعني الدجاج معناته والتربيط والظروف اللي نربيه فيها راه هو شبه صناعي، يعني احنا راه الاستعمال الاساسي في التربيه معناته الركزه كبيره هي الكهرباء، هي الضوء، او ما هو معناته الجروب نعملوه للسولاجمون، يعني كي الروس سكور تاع كهرباء يعني عندها حد معين تستعمل فيه. يتبقى الصناعة بصفة عامة هو وضع معناته استثنائي بجميع المفاهيم على القطاعات الكل، وإحنا في قطاع الدواجن وفي بارتي معناته نحن من جملة القطاعات اللي تأثرنا الحقيقة برشة برشة برشة برشة، وعندنا خسائر كبيرة ومردودية معناته متدنية لأقصى درجة. ضرينا برشة من القطاعات بتاع الكهرباء، وخاصة الانقطاعات المتواترة متواترة، يعني ساعتين ضوء ساعتين انقطاع، ثلاثة سوايع أربع سوايع، الحقيقة نقصيو في الأمرين. أنا خسائر كبيرة إنتاج راهو باش الناس تبدا على بينا، أنا نقول راهو مدام هدى راهو الطلب على المنتوج نتاعنا راهو طايح، ما فماش طلب كبير، راهو كان جا فما طلب كبير قدام الخسائر وقدام الشيء اللي مشى، يمكن ما نلقاوش الدجاج في البلاد جملة، لأنه احنا مربوطين في الاستهلاك نتاعنا بالمواد، وفي الصيف بالأخص احنا نرتبط الإنتاج نتاعنا معناتها بالشارع، يعني نحكي على معناتها الريستورون والوتلة
1: بطبيعتهم يقاسيوهم في قصان الضوء.
2: لأنه ريس كيفية تتوات العملية، يعني اللي بشوط ما عندك منتوج هو بيدو عنده معاناة، كلمات ما فهمش معناتها خدمة ما فهمش الريستورون بريسك معناتها بريزو موان معناتها، وخاصة معناتها بالنسبة لي هم العمل والواحد نعرف الصيف العمل ليلي، يعني الناس تخرج الناس تمشي تسافر الناس معناتها تعمل الساعة متاعها في الصيف والواحد الكل باش يتمتعوا باش يعديوا عطلة باش يعديوا الكل. الله غالب معناتها استثناء، الحقيقة احنا ما حاسدين حد ما حتى حد ما هو متمتع، الناس الكل تعاني في ديارهم في الشارع في معناتها كما قلت لك في الريستوران في القطاع الوحيد اللي يمكن بعيد شوية هو النزول الرتلة ذوكم محمين ما عندهمش القطاع متاع كهرباء، اما نحكي بصفة عامة كل القطاعات الاخرين كل تقاسي. انا نقول اللي بالنسبه لنا خلينا نرجع لقطاعنا في الدجاج، الدجاج اللحم احنا في ولايه نابل متضررين برشا، مدام هدى كان تسمح لي نعطي بسطه صغيره. احنا زوز وضعيات عندنا السخانه وعندنا الرطوبه، الزوز احنا يتلموا عليه، يعني السخانه في النهار ولا حتى كي يبدا معناتها عندنا الذوره وعندنا رطوبه، طالما نوصلوا في المداجن نتاعنا نسبه 100% رطوبه. يعني 100% رطوبه معناتها مدام هدى راهو الدجاج ما جامش يتنفس اصلا، حتى بالبات كولينج وحتى بالجروب وحتى بغيره راهو معناتها نسبه
1: امواج يتخنق معناتها
2: كبيره برشا برشا. وهذا كما قلت لك انا ما نحبوش نحمل المسؤوليه لحاجه معينه، هو وضع خاص واحد وكل، معنا باش نديروا العام الراي العام اللي احنا رانا دفعنا فاتوره كبيره برشا، يمكن كافاق في المستقبل كحلول نتبعوا البلاد بكلها شنو الحلول في المستقبل، ودوام السنوات هذه نتاع التغير المناخي والسخاين اللي معناتها تقعد استثناء، ان شاء الله تقعد استثناء السنه برك، ان شاء الله ما نعاودوش نعيشوها سنوات اخرى، لكن اللي يظهر كونه الامور مش تستمر معناتها المفروض انه معناتها يعني تكون فما تحذيرات فما ديبلون احنا بدينا في القطاع مش نصروا برشا مع السلطات المسؤولة واحد وكل على كيفية الانتاج في فصل الصيف شنو الضمانات اللي مش تكون عنا شنو هو البيع وعدم الانقطاع نتاعه مش نعرف احنا ليش قادمين السنة تغرينا ما نعرفوش الوضع شنو خدمنا الناس الكل حملنا البادمات نتاعنا عبينا هزينا فاتورة لكن اللي نقول لك مدام مديرة القطاع مش مستعد باش يعاود نفس الشيء العام الجاي كان عندنا اذا ما فماش استراتيجية واضحة وفما تزود نتاع الكهرباء نفهم الانقطاع نتاع ساعة فيه متفقين ما صدقني والله مدام انا مربي رب. انا مربي ومنتج وعندي مداجن معناتها عصرية صدقني انا الجروب نتاعي والله والله اني خدم 15 ساعة متتالية 15 ساعة نخدم بالجروب وانا يدي على قلبي كل مرة تنقل تيسكت لانه الجروب هو رتسكور في اللكر ما هو معناتها آلية باش نخدمه بها الحقيقة وضع صعيب وصعيب وصعيب برشا
1: اي نهار عمل لك ديباناج نتاع 15 ساعة من غدا ما نجمش يعمل لك هكا ولا
2: لا انا عندي زملاء معايا الجروب فما تعرف صراحة شو بدنا نعملوا يعني الكربة في عمود الرتسكور نحطوا ثلاثة معناتها احنا فما شكون معناتها من الخير من المنجين والله عام السيرين نتاع الدوت روا جروب في جرطة بعضها مسكت هذه خدم لاغز لكن هذا استثمار استثمار هذا ما نجموش
1: خسائر مع ضعف الطلب وضعف الانتاج في الصيف معناتها خسائر بالجملة للقطاع هكا ولا
2: يعني خسائر كبيرة انا نقول هذا صار واللي حصل حصل ربما ماناش متهيئين وما مستعدين احنا الطلب نتاعنا فرصة تحتوانا بالنسبة لديوان فام نبلغ صوتي للسادة المسؤولين المسؤولين على الانتاج وعلى توفير معناتها البرودوي في السوق انه نقعدوا مع بعضنا على الطاولة ونعملوا استراتيجية ونوضحوا امورنا كيفاش مش نخدموا في السنوات الجاية اللي هي يظهر كون السنوات مش تتالى فالتغيير المناخي والارتفاع المشط نتاع السخانة حوجة بركة مدام
1: تفضل
2: نحب ننبه لها اللي احنا كمنجي اللي رانا في شهر ماي وبعد العيد الكبير راهو السوق شاف انحدار مهول في الأسعار جا وصلنا 3000 في المداجن بالكيلو 3000 يعني تحت الكلفة نتاعه تقريبا دينار و200 والغريبة في الأمر انه لا فما تدخل لا فما خزن لا فما معناتها واللي كانت آلية راهو نخدموا بها سنوات وسنوات احنا وقت اللي فما وفرة نتاع الإنتاج راهو نلتجئوا معناتها الدولة يحطوا لنا ميزانية ونعملوا مخزون التعديلية للسياحة وللاستهلاك نتاع الصيف والسنة تو عنا عامين وثلاث سنين هل المنظومة ذي ما عادش موجودة الجملة ما عادش فما تدخل ما عادش فما سحب نتاع الإنتاج وقت فما وفرة باش نغطيه السوق خلاه المنتج وحده بينه وبين السوق ربي معاه اثنين وهذا معروف ومعلوم وانا كي نقول كلام راني مسؤول في جامعه ونعرف روحي فاش نقول راهو ما فقعش تدخل وما وقعش سحب انتاج قلت لي هو رخيص ب 3000 راه الدجاج في السوق ب 3000 الدجاج وصل ل 4 كيلو ميزان ما كناش نبيعوه وما دخل حتى حد ما فماش الاليه دي راهي موجوده فما اليه اسمها خزن تعديلي باش كي نجيو في الميزان وقت يكبر الطلب نلقاو المواطن يلقاو السوق يلقاو الانتاج نستحفظ عليه ما يمشيش هكاك
1: وقت اللي كان عندنا معناتها كان عندنا معناش انتاج جبنه من البرازيل تتفكر جبنه دجاج مكنجل معناتها هاي
2: نعم مدام راهو احنا الانتاج نتاعنا هو على طول العام لكن فما ظروف فما اوقات تلقى ما عندناش فيها فالسوق باب العيد الكبير وقت امتحانات وقت
1: علاش احنا ما نعملوش مخزون استراتيجي نتاعنا
2: والله المخزون الاستراتيجي راهو موجود كان خدمنا به سنوات انا قديم في القطاع 30 سنه وفي المسؤوليه راهو كنا نعملوا تعديلات معناتها نعملوا مخزون تعديلي تدخل الدولة وحط لنا وزارة المالية تحط لنا أموال معناتها على ذمة معناتها المنتجين ولا ذمة المحاولين باش الإنتاج هذاك نرفعوه ويتحط في الفريجوات ويتخبى في ظروف معناتها صحية ومراقبة ومريقة في الفترة نتاع الصيف ووقت الذروة نتاع الطلب نغطيه به الأسواق ونعوضوا به النقص لأنه ديما في الصيف الطلب بيكثر شوية والإنتاج بتاعه يقل الظروف المناخية معناتها كل شيء كنا نعملوا معادلة بين هذا وبين هذا المعادلة دي راهي تفقدت ومش موجودة وأنا من هنا من معناتها فرصة من معناتها ديوان أفام نبلغ قول راهو الآلية دي لازم تشتغل وراهو الخزن راهو يدخل آلة إنتاج الفلاحة ككل راهو هذاك بالنسبة لنا احنا المخازن نتاع التبريد راي هذيك سولاجمون للسوق في صورة معناتها فما كوارث فما ندرة نتاع انتاج فما واحد الكل اللي هي واقفة لازم نراجعوا الاستراتيجية هذيا وراهو في العالم الكل استراتيجية تخدم احنا وقفنا في المدة هذيا تو ثلاثة ولا أربعة ولا خمس سنوات ما عادش موجودة الآلية هذيا فرصة بالله نسمعوا صوت من السادة المسؤولين انه يرجعونا الآلية هذيا تخدم وراي في صالح الناس الكل صالح المنتج صالح المستهلك وصالح الدولة ككل ما نمشيوش نجيبوا برودوي بالعملة الصعبة من برا وقت اللي البرودوي نتاعنا يبدا برشا نطيشوه.
1: معناتها شكرا لفضلك سيد صالح التومي رئيس الاتحاد المحلي بدار شعبان عضو الجامعة الوطنية للدواجن. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمت لنا بخصوص الوضعية اللي مروا بها مربو ومروا بها مربي الدواجن في تونس, وبخصوص الحلول كل يوم لازم تكون عندنا استراتيجية سناها وتعدى وعديناه بالخسائر وغيره, لكن عام الجاي راح نخافوا من القفش الجيش في البلاد خلال السنوات القادمة. مرحبا اهلا وسهلا, شكرا كل عام وانتم حيين بألف خير. فدوى دالي بيبي شكرا, معز المنوبي مرحبا, ومي عبد الله اهلا وسهلا, هيثم الغزي مرحبا اهلا وسهلا, مرحبا شكرا جزيلا, ياسين مرحبا, تولوز مرحبا اهلا وسهلا, شكرا لكل الاصدقاء وصديقات, شكرا على تهانيكم. سونيا سيسي مرحبا, الياس الياس مرحبا اهلا وسهلا, شكرا شكرا للجميع. منتزه مرحبا اهلا وسهلا, شكرا كل عام وانتم حيين بالف خير, ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركه. شكرا على حضوركم, شكرا على حبيب بن صالح مرحبا اهلا وسهلا, وتحياتي ليك وكل الناس اللي تابعوا فينا في الخارج. شكرا يا فدوى, يعطيك الف صحه. شكرا يا هيثم, ميرسي, شكرا جزيلا, شكرا شكرا شكرا. مرحبا اهلا وسهلا نور الدين, نور الدين, نور الدين قدريه مرحبا اهلا وسهلا, هاجر مرحبا اهلا وسهلا. يلا نحكيوا على موضوع الحفاظ على صابة الزيتين خلال هذه الفترة تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة, واحنا على أبواب موسم جني زيتون جديد في بلادنا. شنية الأخطاء اللي ما يلزمش الفلاح أو المنتج أنه يتيح فيها خلال هذه الفترة باش أنه الصابة توصل في أفضل الظروف, تعطينا إنتاجية باهية, تعطينا مردودية باهية, تعطينا كاليتي باهية, الجودة تكون ممتازة متاع الزيت. نمشيو ديما إلى أهل المهنة, نمشيو المهندسين متاعنا نسألوهم, ناخذ منهم المعلومات, نحكي في الموضوع وتفاصيل وتتسويت.
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
3: ببليسيتي تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم, دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين, جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك, هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين, وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
4: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج, سهرة عملاق الأغنية العربية, الفنان القدير لطي بوشناق.
5: يا لله وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعب,
4: والفنانة التونسية رنا زروق.
6: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
4: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشر ليلا.
7: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
4: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج, المسرح البلدي بالعاصمة, مدينة الثقافة الشهيد الإقليبي, وعلى موقع تذكرتي بونتين.

0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا لكل من التحق بنا في المتابعة، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. نحكي على صبة الزيتون مع تزامن مع ارتفاع درجة الحرارة، نسقيه ما نسقيهوش، نحرثه ما نحرثوش، شنو نعملوا بالضبط، شنو الحاجات اللي لازمنا نقوموا بها باش توصل الصبة إن شاء الله سلامات. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويت. ضيفنا في المباشر هو منتج ومهندس فلاحي سي عمر بن قايد، مرحبا بك، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: عسلامة استاذة،
1: تحياتي ليك، شكرا.
2: تحية ليك ولكافة الفريق وكافة المستمعين.
1: شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا. شحوال الزيتون الساعة مع درجات الحرارة المرتفعة، مع موجات الحر المتتالية، موجة في جويلية، موجة في أود، شحوال الزيتونات
2: ان شاء الله ربي يسترنا. هو راهي كل كائن حي مش يتأثر بالموجة الحرارة هذه ولا بد منها. بقى هي الزيتونة هي شجرة مباركة ونسبياً تتحمل هي باش تبقى معناها عايشة وحية، وزيادة على كونها تتحمل هي تغير شوي من الفيزيولوجيا متاعها باش تنجم تقاوم الحرارة هذه وتقاوم معناها باش ما تبقاش في العطش وما ينقصش عليها الماء برشا الى اخره.
1: كيف معناتها تعمل سيستم تحميه لنفسها؟ معناتها
2: تعمل سيستم مثال تسكر في اوج السخانه في القايله، خاصه وقت تطلع الحراره بزيد تسكر الثغور نتاع الاوراق، يسموه بالفرنسي الاستومات، تقلب شويه الاوراق نتاعها باش يجيك اللون الابيض شويه في اتجاه الشمس. تعرف اللون الابيض معناها يعمل ريفلكسيون نتاع الليمير. الحصيل وتحاول هي تحاول من عندها معناها سبحان ربي كيفاش معناها راهو النبته هي غير ما تتكلمش حتى معناها عندها خاصيات وتعرف كيفاش تتعامل مع الظروف. تبقى في حدود بالطبيعه، فهمتني؟ في حدود. بون بالنسبه للحراره هذه هي معناها
1: يكفي هالسيستم تاع الحمايه اللي عملته شجر روحها ولا لازم تدخل الانسان؟
2: هو ما يكفيش، لكن معناها حبيت نعطي فكره على الشجره في حد ذاتها.
1: اي فوالا، اي
2: والانسان دوره زاد حسب امكانياته، ثم عمليات تقنيه اللي يقوم بها. بالنسبه مثال للزيتون المصري البعلي الغير مروي،
1: اي
2: هذاك ثم حوايج من قبل الفترة هذه كما الزبيرة مثال، نحاولوا خاصة الشجر فيها ياسر عودكحل وإحنا نعرفوا كونا الجفاف ولا متواتر إلى آخره نقصوا من العود، لكن
1: هذاك في الشتاء يصير بعد مع بعد ما يصير عملية الجمعان متاع زيتون هكا ولا
2: أي علاش قلت لك معناها الإنسان
1: على بكري هذوما استعداداته مبكرة،
2: لازموش يتفكر كان وقت اللي يصير السخانة،
1: لازمو
2: معناها يتعامل مع الشجرة من قبل
1: يحضر روحه على بكري،
2: صح، ينقص من العود لكن بطريقة معناها فنية.
1: أي
2: والحرث، الحرث خاصة من بداية الصيف يلزم نخدم الأرض خدمة سطحية، حرث سطحي معناها في هكا حدود 10 سنتيمتر من فوق باش ننقصه من التبخر متاع الماء. نعاونها على الأقل طريف الثراء الموجودين، تبقى هي تستعمل فيهم بشوي بشوية وننقصه من التبخر.
1: هذا البعلي اللي تحكي عليه هكا ولا؟
2: بالنسبة للبعلي.
1: أيوة.
2: بالنسبة للسقوي، ما السقوي يعتبر معناها في ظروف ممتازة بالمقارنة مع البعلي بالطبيعة. مش قلنا أنا مش متوجه خاصة معناها من غير ما ندخل برشا في الأمور العلمية. السقوي بالنسبة للي عنده وكالي بيرانتنسيف والمساحات الكبيرة الأغلبية عندهم مرافقين معناها مختصين إلى آخره. أما خاصة بالنسبة للفلاح الصغير،
1: المستغلات الصغيرة، هاي
2: المستغلات الصغيرة واللي عنده زيتون كبير ورجعه سقوي واللي عامل شوية واللي يسقي خاصة بالطاقة الطاقه الشمسيه. يقول لك انا شفت حتى انا تم اللي يقول لك نسقه فوسه ويقول لك ما نسقيش تم اللي يقول لك فهمتني.
1: هاي
2: هو راهو يلزم معناها تشد طريقه معينه في الري. يلزمش نجي مثال شجره ما هيش تشرب ما هيش تشرب وفي ضربه واحده نجي نعطاها في تسخانه هذه كميه كبيره.
1: مش في بالي نحمي فيها معناتها
2: صحيح. وهي خاصه اذا كان تعبت خاصه في البعلي ثم انا شفت في السنوات الفارطه خاصه في البعلي يشوفها الشجره تعبت برشا والغله تعبت وتكمشت يجيب لها ستير نما. هذيك تعمل لها صدمه مائيه وهاك الغله هذيك تجبد الماء تتنفخ وتطيح.
1: اي
2: بحيث ما تعديش نهارات معدودات وتطيح الغله.
1: معناتها حذاري من الصدمه المائيه للزيتين هكا ولا
2: بالضبط. اذا كان انسان عنده باش يعاون الشجره حتى البعلي يلزم يعاونها من اول الصيف.
1: هاي
2: بشويه بشويه.
1: نسقيه معناتها في فترات متواتره ومحسوبه وبكميات زاده معناتها معقوله هكا ولا
2: وحسب التربه وحسب
1: هاي.
2: هو بالنسبه للسقوي عندك لازمك تسقي ديما في نفس المكان تحت الشجره. ما تبقاش كل مره تسقي في بقعه.
1: قال
2: خذيت بقعه تسقي فيها تحت الشجره على البقعه هذيك مش تعمل جذور ومش تعمل نسموهم احنا جدات عند الفلاحه. وهذوك مش يبدو يمتصوا الماء.
1: معناتها كي الجذور الصغيره هكا ولا
2: صحيتي بالضبط. بارك الله عليك انت وليتي فلاح.
1: بنت فلاح. ومنكم نتعلم سي عمار اكيد جدا.
2: يعيشك من حسن اخلاقك.
1: شكرا.
2: هذا من ناحيه المكان. راهو ما نقصوش الماء على الزيتونه. هذا يقول لك في الفيوس وما تسقيش مش صحيح. تسقي لكن يزمك تعرف كيف تسقي. ما تعطيهاش كميات اكثر من حاجياتها وما تخليهاش زاده لين تعطش. احنا باش نسهلوا على الفلاح بامور عمليه.
1: اي
2: يجي في البقعه هذيك ويحفر شويه وياخذ الصرا في يده.
1: اي
2: ويعملوا كيما العبود. كان هو بقى معبد معناها وباين ثاري بزيد. ينقص شويه في الكميه. اذا جاه ما يتحل يزيد شويه ويزيد خاصه في الـ سامحني اذا تعاوني شويه بالعربيه الفريكونس
1: التواتر.
2: التواتر فهمتي.
1: هاي
2: معناها من الاحسن راهو ديما تخليها ثاريه معناها من الاحسن تزيد في التواتر نتاع الري وتنقص في الكميه. مثلا بقعة ما في شجرة معينة في تربة معينة تقولنا تحتاج مثال بساعة كل يوم. معدل تعطاها ساعة كل يوم خير من تعطاها مثال ثلاثة شوية بعد ثلاثة أيام. فهمت كيفاش؟ عجلك تعطاها ثلاثة شوية بعد ثلاثة أيام قد يكون بعد ثلاثة أيام هذيك بعد نهارين تشيح بقعة العروق. ما يلزمش لك ستريس هذاك ما يلزمش يصير لها. ديما هكاكا
1: نحافظوا على الهدوء معناتها مع الزيتون هكا ولا لا. سبحان ربي معناتها شجرة مباركة لازمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاها.
2: كان حي راهي هي أغلبية النباتات راهي تمشي بالطريقة هذه معناتها تبعد على الصدمة الحرارية كونها ماذا بينا ما نسقوش في وسط في الذروة نتاع السخانة.
1: اي
2: وإن كان الناس
1: معناتها الصباح بكري ولا في العشية مؤخر خير؟
2: ما بين الصباح بكري العشية مؤخر في الليل. لكن ماش يجي الفلاح اللي يسقي بالبير نتاعو بالطاقة الشمسية يقول لك أنا مربوط بالشمس. ما نجمش نسقي في الليل ما نجمش نسقي فجر ما نجمش فهمت.
1: اسقي العشية اسقي العشية هكا ولا
2: يحاول على الأقل يبعد على الذروة مثال من 11 الماضي ثلاثة يحاول يبعد عليهم هكا الاربع سوايع هذوك. عجل مجبر هو الصباح ما تطلع الشمس ما تخدم الطاقه والطرمبه نتاعه معناها على قاعده كان يمكن من 7:30 8 فهمت. دونك مجبر باش يخدم على الاقل ثلاث سوايع الصباح ثلاث سوايع العشيه فهمت. ويبعد على الـ على الـ على الـ الصدمه الحراريه نتاع الجذور. هو وقت تسخن الدنيا برشا وتفوت معناها 35 درجه وتوصل كما تو اكثر من 40، راهو حتى عندها الماء ما تنجمش تبمبي، معناها الجذور ما تنجمش تجبد بالقدا.
1: فهمت؟ يصير لها اجهاد حتى هي معناتها كان
2: بالطبيعه بالطبيعه بالطبيعه. فهمت؟
1: فوالا. فقط سؤال اخر معناتها سي عمار، الناس اللي تقول لك احنا معناتها توا كي نغزروا للغله في الشجره تكمشت شويه، هل انه تنجم ترجع معناتها وتحافظ على الكاليتي نتاعها، والا اللي تكمش صاي تكمش؟
2: لا، هي راهي تكمشت تنجم ترجع وفهل ما يرجعش.
1: اه فوالا، ا كونديسيون كو معناتها شنو الشرط اللي خليها ترجع وشنو الشرط اللي خليهاش ترجع؟
2: هي الشجره كامله، حتى الشجره اللي راويه
1: هاي
2: تشوفها الصباح لون والعشية لون نفس الشجرة. جاها في العشية تشوفها كيفاش بعد قشيلي، كيفاش تشوفها تعبة، كيفاش أوراقها متبدلة ومبرومة شوية. جاها الصباح خاصة إذا كان في الليل معناها تحركت شوية نسمة وهبطت السخانة في الليل، جاها الصباح تلقاها متفرشكة. تقول ما هيش هذه الزيتونة،
1: مش نفس الزيتونة.
2: فهمت؟
1: معناها هو التأقلم متاحها مع الوضع والمناخي هو اللي خليها كيك.
2: صاحبتي، هي بالنسبة للغلة إذا كانها هي تمشت شوية عجل تم الثراء، ولكن هي ما خلطتش باش تجبد بالقداء، راهي لباس. أما إذا كانت كمشت عجل في البعلي
1: عطشانة
2: وعطشانة برشا، وصلت الشجرة تجبد من الأوراق وتجبد من الغلة باش تعيش،
1: وقتها صعيب.
2: وقتها صعيب، وإذا كانت جهة الصدمة المائية راهو في الأغلبية مش تطيح.
1: واضح، معناتها إذا كان ربي يعطي خير وتجي مطرة كبيرة في الخريف الغلة هذيك راهي مش تطيح.
2: إن شاء الله ربي يرحمنا قبل ما يتعب.
1: فوالا، إن شاء الله، إن شاء الله كحد الباس.
2: البعلي ما فيش
1: فيش إصابة أثناء.
2: إي البعلي، لا البعلي بحكم جاب عام الأول ومع المناخ مع الواحد ما تماش حاجة معناها.
1: معناها الصابة أكثر سقوي العام هذايا.
2: أي. معناها الظاهر، ما عنديش الحقيقة بالضبط معناها الكميات ولا حاجة، لا. أما ظاهر كون البعلي
1: ناقص.
2: لا، حتى كان ثم حاجات صغيرة معناها، فهمت؟
1: واضح.
2: حاجات صغيرة.
1: شكرا يفضلك سيد عمار بن قايد.
2: إن شاء الله الناس كل.
1: أمين، شكرا جزيلا يفضلك المهندس الفلاحي سيد عمار بن قايد، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا، ربي يوصل بسالم إن شاء الله لكل الناس اللي عندهم صابة زيتين. وصل معكم مشوارنا نص النهار و49 دقيقة على موجتنا.
0: الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لاكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج، وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
3: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان فيلم
0: فودكوب. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا لكل الاصدقاء اللي قاعدين يتفاعلوا على شانل اليوتيوب تاعنا للديوان فم لايف على موضوع على الزيتون. فبشكون يقول لي مدام صباح الفقي، تقول لي مدام راهو الزيتونه اللي عندي انا كحاله الغله نتاعها. بون سؤال جاني ماخر شويه، ما سالتوش السي عمار بن قايد على الموضوع هذايا، كان يبدو انه سخانه خلت الزيتون كحال على بكري العام هذايا. ان شاء الله ربي يوصل بالسالم للناس اللي عندها صابه زيتين. مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا شكرا لكم جميعا. نص النهار و50 دقيقة نحكيه على الإجهاد.

0: نجموا نتعايشوا في الوضعية هذية، وشنية الحاجات اللي الاحتياطات اللي لازمنا نتخذوها باش نحافظوا على صحتنا، على صحة الصغيرات أساسا، وعلى صحة كبار الكبار معناتها الكبار متاعنا المسنين متاعنا. نحكي في الموضوع وتفاصيله ولا تتفيت.
1: ألو أنفو،
0: المختص في طب الطوارئ دكتور محمد فاضل غويل، مرحبا بك، أهلا وسهلا، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
2: نين دي ما شاء الله كلهم حي بخير، ونكثروش برسة من العصيدة خطوة برسة سكر وناخذوا على البركة، وإن شاء الله فرصة مش نذكروا القيم متاع الرسول صلى الله عليه وسلم في هاليوم هذا الجديد اللي احنا دين المعاملة إن شاء الله طيبة والحماية للنفس متاعنا إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله يا ربي. مرحبا، أهلا وسهلا دكتور. ظهر لي سكر مع سخانة مشكلة
2: ياسر
0: على البدن هكا ولا
2: ياسر على البدن،
0: كيفاش نجمو نردو بينا وشو ما الاحتياطات ناخذوهم، وكيفاش نجمو نتفاداو السخانة والرطوبة والقصان متاع الضوء؟
2: هو كل شيء زي مع بعض، وكاليش بيحد تو احنا الحمد لله تو بعد ايامات عدينا ايامات سخان، وهذه مش اول موجة ومش تكون اخر موجة، والانسان قاعد ربي سبحانه اعطى جسم الانسان يتأقلم مع كل الظروف ان شاء الله، وربي عدينا هالموجات هذه اللي هي نتيجة الانسان، لانه التغير المناخي احنا عملنا بيدينا كانسان كبشر بصفة عام. نرجع للسخانة، احنا النصائح ديما نحب نذكره انه الموجة الحرارة هذه لازمنا نكونوا نرجع العادات الطيبة متاعنا اللي هي نذكرها نحكيه في الدار قبل ما نخرج للشارع. في الدار ماذا بينا إذا عنا احنا نعرفوا الشمس تطلع على بكل ديك تطلع الشمس نسكروا البرسانات، نظلموا الدار متاعنا مش تبرد، نحافظ على شوية البرودة الموجودة خاصة احنا إذا عنا كبار السن ولا الصغار اللي يتأثروا أكثر من غيرهم من الحرارة والرطوبة بصفة عامة. الرطوبة تعب أكثر لأنه الإنسان ما هوش فرق الهواء، خاصة في المناطق الساحلية البحر اللي فيه برشا رطوبة، وكذلك حتى في الميدان الرياضي كنبدأ مقابلة في بلاد فيها رطوبة أكثر من رطوبة البلد اللي احنا عايشين فيه، يلزمنا فترة التأقلم متاعنا أكثر. بالتالي احنا في الدار أول حاجة تظليم ما نقوله الأربعة الخمسة نخليه ستة، نسكروا شبابك متاعنا مش نخليه كل البرودة متاع الليل تقعد موجودة في الدار متاعنا. إذا بالطبع احنا مع انقطاع التيار الكهربائي تكون عندنا المراوح، نرجع الأصالة متاعنا المراوح تعف متاعنا ديما مش نهوي وندوره في الهواء في البيت متاعنا. إذا عنا رجل كبير نحاول نحطوه في البيت اللي فيها أكثر برودة، معناها تكونش نقول احنا بيت غرفة غربية تكون مروحة أكثر، نبجدوه لأنه هو بحكم العمر وبحكم زادة بعض الأمراض المزمنة خاصة أمراض القلب والشرايين ولا أمراض المزمنة بصفة عامة، وخاصة أمراض القلب والشرايين تأثروا أكثر من الحرارة هذه. بالطبع وجعلنا من الماء كل شيء حي، ديما نفقدوه بالماء على الأقل إذا يسمح بدنه ما عندوش مشاكل في الكلى، تعطيه إترتين ثلاثة إترات ماء، ندوشه على الأقل مرتين ثلاثة، مش توقع ديما فما كالنيكوكليما في البدن متاعنا مش ديما فما الأرياحية.
0: هو فما ناس تسمع فينا تقول لك يا دكتور وينو الماء، فمش ماء فمش ماء دكتور بلا
2: لا نعرف احنا شوف نكونوا واضحين، كنا في كل تراب الجمهورية نمروا بهالأزمة الماء والانقطاع الكهربائي لازمنا نتأقلموا. وقت يرجع الماء واحنا توفي ما نتخل ان شاء الله كما الشيخ مثلا فما الميزن ديما فما ديما نلقاو البلان بي ديما نحضروا روحنا، احنا نعرف فما انقطاع مش يكون في الماء، دونك نكون عندنا ريزيرف صغير على الاقل مش حتى نبخو، يكون عندنا كل بخاخ مش ديما الراجل الكبير ولا خاصه ديما نركزوا على الكبار والمسنين اللي عندهم امراض مزمنه ديما نبخو عليهم بالماء، مش فما ثم كيما الميكروكليما فما اي راسيون فما البدن ديما كيما تشوف الرادياتور نتاع الكهرباء ديما فما الماء في الكهرباء مش الموتور ما يعدمش. نفس الشيء بالنسبه للانسان، صحيح شرب الماء هذاك ضرورة لأنه هذاك اللي يخلي السخانة متاع جسم الإنسان ما تطلعش، ودي معنا ميزان السخانة نقيس السخانة للكبار متاعنا والصغار، لأنه ساعات تطلع السخانة في قوش به ويبدأ معناها تبدأ علامات الإجهاد الحراري تبان، كما مثلا يبدأ الوعي متاعه ما يكونش 100% منظم، أكلت ديما نثبتوا السخانة نتاع المسن نتاعنا ولا الشخص اللي قاعد في المدينة.

0: هذه بالنسبة للمنزل. في وقت الشيء اللي وقت الواحد طبعا الشباب ما نحلهمش لأنه مش نخليه ديما الهواء في وقت الدار معناها بقل رطوبة بقل حرارة. إذا أنا مش نخرج ولكن للأسف قد ما نتكلم وقد ما الصحة تخرج إعلانات وقد ما الحماية تعلم وقد ما أنتم ما شاء الله الإعلاميين بارك الله فيكم تعاونوا فينا باش نبثوا هالثقافة الوقائية الصحية. احنا نقول راهو الخروج من المنزل في فترة ارتفاع الحرارة الكبيرة بين العشرة والاربعة متاع العشية والخمسة متاع العشية ماذا بينا نخرج الى الحالات الاستعجالية. انا ما نجيش نقضي الخبز متاعي نص النهار فاش كام نخرج نص النهار من الخروج من المنزل الا للضرورة فقط.
1: فما نستخدم نقول لك انا نروح ماضي ساعتين نشيل الخبز والراوح
0: هذاك مفتر هذاك ضرورة نحكيوش ولا انت عندك ندوه صحفيه الساعه 1 مثلا هي ماذا فينا ما فيش الساعه 1 ماذا بيا العشيه يصبح بكري يا العشيه مخر انا ولا احنا كاطباء طوال عملنا الكل ولا الحمايه المدنيه مشكورين العوين يشتغلوا ولا العوين الامن فما الناس هذيك خدمتهم في دوريس ديميتيك علاش هذوكم مضطرين شخص اما هدنا هدا خلينا نكونوا واضحين ونكونوا مناصه صراحه مع انفسنا هاي نمشي البحورات نتاعنا من جرجيس حتى التبرقه تلقاها تو معبيه ناس قاعده تحت قاعده
1: مش معقول
0: معناها يا معناها راهو كل واحد مسؤول على صحته قبل ما يكون يرمي مسؤوليته
1: على صحة صغيراته سيختو كي نخليه صغار يعومه في الوقت هذا راهو
0: مش معقول راهو فما خاطر احنا ضربة الشمس مباشرة الشمس تضربك مباشرة فما ضربة الشمس غير مباشرة اللي تبدأ في تحت في بلاصة مسكرة وتسخن عليك معناها هذي هو اللي نخافه عليه على كبارنا وعلى صغارنا وعلى حتى المعدل العمر العادية وخاصة الناس اللي عندها أمراض مزمنة. إذن احنا أول حاجة نجتنب الخروج في الفترة هذه اللي هي فترة حساسة وسمحني في الكلمة قاتلة لأن الإجهاد الحراري نجم يقتل الإنسان يجب واحد يستحمل ماء نجم يصير توقف قلب رئوي معناها هذوم الكل هذه للوقاية الأولية. إذا احنا احترمنا أنفسنا واحترمنا صحتنا وسمعنا بدننا لازم كل إنسان يسمع البدن متاعه ولا تلقوا بيديكم ولا تهلكوا كمان لازم واحد يخمم أنه تلك حدود الله إذا أنا بدني من نجم تستحمل الفترة هذيك يا أخي نقعد ما فهمش عليش معناها علش تهور علش نمشي نعوم أنا بين العشرة والأربعة هي أحسن عومة في الفجر وفي المغرب عز تبحيرة معناها ويسمعوا فيها يأكدوا الكلام هذا هذه حاجة تغيرني خاطر مش مرة مش اثنين مش ملحق معنا مش رمي ورد وزا الصحة لأنه كده ناخده الفيسبوك متاع الوزا الصحة فما دي فيديو في التلفزة الوطنية مشكورة زي تتعدي فيه انتم كإذاعات قاعدين تعاونوا فينا بالكتير في بث الثقافة الوخيرية يا أخي بين العشرة والأربعة اللي ما عندوش حالة استعجالية يقعد في داره
1: برا ما بين العشرة والأربعة نشدوا ديارنا شدوا تذكرتوا كل فيديو متاع وقت الكورونا شدوا دياركم هذه توا شدوا دياركم توا معناتها فعلا
0: بالطبع هم فأدات صحيحة أنه فما ظروف قصر الماء قصر الضوء واحد يحاول يعمل ريزير احنا راه شوف هدى جدودنا لا يرحموا كانوا بناء والزيت هذي على قاعدة فما الناجل فما العولة فما الانهار غدوة احنا حلينا عينينا
1: كانوا ديار بالحجر
0: صحيح ديار بالحجر كان البني يعرفوا انه فما يمات سخان ويمات برد احنا توا حلينا لقينا كل شيء في المغازات كل شيء متوفر ما سمحني في الكلمه ما عشناش قله الاشياء ولكن الانسان مع الظروف العامه مش كان خاصه بتونس انا نشوفها في فرنسا نشوف في برشا بلدان متقدمه ويعانيوا من التغير المناخ وخاصه الحراره المصاب هذا بالطبع حاجه اخرى زادت
1: نختموا بها دكتور لان وقت الاخبار
0: نظفوا المكان نظفوا الدار متاعنا ونظفوا الشوارع متاعنا قد ما ننظف قد ما حرارته وقد ما نبعد وخاصة في السيارات متاعنا ما نخليه شكل الدبابز الفارغة الدبابز البلاستيك والحاجات اللي تنجم تكون سبب في اندلاع حريق في سيارة ما بالطبع اللي عنده أمراض مزمنة زاد نحتاطوا عليه خاصة أمراض القلب والشرايين اللي هما نحرصوا على الحماية متاعهم ونبعدوهم على السخانة في كلمتين ابعد على الشر وغني له اذا ما كان في حرارة نبعد نكون موجود في نقعد في الدار بتاعي إذا مثلا مش نخرج نخرج أما بالضرورة فقط. إذا خرج نلبس أشياء خفيفة ما تكونش تكون قطنية ولا صوفية، معنا حاجة طبيعية
1: تعدي لهوا فلا ونبعدوا على الألوان متاع الجذبة للشمس. واضح. شكرا دكتوري فضلك لأنه موعد الأخبار إن شاء الله يفضلك
0: وإن شاء الله نفس ممكن أخبار الزينة
1: إن شاء الله. شكرا دكتور محمد فضل أغويل المختص في طب الطوارئ الأخبار مع بهيرة عوجين في فرنا بتصل معكم حتى الماضي ساعتين.
2: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس. إيش جيدوا الأخبار.

0: food.com ديوان FM Flash News.
1: موجزة الواحدة بعد الزوال ديوان FM عسلمة. ولاية القيروان تسجل توافد أكثر من 80,000 زائر لمتابعة العرض الرئيسي لاحتفالات المولد النبوي الشريف، مع بلوغ نسبة الإيواء في الوحدات الفندقية بالجهة 100% وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني لمراسل ديوان فهم بالجهة، مضيفا أن المدينة شهدت إقبالا كثيفا عبر رحلة منظمة لوكالة الأسفار إلى جانب توافد سياح ليبيين وجزائريين. وأضاف أيضا أن التظاهرة تضمنت عودة العرض الضوئي على صومعة جامع عقبة بن نافع بعد غياب استمر 5 سنوات، مبينا أنه تم تقديم العرض في 3 مناسبات متتالية استجابة لطلب الحاضرين. مربو الدواجن في تونس يطلقون صيحة فزع بسبب الخسائر التي يتكبدها القطاع جراء موجة الحر المتواصلة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها البلاد خلال فصل الصيف. وعضو الجامعة الوطنية لمربي الدواجن صالح التومي يقول إن القطاع يعتمد بشكل أساسي على الكهرباء باعتبار أن المداجن شبه صناعية وتتطلب توفير التهوئة والتبريد بشكل متواصل.
2: الاستعمال الاساسي في التربيه هي الكهرباء، هي الضوء الجروب نعملوه للسولاجمون، يعني كيف السكور تاع كهرباء عندها حد معين تتعمل فيه. يتبقى السنارة بصفه عامه ووضع معناتها استثنائي جميع المفاهيم على القطاعات الكل، واحنا في قطاع الدواجن او في بارتي معناتها نحن من جمله القطاعات اللي تاثرنا الحقيقه برشا برشا برشا برشا، وعندنا خسائر كبيره ومردوديه معناتها مدن اقصى درجه، ضرينا برشا من القطاعات تاع الكهرباء وخاصه الانقطاعات المتواتره يعني ساعتين ضوء ساعتين انقطاع 3 سوايع 4 سوايع. الحقيقة قصيوا في الأمرين، أنا خسائر كبيرة انتاج راو باش الناس تبدا على بين نقول راو الطلب على المنتوج نتاعنا راو طايح، ما فماش طلب كبير راو كان جا فما طلب كبير قدام الخسائر وقدام الشيء اللي مشى، يمكن ما نلقاوش الدجاج في البلاد جملة.
1: الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي يؤكد في تصريح لديوان فام تجاوز النقد المتداول في تونس 30 مليار دينار بتاريخ 21 أوت الجاري، كان مرتقبا في ظل تراجع المعاملات بالشيك بعد تنقيح قانون الشيكات، موضحا أن ارتفاع التعامل النقدي سيؤدي لتقليص الادخار لدى المؤسسات المالية، ما يؤثر على قدرة البنوك على منح القروض وتمويل المؤسسات والأفراد. كما شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة هيكلة الاقتصاد وترشيد التوريد ودفع الإنتاج وارتفاع النقد المتداول، ولا يشكل بعد أي مشكل هيكلي. يشار إلى أن قيمة الأوراق والمسكوتات المتداولة بتاريخ 21 من أوت الجاري بلغت 30,040 مليون دينار حسب البنك المركزي التونسي. نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك هشام بن يحيى يقول إن ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر التي ستشهدها تونس فجر الجمعة القادم تكتسي أهمية علمية باعتبار إمكانية استغلالها في حساب أقطار الأرض والشمس والقمر بدقة ومراجعة الحسابات الفلكية وتدقيق المعطيات المتعلقة بالأشهر القمرية. وأوضح بن يحيى في تصريح لإذاعة ديوان فام أن تونس ستشهد خسوفا جزئيا للقمر يمكن مشاهدته بالعين المجردة من مختلف مناطق الجمهورية باتجاه الغرب، مع تجاوز نسبة الخسوف حوالي 80% في بعض الجهات. إلى الشأن الدولي، وفاة 9 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بين حافلتي ركاب بمنطقة رأس الحكمة في محافظة مطروح شمال غرب مصر. الكرملين يشدد على أن إقليم دونباس يعد جزءا من روسيا، مؤكدا رفضه مقترح إشراك أي طرف ثالث في إدارة المنطقة، في حين قال الرئيس الأوكراني إن كييف ترى فرصة متاحة حتى نهاية صيف عام 2027 لإنجاح وساطة أمريكية لإنهاء الحرب مع روسيا. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع هدى الورغمي في منك نسمع، نلتقي تمام الثانية. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
3: القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك على 103.2.
0: ما تبدلش الموجة.

Mann!

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا لكل الناس اللي تتبع فينا، شكرا لكم، ان شاء الله كل عام انتم حيين بالف الف خير بمناسبه المولد النبوي الشريف، ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركه. الذهب يصعد الى اعلى مستوى منذ منتصف مايو، نحكي على الاسعار في العالم، فكيف وصلت الاسعار في تونس؟ نحكي في الموضوع والتفاصيل وتتشويت. رئيس الغرفة الوطنية لتجار المسوق سي حاتم بن يوسف، شكرا، كل عام وانت حي بخير، مرحبا بك، اهلا وسهلا،
3: مولدكم مبروك في صفاقس وانت وكامل الدول الإسلامية ان شاء الله.
2: شكرا، يفضلك سي حاتم، اهلا وسهلا، نورتنا، مرحبا بك. قال لي سي حاتم، اعطينا فكرة على اسعار في العالم، الكرب طلعت هكا ولا لا؟ اعلى مستوى منذ منتصف ماي تقريبا.
3: تقريبا اليوم 300، شوف باش نحكيوا على العيار 18 باش المواطن التونسي يفهمنا.
2: نحكيوا
3: بالدينار، لا دولار ولا لونس. اليوم الذهب الذوق 18 تكلفته وحده خام معناتها في العيار 323 ملي كان وصل له هبط 280 279 281 هبط الذهب بالكدا في اوائل عام 26 هذا عام مجان في مارس. فبدي من اللي حرب إيران هي اللي غيرت المعطيات الكل. أنا نقول لكم اليوم العالم كله في حرب، احنا في حرب عالمية اقتصادية.
2: نعم.
3: ونفسرها ضد الولايات المتحدة الأمريكية. خذت فنزويلا وما ننساوش خذت العراق ومشيت الإيران. اليوم الدول العظمى الصين وروسيا تبني ما قعدوش مش يقعدوا يتفرجوا، وقفوا مع إيران، وقف شراء الذهب وتمويل في إيران. دول الخليج اللي هم من أكبر المستهلكين كيف كيف قنابل في قروشهم، انزوا عبيد هاربة واللي خرج من البلاد ما فهم عبيد عرفهم أنا غادي خرجوا، فما مشى لإيطاليا قال لك الدنيا تزفر في الليل طيارات هذا هبط الذهب لأوطى مستوى. اليوم بقى ما وصلوش أمريكا والحلفاء مع إيران على هرمز، هذه هرمز معناتها حل نهائي ما زال، ولكن الدنيا راكحة وربي يسر. اليوم عندنا
2: شو اللي خلاه يعاود يطلع؟
3: أي ربي يسر، ربي يسر، خايف كان عاد دينار تونسي يزيد شي نهارك. هنا شنو اللي صار؟ روسيا رجعت تشري، عندك شكون تو اللي يشريو في الذهب برشا؟ عندك هي الصين والهند ودول الخليج اللي هما في اول العام هذا في هبط الذهب موقفين المشتريات نتاعهم لا هي في الحرب. الخليج اليوم الخليج يستهلكوا برشا ذهب، وعندك الصين تحب ترجع قيمه الذهب، والهند عليه خاطر عندها مخزون نتاعها، يعني عندها شيء شريته كما نقولوا 380 الف جرام 18 معناتها مقارنوه ب 18 اليوم ولا لها 280 100 تالي معناتها عندها 5 تريليونات ذهب ولا أولها قيمة 4 تريليونات يلزموا يرجع المكان. أنا تصوري من هنا داخل العام مش يزيد 15-20% مش أكيد
2: من هنا نهاية السنة مش يزيد الذهب معدل 15-20%.
3: هذا تكهنات حسب أنا خبرتي. ما ننسوش فما حاجة أخرى مهمة حتى الإعلام ما حكيش عليه، وده شهر شهر واش الدول نتاع الكومنولث اللي هما دول الكومنولث اللي هما 56 دولة معناتها ثلاث أرباع العالم اللي كانوا قبل هما محررين توا مستعمرات الإمبراطورية البريطانية كانت مستعمرتهم. اليوم تلموا مع بعضهم عملوا اتفاقية تبادل اقتصادي علاش؟ للتحرير من الدولار. هذوما 56 دولة معناتها من أهمهم الكبار، عندك أستراليا وعندك بريطانيا والكندا. 56 دولة يحبوا يتحروا من الدولار، ثم اتفاقية تبادل اقتصادي
2: بينات
3: الذهب بتعطيني كراها مش يدخل يشوف رو ماشي الاقتصاد العالم مش يرجع للذهب في الأصل حب ولا كر حب وخد طوح كما قلت لك حرب عالمية اقتصادية على الدولار وعلى أمريكا. هي أمريكا خذت فنزويلا كملت العراق وتحب توا على سلسلة إيران عاد فيه الآن هذا تحكم هي في الدولار وتحكم في البترول وتحكم فهمتني اليوم حرب اقتصادية كما قلت ما صارت الظروف نتاع إيران اللي هي خليت الذهب هبط. هو شوف نعطيك فكرة في 2025
2: أي.
3: معدل شهري في العالم 27 طرناق
2: أي.
3: بدأت حرب الخليج مبيعات نتاع الذهب في العالم شهريا معدل ولد 5 طرناق قل الطلب ذلك عليك هبط هبط هبط هبط. اليوم كي ركحت الحرب يحب يرجعوا لهم كما قلت ثم دول كما روسيا كما الهند كما الصين عندهم معناتها مخزون من الذهب لبس به
2: معناه قاعدين يرفعوا في الأسعار متاع الذهب في العالم باش يعطيوا قيمة للمدخرات متاع الذهب اللي عنده
3: يرحم ويرديك من شيرة ساعة اللي شاريه غالي هو ذهب اللي هو شاريه كما يقولوا مثلا 370 دينار اليوم ولا 280 كيش 280 يعمل المعدل متاعه الخاص الستوك متاعه بعد المخزون يهبط. انت معناتها احنا تو نرجع للأصل كتونس دولة مربوطة بالعالم الكل
2: بالأسعار في العالم به اليوم قداش صباح قلنا صباح معناتها احنا توا كي نمشيو للبركة باش ناخذ الذهب شنو الأسعار الموجودة تنعطيو للمواطن يعني فما ناس مازالت في روحاتها قايمة فما ناس باش تعرس الفترة الجاية كل واحد وشنو معناتها ظروف
3: يلزمهم توا أنا نصيحة لوجه الله يمشيو يشريو الذهب اللي عنده فلوس يمشي يردوا الذهب بقطع النظر على الفروعات إن شاء الله في الأفراح والمسرات. اليوم الذهب خام من البنك المركزي عيار 18 323 و 140 فرنك وقاعد في الزيادة كنت تكلمني غدوة ولا بعد غدوة بعد نقول لك 330 تنقول لك 340 وبعد نقول باش يرجع ما يركع شوف خدمة باش يقعد صعود دائم من ربع المستحيلات من ربع المستحيلات باش يقعد من هنا ل 2026 في الزيادة عندنا الاشهر اللي مازالوا احنا
2: قد قداش يوصل تقريبا اذا كان احنا اليوم في 323
3: مش يرجع مش يرجع مثلا الذهب ديما نحكي 18 نوضح مش اللي
2: يسمع
3: فيه 18 مش مخدوم معناتها سبيك
2: اي
3: مش يرجع 380 ل 400 مش يرجع
2: الخام هذايا فوالا
3: مش خام عيار 18
2: اي فوالا واذا كان تولي مخدوم قداش يوصل
3: معناتها في الفترينه ما عادش نجم تشري اقل من 500 و470 من هنا راس العام
2: من هنا راس العام في الفترينة بين 470 و 500 دينار معناتها الأسعار باش توصل للجرام نحكيه على ذوق 18 هكا ولا لا
3: فيما فوق نعود لك فيما فوق
2: وتوا في الفترينة قداش يتباع
3: أنا البارح شريت خيوط معناتها أرخص ما فهم
2: أي.
3: والله من عندي ولد خوي مروي حسبهم لي 420 ألف أنا دخيل ومش لينا أما بنتي تحب عليهم والله يحسب لي 420 ألف وقال لي عمي توا اعطيني فلوس خاطر مع حشميا خاطر توا ما عادش يحبوا برشا اللي لابس عليهم معناتها كيبهم صحاح تجار قال لك نخلي السلعه خير من الفلوس.
2: ما يحبوش يبيعوا.
3: اي قال لك
2: خاطر باش ترتفع الاسعار هكا ولا لا؟
3: قال لك انا نبيع كيلو انا اليوم نجدوا 900 جرام شنو ربحوا؟ خاطر احنا ما نحسبوش فلوس تجار قطاع مسوق مش كيما التجارات الاخرين. تاج الفلاني راس ماله كيلو ذهب لا راس ماله 5 كيلو ذهب مش راس ماله 100 مليون ولا 200 مليون فلوس
2: فهمت بنتي تحسب كونتيتي معناتها قداش عندك
3: معايا مش عنده ذهب والفالور الذهب يقول لك ماشي في الطلوع خلي لي ذهب يقول
2: لا خليه عندي
3: يقول لك نكمل نشري به ربح في الشراء فما ربح الشراء وفما ربح البيع وكمل دخلت هالدول هذه تاع الكومنولث فهمتني زيد هي عندها دور عندها دور حتى ربما اتفاقيه مسيل باش يعملوا تبادل ولي ذهب بيناتهم تلعب ذهب تعطيك كراهه بتعطيني فريجيدارات مثلا او على سبيل المثال تعطيك كذا تعطيك ذهب تعطيني ذهب هذا بكل حرب ضد امريكا وضد الدولار
2: واضح
3: خايفين على البترول كتحب دايما هي على البترول خذت فنزويلا وخذت العراق تحب هي كان لا قدر الله تكمل شو اسمه ايران تقعد على طول تحكم في العالم نعطيك البترول نشرب قوي
2: فوالا سي حاتم وكوالا محلل استراتيجي تلمو معناتها تتبعوا في الاسعار وتتبعوا في شنو صاير في العالم. واضح. شكرا لفضلك سيد حاتم بن يوسف، شكرا على كل هذه التفاصيل. هاي الغرفه الوطنيه لتجار المصوغ، شكرا ليك على اللقاء. مستمر معكم مشوارنا ماضي ساعه و26 دقيقه على موجاتنا. فاصل ولا تواصل.
1: في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج.

0: Loen, Beja, Selena, Diwen FM, Diman Rag, à 103.2.
1: Publicité.
2: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: ديوان افام عسلامة
5: عسلامة ديوان افام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان افام.
4: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
4: مالك كابتن موزة صفاقس
9: على 91.2
4: تونس
9: 93.5
4: نابل والوطن القبلي
9: على 106
4: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان اف ام .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
10: مرحبا اهلا وسهلا. اخر المعطيات والمعلومات تقول انه متوسط حرارة سطح المحيطات في العالم بلغ نهار السبت 21.1 درجة مئوية مسجلا رقما قياسيا غير مسبوق بفعل تغير المناخ وظاهرة النينيو. الرقم هذا يتجاوز نظيره السابق اللي كان 21.09 واللي تم تسجيله في مارس 2024. ارتفاع حرارة سطح المحيطات وهالأرقام القياسية هذية شنية التداعيات متاحة نحكيه في الموضوع وتفاصيله تتشويت.
4: ديكريبتاج.
10: ضيفنا في المباشر أستاذ علم المناخ بالجامعة التونسية سي جميل حجري. مرحبا أهلا وسهلا شنحوالك.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومولدكم إن شاء الله مبروك ليكم ولسادة المستمعين.
10: على كل عام وانت حايبة بخير. مرحبا سي جميل. علاش نهتموا بارتفاع درجة حرارة المحيطات؟ شنو تعطينا معناتها وشنية التداعيات متاعها؟
11: بطبيعة الحال المحيطات هي اللي تعدل نظام الحرارة على سطح الأرض. احنا ثم عملية توكين نتكلم على درجة الحرارة أو درجة الحرارة ما تجيش فقط من الإشعاع الشمسي، هذا نسميه على إشعاع مباشر، أما ثم الحمل الحراري اللي هو يجي على طريق الدورة الهوائية العامة ولكن يجي أيضا على حركة المحيطات المتمثلة في التيارات البحرية. وإحنا بالنسبة طول شمال أفريقيا وأوروبا والبحر المتوسط عندنا تيار الخليج غلف ستريم اللي ينطلق من خليج المكسيك واللي هو يجيب الطاقة حرارية حتى أوروبا الغربية، وهنا وقت اللي يوصل أوروبا الغربية وتبرد عليه الدنيا يتغير يعني في القاع متاع المحيط يصبح التيار بارد وتقع دورة كاملة انطلاقا من خليج المكسيك حتى الشمال الغربي لأوروبا، وهذه تعدل من درجات الحرارة. وطبعا اللي صاير في السنوات هذه الأخيرة وخاصة بالنسبة للعام هذا والسنوات الماضية أنه التيار هذا تيار الخليج يعني اضطرب، وقع فيه اضطراب. وعلاش وقع فيه اضطراب؟ لأنه وقت اللي صار هو ذوبان الثلوج في جزيرة في جوانلاند. طبعا الماء اللي جاء من الثلوج هذه هو ماء حلو، والماء حلو خفيف وما يخليش وقت يوصل الطيار الخليج هذايا لأوروبا الغربية ما عادش ينجم ينزل، لأنه الماء اللي غذي في المحيط غادي هو ماء حلو، وهنا وقع اضطراب وهذا له تأثيرات كبيرة على الحركة الجوية بطبيعة الحال على الضغط الجوي، وفي نفس الوقت خاصة على التأثيرات اللي كانت بكري تولد لنا في الطقس وتعطينا الفصول الأربعة، وهذا جانب هي وعامل من العوامل اللي خلات الطقس عندنا مضطرب جدا. ولينا نحقيق عطيت وسم حتى كنحاضر في مداخلات متاعي في الموضوع هذا اللي ما وليت نتكلم على الطقس المجنون. ما تنجمش ساعة لساعة الاستقراءات متاعك ما تكونش مبنية على معطيات يعني تغير ساعات
10: خاصة العامل كاليش نعطيه معناته دي بريفيزيون بعد يتبدلوا.
11: شوف الاستقراءات بالنسبة لنا احنا خلينا نتكلم على تونس ونتكلم على جهتنا احنا
10: هاي.
11: احنا ما تتجاوزش الصحيحة يعني قول 100% ما تنجمش تتجاوز 3 أيام. لكن مش نقرأ أنا الاستقراءات على المستقبل اللي هي مبنية على معطيات حرارية ومبنية خاصة على معطيات مطرية في فترة نسميها الفترة العادية اللي هي على 30 سنة، ومعروف الفترات العادية 1961 حتى 1990، 1991 حتى 2020، 2021 حتى 2050. المدة اللي احنا نبني عليها الاستقراءات كلها التغيرات المناخية هي من 61-90. اليوم ما عاش عندنا واقع مشابه للواقع اللي كانت ناخده منه درجات الحرارة. ولهذا الاحتياطات وهامش الخطأ في الاستقراءات وارد. أنا مثلا نعطيك نهار لحد هذايا في تكلفة مش جبل عبد الرحمن لجبل قدس اختلاف كلي. جبل عبد الرحمن سحب ولكن صيح مش مؤثرة، ما مؤثرة على الرؤية ومؤثرة على الولاي، وجبل قربس اللي هو محاذي البحر، اللي هو محاذي البحر ما فيش حتى أصحابه. لهذا العامل الجغرافي يتدخل، بصبح يتدخل بشكل يعني واضح لهناك. تشوف انت في تونس أمطار، في قصرين، في جهات وبقايا أخرى درجات الحرارة مرتفعة جدا وفازت حتى 40 درجة. يعني اللي
10: يعني الطقس مجنون ولا هكا ولا لا؟ احنا في فترة الطقس المجنون.
11: الطقس المجنون أنا تعجبني، ما تماشى علاش ما نسميش ما يعني نسلفش المصطلح هذا ونستعمله في الطبيعة. يعني عادي ما عدناش نجمو نقولوا بنسبة كذا كذا باش تقع. طبعا هذا يتم بحداثته، أنا حكيت على تيار الخليج، لكن ثم ثم التموج شسمها التي شسم ظهرة النيلو، ثم التأرجحات الشمال الأطلنطيكية اللي تسمنا احنا مثلا توا في الوقت الحالي بتأثير ما يقع من سميه احنا المناخ العالمي. تنقول المناخ العالمي معناها المعطيات الكونية اللي تنجم تأثر بكامل المناخ. يعني مثلا ظهرة النيلو تأثر على تيار النفاث هذا اللي سميه جيستريم، واللي هو يجزء من الدورة الهوائية في 3 كيلومتر الأولين من الغلاف الجوي، واللي عندها تأثير كبير جدا على تبادل الطاقة بين العروض. مثلا توا تيار النفاث هدايا بطيء جدا، والبطء نتاعو هدايا شنو اللي يترتب عليه؟ يترتب عليه الموجة نتاعو، تيار يعني في شكل أنبوب، السمك بتاعه تقريبا 100 كيلومتر. عنده حركتين، الحركة الأولانية هي حركة يعني حركة متموجة، وثم حركة دائرية. الحركة الدائرية هي التيار هذا يكون من اليسار لليمين، يعني يهز الهواء من سطح الأرض من يساره ويكدس على يمينه. بس اللي يهز الهواء يجبد الهواء يعني يخليه ضغط منخفض، وحركة الطقس يكون ثم حركية في الطقس. لكن كي كدس الهواء على يمينه يعطيني مرتفع ديناميكي، والمرتفع الديناميكي هذايا هو اللي كان سبب في القبة الحرارية. اليوم
10: كما مرتفع الأسوار مثلا هكا،
11: هذاك هو مرتفع ديناميكي لو صار، هذاك هو مرتفع جزر الأسوار. لكن ثم الحركة المتموجة اللي الموجة تكبر لأنه بطيء، الموجة تكبر، وهذا الشيء نجم يعطيني يعني على مساحات كبيرة كما الواقع توا، يخلي أنه المجال مفتوح للتأثيرات الجنوبية الصحراوية يجيب لنا درجات حرارة مرتفعة، ويجيب لنا يعني الشيلي، ويجيب لنا وهذا يروا عنده تأثيرات أخرى على الماء، على سلوك البشر، على الفلاحة، على كل
10: معناها معناتها شنو اللي استنى فينا السنوات المقبلة سي جابيل حجري؟
11: احنا مانيش باش نتكلم على سنوات المقبله بركة، ما قولي شنو اللي استنى فينا في الخريف بركة مثلا في الخريف. اي احنا قلنا، والحقيقه حتى تكلمت على هذا ونقبلش عليه، كان في المجتمع المدني مش نتفقد في المناطق اللي صار فيها فيضانات في السنه الماضيه، ونوجه معناها نداء حار كبير للمسؤولين المحليين، سيد معتمد البلديه، الكتاب البلديه شفت يعني ننشرهم مش نتكلم عليهم، مناطق مهددة بالفيضانات واللي قريبا جدا بشتاق على الاضطرابات هذية. علاش بشتاق على الاضطرابات هذية؟ لأنه حتى الناس اللي مشات تبعون في البحر لاحظت أن البحر سخون. أي سخون؟ سخون برشا، مش سخون برشا، على وقت تحس كأنك كأنك مسخن ماء. طبعا هذا شنو معناه؟ معناها راهو الحر خزن طاقة رهيبة جدا.
10: هاي.
11: والطاقة هذه راهي بشي ترتب انه التيار النفاث هذا اللي حكيت عليه قبيلة واللي هزلنا الهواء سخون من الصحراء، الموجة نتاعه تنعكس وتولي من الشمال باش ترتب عليه تسرب للهواء البارد. وكون قلت تسرب للهواء البارد باش يكون يعني ثقيل الهواء، مع أني نسبة الرطوبة مرتفعة جدا على مستوى البحر نتيجة لدرجة الحرارة هذه، يكفي أن يضغط الهواء البارد هذاك باش تتشكل المنخفضات الجوية وتكون عندها أمطار غزيرة جدا وفي وقت قصير من نوع الزخات للزغارف اللي جدودنا يسميوها، يقول لك إذا شرقت غرقت. يعني إذا جاتنا من شرقي في الحركة الشرقية، يقول الحركة الشرقية يعني المنخفض الجوي
10: رجوعات معناتها فيه
11: الرجوع الشرقي، هذا هو الرجوع الشرقي. طيب الرجوع الشرقي هذا يعني نتهيو يا مسؤولين. تقريبا السيدة الوالية الأسبوع الماضي اجتمعت عنا في نابل في الموضوع هذا، لكن ديما مش ما تكفيش
10: حتى لازمنا نسمع أهل العلم في الموضوع هذا، تحكي على السلطات، يعني على السلطة أنه تستمع إلى أهل العلم ونأخذ بعين الاعتبار المعطيات اللي تحدثت عنها الكل هكا ولا؟
11: أنا مش نحكي حتى أكثر الناس ثم شو اسمه ما اللي يسميوهم لجان الكوارث. أو لجان الكوارث مش معناها وقت يصير الكارثة وقتها تكون هي، لا، لجان الكوارث لو اليوم أصبحنا نخدم على الحلول الاستباقية.
10: حضروا روحنا على بكري،
11: يعطيك الصحة. حضروا على بكري شنو نعملوا؟ نجهروا الأودية. أنا شفت جابوا مقاول بشي جهروات مدني مواطن يعطيه الصحة في جمال الزيادي عضو المجلس المحلي، نديني باش نعاين ما قامش بالواجب نتاعه التراكس هذا اللي يجهر، ما قامش بالتراكس نتاعه، ما قامش بالواجب نتاعه. وقت اللي تخليلي انت شج شر نتاع شوك في الواد ما تنحيهوش، معناها راك عملت حاجز للماء باش ينزل، والماء هذاك باش يعم المناطق الكل. ولهذا وقت نقوموا بعمل اللي نقوموا به بالهدف نتاعه، مع الأهل تقول لي أنت الأهل العلم أو تعطيك حاجة بسيطة. مثلا حاجة بسيطة، أنا في حاجة ملموسة واللي زرتها في حي في جهة جايفة، يعني مقاول يعمل كياس هذا الانفنسيس، ايش عمل المقاول؟ عنده في الكياس اي به، لكن عملش مخرج اللي كانوا ثم زوز كناتر كبار يخرجوا في الماء، سكر واحدة واحدة رجعها صغيرة. لكن عمليا أراه سي فاسيل كالكولي. وقت اللي عانى أنا عندي شو باسان زرجان عندي ناخذ أقصى كمية متاع ما نزمت في الأزارس هذية، سي فاسيل بكالكولي، يعني سامبل كالكول نجم نخرج لكلوية في كاس اللي هي تنفع الفلاحة والباقي الكل هذا بشي تين. نجم نعرف وقت اللي عندي أم ميليمتر اللي هو 10 متر كيوب على الكتار فاسيل موجب وكالكولي قداش يلزمني الحلقوم الكبر متاعه هذاك باش يخرج لي الماء اللي يبقى ما تشربوش الأرض. هذا علم. علاش المسؤولين ما يسمعوش ناش؟ علاش المسؤولين ما نديش أهل الذكر؟ علاش اللجنة الكوارث هذه ما فيهاش الناس أهل الذكر؟ سواء نوجه الكلام للسيد الوالي ولا سيد المعطمد ولا كتب عن بلدية. أنا خذت مثال في تكلفة، متأكد أنه رو المثال المسألة هذه عامة في الكل. احنا نقولوا مع وعداء أثيق منتم وسيلة إعلام أعطيكم الصحة اللي سمعتونا، نقول جهزوا اتحضروا، أراهوا الأمطار قادمة، أراهوا ثم وارد باش تكون عندك صيدلات كبيرة، اجهر الأودية، اتفقدش عندك باش النجم باش على الأقل نقص. والله العظيم عندي مدرسة متاع دوالة أنا قلت فيها ونحنلها برشة اليوم سنوات وانا نقول أراهوا يلزم يتشهر ويتوسع فيه باش نجم يعني نجنيه على صغار ما يقراوش لي مثلا، مش قرار فوري يسبق الأحداث المناخية هذه، مثلا مش إنسان يسمع أهل الذكر، مثلا مش إنسان يفهم الفينومان كيف ما هو باش نجم يتفاداه. هذا واقع مر نعيش فيه، وأكيد لو في مناطق أخرى هذا موجود.
10: مع تسجيل جميل نحضر روحنا إلى خريف بأمطار غزيرة،
11: خريف ماطر فيها أمطار باش تكون عنيفة راهو باش نكون نتهيئ لحاجتين، التطرف كما باش تكون عندنا أمطار غزيرة وارد جدا أن يكون عندنا زيادة حالات من الطقس اللي درجات الحرارة مرتفعة فيها. وانت شفت الأضرار مثلا اللي يعانينا منها شنين أضرار كبيرة برشات في الفلفل في الطماطم، يعني ثم تدمير كبير وقع، وهذايا نفكروا فيه ونفكروا في الحلول متاعه وراه موجودة. أنا ما خبيش عليك نخدم في فريق المجال هذايا، فريق فيه مهندسين وحتى الإنجليز والتعليم العالي تبعوا فينا، وحضرت على هذا في المدة الماضية في المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية اللي تابع وزارة الدفاع. وأنا بالمناسبة نعاود ندام تاعي التغيرات المناخية ما عادش ظاهرة بيئية، لا ظاهرة أمنية. نتحدث اليوم على أمننة المناخ، نتحدث اليوم على التحول الإيكولوجي. علاش قاعد عندنا أحنا المجال هذا تابع وزارة البيئة؟ ما عادش يهمنا وزارة البيئة فقط، راه ثم ست جمال قاعدين يتحكموا في المجال في الحياة نتاعنا وفي في في الطبيعة نتاعنا. ما عادش المناخ وحده راه هو اللي مؤثر، ثم ست جمال قاعدين يأثروا، وننتبهوا لهذا وردوا بالنا. ودي بالحاحة كبير أنه المسؤولين ما ناش مش نفقوا لهم الكراسي نتاعهم، أما يسمعونا.
10: فوالا، شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه. استاذ علم المناخ بالجامعه التونسيه سيد جميل الحجري، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. ماضي ساعه و43 دقيقه على موجتنا.
4: في الخدمه، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حوالي الناس، اجيدوا الاخبار.

0: الملي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم انتوا ما تسمعوا فيه منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتواصل معنا. على قصان الضوء يقول لك احنا راهو الضوء يقص ويقعد حتى سوي. عودة الانقطاعات المتكررة للكهرباء تزامنا مع موجة الحر، ارتفاع درجات الحرارة كان متوقع من عديد المختصين في الموضوع. بعد الموجة الأولى فما انفراج على قليل جزئي، لكن عادت الأزمة من جديد. شو اللي قاعد يصير؟ والأهم من ذلك، شنو هي الحلول الممكنة اليوم؟ شو لازم يصير بطريقة عاجلة حتى ما عادش يقص الضوء؟ الصيف قريب يوفى، لكن يخوف أن الصيف الجاي يكون الوضعية أكثر من هكا. نجم زاد نعيشوا الوضعية هذه في الشتاء ولا صعب شوية؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيت. كاتب عام مساعد الجامعة العامة للكهرباء والغاز سيد الياس بن عمار، مرحبا، إن شاء الله كل عام وانت حي بالخير.
3: يعيشك مدتكم مبروك، وإن شاء الله طوما كل عام طوما حيين بخير.
2: شكرا، مرحبا يا سيد الياس. شكرا، يفضلك، مرحبا، أهلا وسهلا. عودة القطعة متاع القطع الدوري الكهرباء على عديد المناطق، وديما فما تذمر من المواطن يقول لك مثلا المنطقة هذه تقصوا عليها في الضوء برشا سوايع، المنطقة الأخرى لا. فما معناتها سيليكسيون تصير على مستوى المناطق، كي معناتها العون اللي شادد الغرفة متاع باش يقص الضوء على منطقة دون غيرها، تختاروا معناتها شو المنطقة هذه لا فيها فلان مثلا يسكن ما نقصوش عليه، وهذه فيها مثلا الوالي، الأخرى فيها المعتمد، الأخرى فيها مدير جهوي مثلا، يصير هذا سي الياس بن عمار ولا لا؟
3: قبل كل شيء مش نحن، ماناش كجامعة عامة نحن اللي تعبي، أنا مثلا في الجامعة العامة الكهرباء والغاز.
2: نعرف نحن نقصد على الأعوان اللي هما منظوريكم.
3: الكهرباء والغاز، أما من الجامعة الزادة معناتها القرار نتاع الديليستاج او تخفيف الاحمال ولا القرارات هذه راهو من مشمولات الهياكل المسؤوله داخل الشركه التونسيه للكهرباء والغاز، واللي تشرف عليهم الاداره العامه للشركه. يعني فما بعض التساؤلات حتى كان عندنا المعلومه ما عندناش الحق نعطيوها نحن، لاننا نحن نمثلوا الخدامه نتاع التاج، نمثلوا الجامعه العامه للكهرباء والغاز اللي هو الاتحاد العام التونسي للشغل، ونعطيه المعطيات المتوفرة اللي نجم نعطيها. اليوم أنا حتى كيفش نجاوب، من منطق أني قريب من القطاع، أني مهندس، أني عضو جامعة، ولكن مانيش مصدر رسمي، مانيش مصدر رسمي. هذه هي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي في بالنا بيه نحن،
2: وأنا سألتك السؤال هذا لأنه ديما صاب على الاتهام وجه الأعوان، وأنت تمثل الأعوان هكا ولا لا؟
3: الأعوان أدوات تنفيذ للأسف. الأعوان هما أدوات تنفيذ،
2: معناتها يجيهم القرار وهم ينفذوا.
3: بيان سور هما أدوات تنفيذ اليوم من أجل إنقاذ المنظومة. اليوم سمعتها المواطن ولا هنا، المواطن عنده الحق شي يتزمن، والمواطن نحن معاه 100%، ونحن نعيشه في نفس الشيء. ونعطي مثالها والضوء مقصوص، نحن عنا لهنا يعني خطر بعض يقولوا أعوان السيج وكل كيف شي تقص الضوء مش بشي يفرق. وأهلنا نحن وكلنا نعيشه في نفس الوضعية، وعنده الحق باش يتزمن المواطن. لكن الإشكال وين سيدتي؟ الإشكال شكون يتحمل المسؤولية؟ لانه وقت الجامعه العامه للكهرباء والغاز والاتحاد العام التونسي للشغل واعوان الشركه عملوا وقفات من قبل 2018 وبعد 2018 وقبل 2021 وبعد 2021، المواطن للاسف كان غائبا. وقت اللي نحكيه نتعرضوا للسب والشتم سيدتي، وقت اللي نقدموا المعطيات الموضوعيه ونقولوا يا ولي ردوا بالنا، راهو هكا، راهو فما خدمه اساسيه نتاع كهرباء راهو باش تتمس، للأسف حتى واحد ما سمعنا. للأسف اليوم نحن نعيش في نتيجة لسياسات سابقة. تقول لي شنو اللي صاير اليوم؟ الإنتاج متاع السيج ما نجبش يواكب الاستهلاك. تقول لي علاش الإنتاج ما نجبش يواكب الاستهلاك؟ لأنه الشركة التونسية الكهرباء والغاز قدمت عديد الطلبات وحبت تعمل مشاريع وكل، وتم منحة من سلطة الإشراف. هذا لازم لخيان التوانسة يعرفوه. هذا اللي وصلنا اليوم، اللي خلى عون السيك وخلى إطارات السيك وتقنية السيك تلتجئ اللي هو نحن ما نحبوش نمشيه له كأعوان، ولكن الضرورة الضرورة الضرورة هي اللي تجبرنا باش نعملوا تخفيف الأحمال. وتخفيف الأحمال على غير ما سمعنا ليامات اللي فاتوا ومصادر مطلعة وعبيد تخرج تعرف، نحن ناس نمنوا بالعلم. الأسباب اللي خلت تعمل لنا أزمة في وسط جويليا ما تنحاتش، وطنك الإنتاج ما نجمش يواكب الاستهلاك، هذه الإشكالية باش تبقى والأزمة باش تبقى والقطع الدوري باش يبقى للأسف. وكل الكلام هذايا للأسف
2: ما زدنا حتى شيء من جويليا الأوت المسار حتى شيء
3: ما نجمش يصير مدام. ما أنا راو نمنو بالعلم، أنا مش لا بقيت ماشي. راو اليوم عندك ديفيسيت، عندك عجز 2000 ميجاوات
2: يوميا أوه. هذا
3: نعم
2: 2000 ميجاوات باليوم ولا بالشهر ولا شنو العجز؟
3: في كل لحظة،
2: في كل لحظة
3: معناتها بعدها في البوانت نوصلوا عجز 2000 ميجاوات في الذروة لوقت اللي يعمل الديليسات. دونك ما تلجمش في نهار وليلة هذا تجيبه. وحتى شقيقة الجزائر اللي قاعدة بالغنى أنه قاعدين يقدموا، ولكن عندهم حدود جدا لشقاء الجزائريين بيدموهم عندهم دي كونترانت غادي، ولكن قاعدين يعاونوا فينا باش نتجاوزوا هالأزمة دي، بالرغم أنه عبيد تنتقلت وعبيد واحد، لكن هذوما مو فاهمين، سمحني سيدتي مو فاهمين حتى شيء، وعبيد خارج السياق. وللأسف حنقولها مرة أخرى مثال شكتم تعطونا الفرصة كجامعة عامة، أنه اليوم من هب ودب ولا يحكي على موضوع الكهرباء، نسيبوا المهندسين ونسيبوا المختصين، وعبيد تحكي على مؤامرات، وعبيد تحكي بينما كل شيء مرسخ وكل شيء. نحن سمعت أعوانا يطبقوا في برنامج تعمل للصائفة هذية من شهر أبريل وماي، تحضر البرنامج هذا، ولو كان القدرة باش تفوت هكا رانا باش نلتجئوا للتخفيف الأحمال، وهذا في بالنا به العباد الكل والسلطة في بالها به، ولكن ما تحركتش وقتها هذه الحاجة. الحاجة تاني تجي الموضوع آخر يكون تقسموا الجهات، هذية راهو يمكن ثم بعض هنا في بعض البلايس، ولكن على مستوى خلنا نحكي إطار عام راهو، وخاصة توا اللي قاعد نلاحظ فيه على مدى خاصة

0: سايت.
1: الديفيسيت نتاع 2000 ميجا وات اللي تحدثت عليها سي الياس بن عمار حتى نقولوا احنا قلت لي معناش عصا سحريه باش نصلحوا الوضع في شهر ولا باش نوفروا هالانتاج هذايا معناتها فجاه. شو لازمنا مثلا احنا من هوني للصيف الجاي باش ما نقعوش في نفس الوضعيه اللي صارت العام هذايا؟
0: سؤال جيد، يعطيك الصحه يا مدى، يعطيك الصحه، لانه لو مالي في 2023 نقول في الكلام هذا وقلبي يعتصر، لانه ما حبيناش نوصل، لانه فما ارواح مشات، لانه فما عبيد خسرت ربما خسرت ماديا ومعنويا من جراء، ولكن نقولوا على الاقل كما نقولوا نتعلموا من الدرس باش على الاقل عام الجاي نحاولوا نرطر فيه اللي قاعد نلاحظ فيه على حسب الخطوه. ونحن كنقابين قاعدين نلاحظوا ونسمعوا ونشوفوا انه الخطوه ما زالت بطيئه، انه اليوم الهمم نتاع المسكين بزمام القرار ما زالت ماهيش في حجم اللحظه او في حجم الازمه اللي قاعده تعيش على قطاع الكهرباء. لو نكملوا بنفس الخطوه هذه 2027 مش فيكون احسن من 2026، نقولوها بكل صراحه، لانه ما شفناش اليوم اجراءات كما سمعنا كل مره رئيس الحكومة، اجراءات لا ترتقي الى مستوى اللي عانين فيه التوانسه. وهذا يقولوا نحن وعلى مسؤوليتنا كجامعه عمل الكهربائي والغاز.
1: نجم تكون الجامعه قوه اقتراح منكم انتم؟
0: قدمنا ياسر، نحن مقصيين يا سيدتي، تقصينا في اللزمات واللي صار في أبريل، وكان تبعته وقتها ومثل نواب يعيط للعبيد الكل، كان للاتحاد تقولش علينا ما نش توانسة. هذه أول حاجة. الحاجة الثانية، نحن قوة اقتراح داخل مجلس إدارة الشركة، والعبيد تعرف اللي تحفظ أن قوة اقتراح، ونحن ناس برنائين، وشفتوا صار في قطاع المحروقات الاتحاد العام التونسي للشغل كيتحمل مسؤولياته. نحن ناس واعيين، نحن نعرف مصلحة البلاد، نخموا على الاستراتيجي أمام المطلب الضيق ديما. هذا ديدنا بالطبيعة، هذا ما تعلمناه على حشاد والرواد، ونحن مستعدين، وعنا مش مستعدين، نحن عنا برنامج كيفاش نجموا نخرجوا من الأزمة هذه، ولكن للأسف الطرف المقابل لا يحب نبعثه في المراسلات ما يسمعش. أكثر من هكا الاتهامات الجزافية اللي قاعدة تتعطى للخدامة ولممثليهم، وبالتالي نحن في مناخ ما يسمحش أنه يصير بناء اقتراحات من أجل تجاوز 2007 الأزمة ربما المنتظرة في 2027.
1: احنا من 2020 ما عملناش استثمارات في قطاع الطاقة هكا ولا لا؟
0: بينسي، ونحن قلنا الشيء هذا.
1: لكن هل أنه نجم اليوم أن نبنيه محطة جديدة لإنتاج الكهرباء من هنا للصيف الجاي، تنجم تكون حاضرة وتنجم تغطي هال 2000 ميجاوات اللي أنا نتصور أنهم من هنا للصيف الجاي نجموا يزيدوا على 2000 ميجاوات؟
0: المحطة نجموا نعملوها حسب الظروف الكل، ولكن محطة واحدة ما تكفيش سيدتي.
1: قداش لازمنا من
0: محطة واحدة؟ ما تكفي 2000 ميجاوات، راهو اذا باش نحكيو بالليتاي اللي موجودين لازم كان اربع محطات
1: جديدة استثمارات
0: لهنا. لازم لهنا السلطة، لازم وخاصة سلطة الاشراف لهنا بالحق تعيط للمتداخلين الكل في القطاع، تعيط للي خداو اللزمات، تعيط للممثلين الخدامة والاعوان اللي هما سورتيرا واللي هما يلاقيو في المشاكل،
1: يعرفوا المشاكل،
0: تعيط القطاع الخاص التونسي وتحاول تموبيليزي اكثر ما يمكن، وتمشي للجزائر من اجل ربما مناقشه عقود الغاز وعقود شراء الكهرباء. لازم فما ديناميك جديده اليوم في سلطه الاشراف تتحط. اليوم العبيد في قلب الازمه، العبيد التوانسه ما عندهم الضوء، ولا سلطه الاشراف تعمل اجتماع مع ممثلي القطاع الخاص كيفاش باش يجيبوا البطاريات، وكيفاش باش يعملوا انتقال طاقي، وكيفاش 35% في 2035. يعني غايبين، ما همش عايشين مع التوانسه العباد هذوما.
1: فوالا قلت لي اليوم احنا محطاتنا كلها تخدم، يعني معناش محطات ماهيش قاعده تخدم توا، معناتها كل المحطات نتاعنا قاعده تنتج.
0: محطات الكل تنتج، حتى كان فما اعطاب نتاع محطات راهو عاود نقولها ونعاود نقولوها، وراهو مش نقولوها نحن بالارقام والكل. المارج راهو عادي باش محطة تكون معطوبة من هنا ولا من هنا، وهذا عادي كل صيف،
1: لكن ظرفي معناتها العطب.
0: يعطيك الصح، الأزمة هيكلية، ما فماش إنتاج.

0: هذا لازم نفهموه. ما فماش وسائل إنتاج باش تلبي الحاجات، راهو فما أزمة هيكلية. الأعطاب والكل هي مجرد حاجات ثانوية كنا نجمو نتجاوزوهم، أما عدم أنك أنت ما خممتش عن النهار هذا هو هو سبب الإشكاليات وسبب هالتخفيف الدوري للأحمال اللي عانينا منه سنة 2026.
1: إن شاء الله ما نعادش نعانيه منه، إن شاء الله نفيقوا على رواحنا ونخدموا على رواحنا.
0: إن شاء الله العبيد الماسكة بزمام القرار تقدم القدام يكون عندها الجرأة باش تاخذ إجراءات عاجلة وإجراءات بالحق تخلينا على الأقل 2026 هاو الصيف في عقابه، على الأقل في 2027 نبدأ متحضرين ومتهيئين. وحتى على مستوى الإعلام حتى كيفاش تعملوا ديليستاج أو تخفيف دوري الأحمال في 2027 نكونوا محضرين ومدروس بالكدا، نتعظوا بالدروس اللي صارت في 2026 باش تبليو باش حتى التوانسة ما تحسش بيه وما تتقلقش منه.
1: إن شاء الله فيش تا ما نجموش نعيشوا أزمة لباس.
0: إن شاء الله فيش إن شاء الله. راهو الإشكال هو فما مثلا في الصيف خلينا نفهموا، راهو ما فماش علاقة مباشرة بين السخانة والإنتاج والقطعة دو اللي في الوسط. طب عليك اللي في الوسط هو كيفاش التوانسة يتعاملوا مع السخانة. التوانسة يتعاملوا مع السخانة باش وهذا حقهم، بتستعمل المكيفات وكل وقت تشوف اليوم الوضعيات بعتهم، وبالتالي الاستهلاك الكبير هو اللي خلينا
1: تخفيف
0: الدوري في الشتاء.
1: حتى تبرد مش الناس كل تستعمل التسخين الكهربائي معناتها في الشتاء
0: باقي أقل. باقي نحن معروفين من البلدان الحارة والذروة بتاعنا هي ذروة صيفية بالأساس هذايا منذ سنوات، وهذا اللي ديما نلاحظوه الإشكاليات
1: مع تطرف المناخي لازمنا نحضروا روحنا توا. فلا
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة. وهذايا بالله ما دام مثالش نستغل الفرصة هذه اليوم، راهو فما سبب تقني وسبب هيكلي لازم يتعالج. نبعدوا على كل الكلام الاخر كله ما يفيدش وما يقدمش بينا. اليوم اللي نعانيو فيه نحن تعانيو فيه البلدان الكل، ذرا موريتانيا هاكم شفتوا، ليبيا، مصر عانت منه، الجزائر عانت جزء منه، العراق. دونك خاصه نحن البلدان الكل اليوم حتى في الضفه الشماليه المتوسط معناتها لازمنا نحن نكونوا علميين في مخاخنا ونعرف كيفاش نتعاملوا مع الوضع ونلقاو الحلول التقنيه اللي تجم تخلينا نتجاوزوا هالازمه الهيكليه هذه.
1: شكرا جزيلا كاتب عام مساعد الجامعه العامه للكهرباء والغاز سيد ياس بن عمار، شكرا لك على كل التوضيحات. نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد اخرى. احنا هكا وصلنا لختام لقانا لليوم. شكرا ايمن، هيفا، اشرف، انتصار، ايمان، اميمه، اجمل تحيه هدى. الاخبار مع بهيره ثم الاخبار الرياضيه. احنا نتقابلوا غدا في نفس التوقيت على نفس الموجات. شهيه طيبه للناس كل، باي باي.
2: المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: FM Flash News.
1: بجدوى الثانية ديوان FM عسلمة. المهندس الفلاحي والمنتج عمار بالقايد يدعو خلال مداخلة في برنامج منك نسمع لاعتماد جملة من الإجراءات الفنية لحماية أشجار الزيتون وصبتها بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع درجة الحرارة، محذرا خاصة من تعريض الأشجار إلى الإجهاد المائي أو الصدمات المائية.
2: كل كائن حي مش يتأثر موجة الحرارة هذه ولا بده منها، تبقى هي زيتونة، هي شجرة مباركة نسبياً تتحمل، تحمل هي باش تبقى عايشة وحية. زيادة على كونها تتحمل، هي تغير شوي من الفيزيولوجيا متاعها باش تنجم تقاوم الحرارة هذه، تقاوم معناها باش ما تبقاش في العطش وما ينقص عليها الماء برشا إلى آخره. تعمل سيستام مثال تسكر في أوج السخانة في القايلة خاصة، تطلع الحرارة بزيد، تسكر الثغور متاع الأوراق سموه بالفرنسي الاستومات، تقلب شوية الأوراق متاعها باش يجي اللون الأبيض شوية في اتجاه الشمس، الأبيض معناها يعمل ريفلكسيون متاع الليمير. الحصيل وتحاول هي تحاول من عندها معناها سبحان ربي، باش معناها راهو النبتة هي غير ما تتكلمش حتى، معناها عندها خاصيات تعرف باش تتعامل مع الظروف، قاها في حدود بالطبيعة.
1: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية بكافة ولايات الجمهورية. المستشفى الجامعي المنجسلين بالمرسى ينطلق في اعتماد منصة الرقمية للإعلام والتوجيه داخل قاعة الانتظار، تتيح للمرضى متابعة مسار التكفل بهم بكل وضوح وفي الوقت المناسب، وذلك في إطار تطوير خدمات أقسام الاستعجال وتعزيز مسار التحول الرقمي. إلى الشأن الدولي، الخارجية الأمريكية تستعد لإعادة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى السفارات في الشرق الأوسط التي كانت قد أخليت قبل الحرب مع إيران وخلالها، وفق نيويورك تايمز. الصين تؤكد أنها ستدافع بحزم عن مصالحها بعدما أعلنت الإدارة الأمريكية تضييق الخناق الاقتصادي على إيران وتهديد الدول التي تواصل دعم طهران. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تحذر من أن حوالي 1,000,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في أفغانستان، مهددون بالموت إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لمساعدتهم. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن مع كريم مقني. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
3: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base massif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: D1FM. Flash Sport.
3: مرحبا بكم في الفلاش سبور. حازم المستوري يوصل اليوم لتونس من أجل الخضوع إلى الفحوصات الأطبية قبل استكمال إجراءات انتقال إلى الترجي الرياضي التونسي والتوقيع العقد الجديد. مفاوضات كانت طويلة بين الترجي وناديه مخاشكالال روسي. الاتفاق بين الفريقين مبدئيا باش يشمل انتقال أشرف الجبري لمخاشكالال روسي وعقد في روسيا لمدة 3 سنوات. الترجي في بلاغلي اليوم طالب الإدارة الوطنية للتحكيم فتح تحقيق جدي وعاجل في ملابسات احتساب ركلة جزاء للنجم الساحلي ومرافق القرار هذا من جدل التحكيمي في مباراة الترجي والإتوال الجولة الأولى. الترجي يقول أنه الطلب متاعه هذا يأتي في ظل عدم اللجوء إلى تقنية الفار لمزيد التثبت من صحة القرار. ويأكد هذا في بلاغه أنه احترامه لاستقلالية التحكيم وأنه لا يهدف لاستهداف أي حكم والتشكيك من نزاته، وإنما المطالبة بالوضوح والمساءلة وضمان عدم تأثير الأخطاء التحكيمية في نتائج المباريات ومسار البطولة مثل ما حدث في الموسم الماضي. طواقم تحكيم المباريات الخاصة بالفرق التونسية في المسابقات القارية وكذلك المنتخب الوطني التونسي في دوري أبطال إفريقيا مواجهة الذهاب بين النادي الإفريقي وجوليبا المالي. دونك رسميا طاقم تحكيم كونغولي لإدارة المباراة هذه، حكم الساحة باش يكون بيير جان نغوين. كيف في دوري أبطال إفريقيا مواجهة الإياب في باماكو سافرة إيفوارية، نحكي حكم الأول نوهو وترا من كوت ديفوار. كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، نادي شوتارز النيجيري والنادي الرياضي الصفاقسي، طاقم تحكيم كامروني يقود يانيك أنيس فودوب، دونك حكم كامروني حكم ساحة لهذه المباراة. وكذلك باش يكون كأس الكونفدرالية الترجي الرياضي الجرجيسي سافرة توغولية لمواجهة ديمبارس السنغالي بملعب الطيب المهيري مباراة الذهاب، دونك حكم السنغالي كما قلنا باش يدير المباراة هذه. كيف نحكي على حكم الساحة أريما محمد مصطفى أكابو من التوغو يدير مباراة الطيب المهيري مباراة الإياب بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي وديناموس أو فريق شوتارز النيجيري. كيف في مواجهة المنتخبات الآن، مواجهة منتخبنا الوطني التونسي تونس وأوغندا، حكم ساحة باش يكون عبد العزيز بوح من موريتانيا. كذلك مباراة المنتخب الوطني التونسي سافرة تنزانيا تقود مباراتنا من بوتسوانا في الجابورون. المباراة هذه تتلعب مباراة كذلك في تصفيات كان الجولة الثانية، دونك الحكم هو أحمد علي أرجيجا من تنزانيا. هذا بالنسبة لحكام مباراة فرقنا ومنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. كيف الكاف يستنجد بثلاثة حكام من تونس، نحكيه على أمير لوسيف يقود مواجهة المريخ السوداني وبارور دانيموز أو ديناموز في دوري أبطال إفريقيا ذهب الدور التمهيدي الأول. كيف خليل حسين يوسف الجيمي مساعدين وهيثم طرابلسي حكم رابع، فرج عبدالليوي لإدارة مباراة أسكو ديكارا لتوغولي وسيك ميموزا ليفواري في ذهاب التمهيدي الأول من تشامبيونز ليغا الإفريقية، يساعدوا أحمد الضويوي وياسين السعداوي وباسم بالعيد. ومحرز الملكي زفر مباراة ناميبيا والكونغو في تصفية الكان يوم 24 سبتمبر، يساعدوا خليل حسين أيمن اسماعيل ونضال طيب في كحكم رابعة. الختام بأبرز المباريات تنجموا تتابعوها اليوم في أوروبا. تصفية المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا، صباح يواجه هابويل بيرتشيفا، بودو غليمت يواجه كيف نيميجين، لاسك يواجه سيلتيك، في الليغا الإسبانية فالنسيا يواجه ريال بيتيس انطلاقا من 8 متاع الليلة. لاسبورو في تماسبور باقي متواصل على ديوان فهم، أكثر تفاصيل ديوان فهم بونت.
4: ديوان فهم تتمنى لكم مولد مبروك.
5: ديوان FM.

0: FM Soutcom. Publicité.
1: مع متزرو ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوان دو فونت متزرو اي سور متزروميلانو.com متزرو ميلانو العلامه الاولى في تونس.
0: ديوان افام تتمنى لكم مولد مبروك.
2: ديوان FM.

0: بيبليسيتي.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
2: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ عصيده انستونتاني نوازيت بنقايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصه.
3: مونوبري ديما معك.
1: ديوان افام تتمنى لكم مولد مبروك.

0: ديوان FM فلاش نيوز
1: موجز الثالثة ديوان FM عسلمة. أسعار الذهب تشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسواق العالمية، وهو ما انعكس مباشرة على السوق التونسية باعتبار ارتباط أسعار المعدن الأصفر محليا بالتطورات الدولية، وفق ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية لتجار المسوق حاتم بن يوسف في برنامج منك نسمع لديوان FM، لافتا إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى جملة من العوامل الدولية أبرزها عودة بعض الدول الكبرى على غرار الصين وروسيا والهند إلى شراء الذهب إلى جانب التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. وتوقع رئيس الغرفة الوطنية لتجار المسوق أن تتواصل الضغوط التصاعدية على أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، حيث أن المعدن الأصفر قد يسجل ارتفاعا إضافيا يتراوح حسب تقديره بين 15 و20% إلى موفى السنة.
2: عندك شكون تو اللي يشريو في الذهب برشا؟ الصين والهند والدول الخليجية، اللي هما في أول عام هذا في هبط الذهب موقفين المشتريات نتاعهم، لا هي في الحرب الخليجية في قنابل، اليوم الخليج يستهلكوا برشا ذهب، وعندك الصين تحب ترجع قيمة الذهب، الهند علاش؟ عندها مخزون نتاعها، عندها شيء شريته كما نقولوا 380 ألف جرام 18، اليوم ولا لها 280 100 تالي، معناتها عندها 5 تريليونات ذهب ولا أولها قيمة 4 تريليونات، يلزموا يرجع المكان. تصوري هنا داخل العام مش يزيد 15-20% أكيد.
1: وزير الصحة مصطفى الفرجاني يستقبل الطبيب المختص في الأمراض الجلدية إسمهان السويسي بمستشفى قوة الأمن الداخلي بالمرسى بمناسبة فوزها بجائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 عن منطقة إفريقيا التي تمنحها الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية، وفق بلاغ لوزارة الصحة. وجاء هذا التتويج إثر ترشيح تقدمت به الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية، وبعد دراسة عدد قياسية من الترشحات الواردة من مختلف أنحاء العالم، وصدق مجلس إدارة الرابطة الدولية على اختيار الدكتورة إسمهان السويسي. ووزير الصحة مصطفى الفرجاني يشدد على أهمية مواصلة دعم الكفاءة الشابة وتجميع البحث العلمي والابتكار إلى جانب توفير الظروف الملائمة للتميز بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية. إلى الشأن الدولي، وزير الاقتصاد الإيراني ومحافظ البنك المركزي الإيراني يقولان أن العقوبات لن تؤدي لانهيار الاقتصاد الإيراني، مشيرين لاتخاذ تدابير احترازية كمخزون العملات الأجنبية وتنوع طرق التجارة. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي للتحرك والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها مسلمو الروهينجا. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان FM.
3: ديوان FM.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: برمك من توا حتى للأربعة، أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. رونديفو العادة كل يوم سويعة مزمين ترافقوا فيها معكم، نرجعوا للأكتواليتي وريكاب لهم الأخبار والأحداث الرياضية للصحتين الوطنية والعالمية. تحياتنا لكل المتابعين، أهلا وسهلا بكل من برانشي معنا كالعادة على مختلف الفريكونس على www.dionfm.net داخل وخارج حدود الوطن. مرحبا بأصدقائنا للشان يوتيوب ديوان فام لايف، كما قلنا نحكي وديما في الأكتواليتي نرجعوا نحكي على ألعاب البحر الأبيض المتوسط. المنتخب التونسي يفوز على المغرب ويقتسم الصدارة مع تركيا في انتظار بطبيعة التأهل. نرجع لتصريحات البارح المدير الفني للرضا الجدي يحكي على طبيعة العلاقة مع معين للشعبين، يحكي في برشا محاور، يحكي على بطولة الشبان ملعبي الأجانب، سياسة تغيير المدربين في البطولة، طرحوا المشاكل اللي موجودة تقريبا أغلبية المشاكل في انتظار إن شاء الله نقولوا إيجاد الحلول لازم إن شاء الله أكيد بالتوفيق للجميع من أجل إيجاد حلول جديدة تتماشى مع كرة القدم التونسية. نحكيه على الميركاتو، الترجي التونسي واصل الميركاتو، حازم المستوري يوقع رسميا حل إضافي لهجوم الترجي التونسي. نرجع كما قلنا لكل الأخبار، مرحبا بأصدقائنا، نصبحوا على أخواتنا في أمريكا وكندا، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. حلقة جديدة ورحلة أخرى بتاريخ 3/25/2026. سيسر ويحكم ربي عين كل إنسان موجود تحت أشعة الشمس الحارقة، ربي معكم، ربي يحميكم، حاولوا باش تشربوا برشا ماء إذا توفر وإن وجد الماء بطبيعة. سيسر ويحكم، واللي ما عنده ما يعمل زيد باش يخرج، معنا يقعد في الدار، ولأنه اللي قاعد في الدار ما بين قصة الضوء ما بين أزمة الماء هذه، ربي قدر الخير في قدم الأيام. الحقيقة ما نحبوش نعطيه معنا ليزوند نيجاتيف، ولكن هذا وقعنا، هذا شنو قاعدين نعيشه في الأيامات صعبة الحقيقة، كما قلنا مع وجود الماء، الماء والصالح للشراب والذو برشا مشاكل. إن شاء الله ربي يحمي بلادنا ويحمي الجميع. فاروق مرحبا وسهلا في الإخراج، حسام في الإخراج الرقمي، وككل يوم ثلاثاء تنضم إلينا نعيم أساسي. مرحبا نعنوع.
2: مرحبا بك حاتم، مرحبا بكل المشاهدين ومتابعي ديوان فام، مرحبا بالمتألق. نحبش نشبه وانا بواحد هكا مشهور في اوروبا من زيخه باش ما ياخذوش بعين.
1: شكون تشبه؟
2: خليه بستة
1: كول بالمر تاع تشيلسي. كل انا شفت كول بالمر،
2: خليها بستة بستة، ربي ربي يوفقه ويوجهه خير في كل حاجه يعمل فيها، وبالتوفيق لي والحمزه كذلك معاه، العباد الكل في الريجيم، وان شاء الله العاديه وسبيعه باهيه، وان شاء الله العباد الكل حقيقه مع السخانه هذيا كيما نقولوا ان شاء الله نكونوا ملمومين مع بعضنا وسو ازمه وتعدي ان شاء الله.
1: ملمومين بعضنا ياسر لي
2: اي ملمومين بعض مثالش مثال لا لا نقصد انا في الخير وفي في حاجات هذيك. لا لا معناها اذا كان عنده زوز باب زمان مثالش يعطي الخور صباح والله العظيم. حتى انا صارت معايا المراه مقالي اسمي وقالت امي مريضه وما ديت لها، معناها ذيك هو اللي يلزم يكون، فهمتني؟ نقسموا مع بعضنا كل شيء وان شاء الله ازمه وتعدي وفتره وتعدي. هذا هو
1: هذا شنو نقصد دابو زمان والله عطشت والله فما شكون تحية لي منعرفوش السيد والله بحذي أقسم بالله مدلي دابوس لما قالي صاحبي أشرب معناه ما زيد شابقوا نحكيه ونحلو في موضوع كبير يا أخوية. نرجع كما قلنا شوية موجات إيجابية، يأتينا بالأبيض الملائكية المدرب مجدي المصراتي. مرحبا مجدي. بذي بالضحكة كنا بدأ بالضحكة بيه بيظل اللي صاير الكل كده ده الضحكة بيه خلي جزبار ونتسي في المام
2: روحوا عن النفوس ساعة بعد ساعة، فإن النفوس إذا عميت
1: هذا وايس رحب بالعبيد
2: كلت عميت
1: بيت نرجع كان يضحك في عقله
2: هاني قلت لك روحوا عن النفوس ساعة بعد ساعة.
1: اسمع كي نلقاو على الاقل شكون يضحك تو في الوضع هذا. الحمد لله رب العالمين، حاجة باهية معناها نحكيو حاجة باهية. يلا سي بون هاي، مرحبا بك سي مجدي مصراتي.
3: مرحبا حاتم، مرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين. ميرسي يا نعيمة بور لو كومبليمون، يعطيك الصحة. شرف لي.
2: راني مانيش ناخذ في بورسنتاج.
4: شدوا بحيل. مش يقول لك الكوميسيون تحت
2: الطاولة.
4: شيء ما فهم.
1: مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل أصدقائنا على اليوتيوب. أهلا وسهلا ماهر بن جمعة، شنو حوالك مهور؟ معز، معز تغش علي المرة اللي فاتت. أنا معز ما صحتش والله، قاعد تفسر لك في موضوع ذكرتوه معز تاع الجمعة اللي فاتت. صديقنا معز المنوبي خويا من أحسن المتابعين.
2: صحيح.
1: والتحية ليك، مرحبا. أهلا وسهلا سماح جارتي، جارتي في شطرانة. التحية لها سماح.
2: تحية لها
1: سماح ومعز المنوبي
2: وأمين أحمد. يتبعوا ويسمعوا راهو.
1: يتبعوا
2: ولو جزء من المشهد الرياضي وخاصة الكروي التونسي.
1: صديقنا بدر الدين الاثنان يقول لي يا حاتم راه فما دي تونيزيان في البرازيل الأرجنتين والمكسيك. يا أخوي التحية للجالية التونسية المقيمة في العالم الكل، مجمعة صبحوا على جماعتنا في كندا وأمريكا. يقول لي كيفاش صبحوا وإحنا جماعة أوروبا، أوروبا بينات نفس الوقت. إحنا تو سويعة سويعتين، هذوك مازالوا كيقاموا الصباح. يا أخوي أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، ناركم مبروك.
2: والله ما تتصور زاد قديش حدهم علينا لهنا، معناها تشوف لي ستاتيو نتاعهم، تشوف كما نقولوا نحن كيفاش يحكي وكيفاش يتكلموا على الوضعيه اللي راني نقولوا نحن ان شاء الله معناها ازمه وتعدي. الحقيقه معناها توانسه اللي في الغربه ديما تحسهم قلوبهم مع تونس وديما مع تونس.
1: ربي معهم، ربي معهم، ربي يحميهم. هاي سينا الاولاد بعد شوي باش نحكيوا على العاب البحر الابيض المتوسط في خضم المشاكل، نربحوا المروك. والله نفرح برشا، والله نفرح كي ماتش كي من هكا نفرح الحقيقه بريزولتا. انا برستاسيون تنجم فيها وعليها، ولكن انه الربح ولا يفرحنا برشا. سينو البطولة مهم جدا ناخذ رايكم في البطولة كانطلاقة البطولة الصحفية نعيم الساسي. اتصاليا كيف شفت الشامبيونا؟ عجبك المردود ما عجبكش؟ شنو ابرز الحاجات اللي شدت الانتباه في الجورني الاولى؟
2: بون في ظل السخانة هذه الحقيقة تنجمش تلقى مردود اللي انت حاجتك به، لانه حقيقة للحق الناس الكل حكيت في الويكاند هذه على السخانة، وانا بالنسبة لي انا اجرام في حق اللاعبين في حق الناس الكل في حق الموجودين يبدأوا في الستاد في سخانة كيف كيكا. ان شاء الله معناها في قادم نحبش نقول الايام، لانه هذه لازمها سنوات مع استادات اللي نشوف فيها، لازم الكل شيء يتبدل، لازم استراتيجيه كامله على مدى سنوات طويله وطويله جدا، لانه وقت اللي تعمل استراتيجيه على حد سقيق ما نتصورش انها باش تدوم. ان شاء الله في كما نقولوا نحن في الجولات القادمه تتحسن المردود، وان شاء الله نشوفوا كره مخير، لكن هذا ما يمنعش اللي شفنا على الاقل ماتشوات معناها تليق شويه نوعا ما بكره القدم التونسيه. شفنا فرق كما سقيت الدير الحقيقه في اول مباراه لها كيفاش كما نقولوا كسرت عن انيابها، وكما قلنا لان الجمعه اللي فاتت انا بشكون الحصان الاسود. شفنا كيف زاد جمعيات اخرى برغم الظروف اللي بدات بها، لكن كما نقولوا نحن بقات الاخر نفس تراهن على نتيجه المباراه نتاعها. ان شاء الله ان شاء الله معناها في الجولات القادمه نشوفوا مردود مخير، وان شاء الله حتى اتصاليا يكون الاجواء في الملاعب. الحقيقه الصحفيين قاعدين يقوموا بدورهم، ان شاء الله الحقيقه تكون موجوده للموسم هذا مش على غرار السنوات الفارطه او المواسم الفارطه، لانه فما رينا برشا ناس تخدم لغايه مصلحتها الشخصيه على مصلحه كره القدم التونسية.
1: بيه ماشي، كيفاش كانت انطلاق البطوله بالنسبه ليك؟ ابرز الاستنتاجات اللي خرجت بها، شنو الحاجات الايجابيه وشنو الحاجات السلبيه اللي شفناها كمان في البريمير جورني؟
3: بون اول جوله مش مش نحكم عليها على المردود نتاع الفرق من اول جوله، لكن ما كما قالت نعيمه معناتها مع الطقس مع السخانه مع الوقت اللي تلعب فيه اللي تلعبوا فيه المقابلات بصراحه معناتها ما نجموش ننتظروا مردود اكثر من هكا. الملاحظ من سنوات وشفناش كلاسيكو بالمستوى ذي
1: بطفرة الأهداف بالنيفو محترم الحقيقة،
3: تسابق وتلاحق فما مستوى باهي. نجم رياضي السياح اللي معناتها رغم اللي مر الظروف مر بظروف صعيبة وفي المقابلة هذه ظهر اللي هو يبني فيه فريق وقدم مستوى متميز. فرق الأخرى نادي الفريقي يظهر لي يروح بانتصار ثمين جدا من متلوي، تعرف ملعب متلوي معناتها صعيب برشا باش تروح حتى بنقطة من متلوي. دونك ماهر الكنزاري بدا كما يلزم، ثلاثة نقاط مهمين برشا في الباركور بتاع الكلوب بتاعه هو بالذات. اتحاد المنستيري عمل مقابلة متوسطة. بون
1: ما مازال ما هو جاهز كوم
3: مازال ما هو جاهز 100%
1: غيابات
3: غيابات
1: وعدم تأهيلهم
3: صحيح. دونك
1: وماشي الامور الى ما تبش مازال معناها
3: اونكور اونكور نورمالمون ان شاء الله الجمعه دي ينجموا معناتها فما
1: جورني ثاني نجموا نلقاو نوفيل ريكروي موجودين. نعم. مستير جورني ثاني نجموا نلقاو المنتدبين
3: 80% يكونوا موجودين ان شاء الله.
1: باهي باهي 80% هذه حاجات ايجابيه.
3: حتى مقابله صعيبه كنت ملعب تونس ملعب تونس نتعداو من مستير لسات نيوزيان عملت مقابله باهي خاصه ميتون ثاني سي سي عملت ميتونول باهي استاد تونيزيان عملت شوط ثاني معناتها مرجعت فيه في المقابله و... وكانت قادره حتى تنتصر. باقي الحقيقه ما تفرجتش على المقابلات الكل بالطبيعه لكن
1: لكن فما حاجات اللي نجم نشوفها حتى اللي هايلايتس كل على دي وين سبورت نجم نتابعوا بالطبيعه كل المقابلات. بربي فما عدد كبير من التعليقات يجينا يقول لنا اش بيكم ما تحكيوش على ضربات الجزاء وغيره البرنامج معناها راهو شوف فما برنامج فما نهار السبت ونهار الاحد في دي وين اف ام موجود خبيرنا التحكيم ان شاء الله شكون حاضر معنا اثناء السيد ياسين حروش هو اللي عنده المافيول أنا أخنا تعرفونا حتى طبيعة البرنامج متاعنا اثنين ولا ثلاث حتى في البرامج العادية معناه ما نحكيوش على الأخطاء التحكيمية إلا بوجود خبير تحكيمي وهذا معناها بشرط وحكينا مع الأولاد الكل اللي كيب الكل معانا رأوا الأولاد ما نحكيوا على ضرب الجزاء إلا ما يكون معانا خبير تحكيمي ما فينا حتى واحد مخول باش نحكيوا على ضرب الجزاء صحيحة وإلا غلطة عنا خبراء التحكيم يقولوا رأيهم وانتم كمتفرجين ملوك التقييم تقيموا اللي يعجبوا الراي واللي ما يعجبوش. ياسين حروش تحدث على ضربة الجزاء وتحدث على مافيولا تقريبا كل المقابلات وموجودة على سبور باي ديوان اف ام معنا مش كل برنامج نبقى وحنا نحكيه ضربة الجزاء مش ضربة الجزاء فما خبراء هي التحدث احنا نحكيه فنيا وما نتعمقوش برشا فنيا معنا حتى الحاجات الجانبية
3: هو حاتم شوف راو ساعات راو معناتها المتابعين والجماهير الرياضية عندهم حق معناها هيك باش يعملوا الريمارك هذه بأن نشوف لأنه بيدو معناتها المختصين في المجال هذا معناتها في المافيولا
1: مش كل صحاح
3: صحيح ساعات يعطيك ديسيزيون ويحكي معناتها يعيد لك قرار ولا حاجة بالحق تقعد به
1: يختلفوا بارفوا
3: في فما اختلاف لكن فما حاجات واضحة
1: صحيح
3: دونك الناس من حقها باش تنتقد زادة أما احنا كما قلت كمحللين بالنسبة لي معناتها نجم نتناقش معاه السيد ولا نتفاعل معاه أكثر لا أقل لما مش نكون إني
1: ما جيس ما يقولك بيكم ما تحكيوش إحنا ما نش خبراء في التحكيم عندنا خبير تاع التحكيم وتحدث عن التحكيم في الكيكوف اليوم بمحتوانا شوي حكينا شامبيون
2: أو شو يقولك هاتك يقولك سياسة المكيالين معنا أنت في الجولة الأولى إذا كان أنت مثلا ما تحدثتش عليا وخديت قرار أنك مش تحدثوا لكن تكملهم معنا يتكمل في المسيرة هذية لأنه وقت اللي أنا يجي يدور عليا مثلا وأنا مثلا فضل ما يتهضم حقي وإلا أعطوني ضربة جزاء أنا ما استحقيش يولي يقولك الكل شيء تجاهل
1: صحيح
2: هذا هو أنا بالنسبة لي أنا الطريق اللي يتخذوه البرامج الكل فما خبير تحكيمي موجود خاطر المافيولات راه ماهي سهلة
1: راه
2: الزاوية وكاميراوات ودنيا كل واحد عنده وجهة النظر نتاعو لكن إذا كان خذيت استراتيجية تكمل فيها على طول ما تخليش الناس اللي نورمال ما عندهاش الحق أنها تتكلم وتتخذ القرار تعاود تتكلم وتتخذ القرار في وقت اللاحق هذا هو
1: وأنا نقول لكم وعد معناها إن شاء الله بإذن الله نبدأ وإحنا الأسبوع القادم البرمجة راه البرنامج ان شاء الله يعود اكسترا تايم راهو ما نتكلموا على التحكيم ما انا مش انا باش نتكلم حتى المحللين اللي معانا ما نتكلموا الا بوجود خبيرنا التحكيمي المتعاقدين معاه هو السيد ياسين حروش
2: هذا هو
1: موجود هو يتكلم باش تسمعوا خبير ولا واحد من الاولاد كونسلتون يحكي على اربيتر لوموني انا فما حتى مشكل هذا راهو شنو اللي باش يصير ان شاء الله وكما قلنا ان شاء الله يا ربي ما تتاليش لها فوات تحكيميه وان شاء الله ما عادش نشوفوا اخطاء تحكيميه اموا يبقاو يخدموا واحنا نجموا نخدموا على الاقل مرتاحين يلا باش نحكيوا كيكوف باش نحكيوا على العاب البحر الابيض المتوسط المنتخب التونسي يفوز على منتخب المغربي
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للاحد من 3 لاربعة متاع العشيه
1: مرحبا بكم من جديد العاب البحر الابيض المتوسط المنتخب التونسي يفوز على المغرب يقتسم الصداره مع تركيا في انتظار التاهل نسمعوا شنو قال مدرب المنتخب الوطني التونسي انيس بوجلبان بعد الفوز على نظيره المغربي
5: الحمد لله الانتصار جاء في وقته كما قلت ديسيبسيون كبيره ماتش مقدوني لانه خلقنا الفرص ما سجلناش في وقت من الاوقات الحمد لله انه الشك ما دخلش للملاعبيه انه نجموا نقدروا نسجلوا حتى اليوم الشوط الاول الفرص كانوا كبار ما سجلناش لكن الحمد لله انه سجلنا الحمد لله استحفظنا على الانتصار لانه مهم جدا ان شاء الله ضد منتخب قوي كما المنتخب المغربي اعتقد انه الملاعبيه ما قصروش عطيهم الصحه برافو على الروح برافو على الاصرار برافو على التحدي الكبير لانه ما ننساوش انه بين الماتش والماتش 36 ساعه برك هما سبعة عاودوا الماتش الثاني على التوالي. الفضل يرجع ليهم هما بيان سور، لانهم كانوا تريز ابليكي في الشهر اللي عملناه مع بعضنا، كنا فيزيكمون حاضرين والحمد لله اليوم تعب هذيك ماشي حرام. قاعد نحاول نتعامل، تعرف انه معنا 17 ملاعبي برك، زوز حراس و15 ملاعبي، قاعد نغير في الاماكن انه ما عندناش برشا حلول بعد الاصابات اللي جاونا في اخر لحظه، زوز ملاعبي في وسط الميدان كلهم قلت لك قاعدين نحاولوا نتاقلموا مع وضع ما هوش سهل، نحاولوا نجدوا من كل ملاعبي سو ماكسيموم. الحمد لله ربي اليوم وفقنا ان شاء الله، مازلنا ما عملنا شيء، هذا هو الميساج اللي تعدى للملاعبيه، مازلنا ما ترشحناش، يلزمنا ان شاء الله نكملوا ماتش تركيا كما يلزم، بعد ما نترشحوا بعد ان شاء الله نفكروا في البوديوم ان شاء الله.
1: دونك كان التصريح انيس بوجلبال لموقع نسمة سبور، تحيه لصديقي مهدي باتو رئيس تحرير موقع نسمة سبور. انيس بوجلبال تحدث وقال بالطبيعه على الشهر تلموا شهر فما دي بليسور افكتيف ريدوي، مشينا بمانكم تاع ملعبيه، في الاخير عملنا ريزلتا، عملنا معناها نقطه امام منتخب مقدونيا وانتصرنا على المنتخب المغربي اللي حسب ما شوفنا انه جاهز للمسابقه هذه. وتعرف انه المنتخب المغربي في جميع الفئات السنيه نعيمه يحضركم الفوق ويحاول انه ما يفلتش اي تظاهره باش يتوج به.
2: خلينا نحط المباراه في اطارها ساعه، لانه المنتخب المغربي كنت تحكي عليه انت معناها منتخب الحقيقة في الفئة السنية الكل والفئات العمرية الكل، ناس قاعدة تخدم وناس قاعدة يذولي، ما عندوش كان إيكيب باركة العمر هذي، عندهم دوز إيكيب. أنا لكن باش نقول حاجة، أنا ما نحبش نكون سلبية في هذا، نحب أول حاجة النتيجة اللي خرجنا بها هي أنه 3 نقاط وإن شاء الله باش نكونوا موجودين في الدور القادم، هذا المهم والأهم. لكن كانتصار كان لازم المنتخب ينتصر في المباراة هذي، علاش؟ لأنه منتخب المغربي راهو الفئة العمرية هي أقل من منتخب التونسي، لأنه الفئة العمرية للمنتخب المغربي 2008-2006 يعني أقل أعمار من المنتخب متاعنا اللي 3 أو 4 أو 5 ملاعبية تقريبا يلعبوا في السينيور مع الجمعيات، مع الجمعيات متاعهم من هيثم ضو، من بركة الحميدي، من ريان عنان، يعني ملاعبية كما قل هذا يوسف الحرش، يعني ملاعبية موجودين في الساحة وعندهم يعني تقريبا قرابة العامين يلعبوا مع السينيور ومحتكين معهم. لكن في نهاية الأمر مع ظل في ظل الظروف وفي ظل أنيس بوجلبان كيفاش مشي للدورة هذية، ملاعبية أقل من 21 سنة إصابات، نسمى كما قلوا نحن ماهوش إنجاز، لكن 3 نقاط خرج بهم ضد المنتخب المغربي مهمة ومهمة جدا، خاصة المعنويات، لأنه الملاعبية هذوما يظهر لي اللي ساكريفيس اللي قاعدين عاملينهم يستحقوا أنهم على الأقل يخرجوا بنقاط المباراة هذية ويكونوا في الدورة القادمة.
1: أبي مجدي المصراتي، انتصار ثمين منتخبنا الوطني التونسي كما قلنا ساعات في عتمة الليل نلقاو حاجة مضيئة راي مزيان، لأنه شوف كي نسمع بوجه كيفاش يتكلم انتصار يفرح، ديما يشكر في الملعبية لأنه مش مسهل في الصيف في الفاز بريباراتيف معناها نتاع الشامبيونات تلقاهم كل يتلموا برشا دي بليسيور، سمعنا فما ملعبية التحقت وملعبية لم تستطع الالتحاق، برشا مشاكل برشا ظروف، ما لقريسها نربحوا كمان 4 نقاط، ماتش نيول الأول فيكتوار ماتش الثاني، نستناو تركيا في الاخير، محترم جدا المنتخب التركي، غدوه نلعبوا رواي.
3: هو شوف انا تفرجت في المقابله الحقيقه، مقابله فنيه كانت باهيه ماهيش في نيفو عالي لكن كانت باهيه. المنتخب التونسي ابار البونت الامريكي خلق فرص اخرى، ضيع فارس بوستينا، ضيع الشعباني، جاب فرص وكان قادر باش يسجل اكثر من هدف. فرجت على زوج مقابلات للمنتخب الوطني في التحضيرات الحقيقة، معناها شوف أنيس بوجلبان حكي على معناتها الإفكتيف ريدوي، وقت اللي يبدأ الإفكتيف ريدوي وكمل معناتها يضربوا 3 ملعبية دونك يدخلوك في حسابات أخرى قبل المقابلات الرسمية. بوجلبان عرف يتعامل مع الـ الـ الـ مع النقص مع النقص اللاعبين المهمين اللي غادروا المنتخب. عمل مقابلة باهية منتخب المغربي رغم اللي نعيمة كما قلت فما فارق في العمر، لكن شوف عندهم دي جوار تالونتيو معناها قاعدين يخدموا من سنوات. فرشت كما قلت في المقابلة عندهم لعبية بهم برشا ونجم يوصلوا مستوى عالي، هذاك علاش الفرحة كانت كبيرة من المنتخب التونسي، لكن رغم اللي ربحنا لكن مازلنا ما ترشحناش دونك ساقينا في القاعة. ماتش تركيا ماتش مهم برشا، ان شاء الله يا ربي نترشحوا للدور القادم، وان شاء الله معناتها الافكتيف هذه نشوف فيه جيل باهي برشا ان شاء الله يكون عنده كلمته في المستقبل ان شاء الله.
2: تخيل الحارس
3: عمل مقابله كبيره برشا،
2: مقابله ممتازه جدا.
1: فراس القطوسي الذهب مره اخرى على مستوى الرياضات الفرديه تونس بتالق. شفتك ستاتيو محلية ستاتيو بطل عالمي اولمبي قاري افريقي عربي كل محلي شيء. بسم الله ما شاء الله
2: ملك اللعبه ما شاء الله عليه تبارك الله عليه. معناها ان شاء الله كما نقولوا نحن متالقين الرياضيين وخاصه رياضه التايكوندو بالحق راهو قاعدين يعملوا في دي ساكريفيس كبار كبار برشا. وفاء المزغوني خليل الجندوبي كلهم الكلهم تحس انه ليكيب هذيك خاصه نتاع التايكوندو حاجه من وراء الخاين فاهمين ماهمش كما نقولوا نحن فريق قاعد يلعبوا وناس قاعده تمشي وتجي. ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل حتى احمد الجوادي راهو احمد الجوادي مازال كيرجع معناها الناس توا قاعده بيت علاش مش ذهب معناها احمد الجوادي كان في فتره الراحه نتاعو ورجع ترينا يذولي شهر ولا اقل من شهر معناها اللي مداي اللي قاعد يجيب فيهم هذوما كما نقولوا نحن اكل يفوح بهم للقادم ان شاء الله.
1: ان شاء الله
3: بربي يبارك فيك. سامحني ملاحظه الملاعبيه اللي بشيخلتوا على المنتخب التونسي في بلاصه المصابين فهمت فما ريان شعبين ما عطاوش فيزا فهمتش علاش معناها
1: نعم
3: ريان شعبين لاعب ضد الصفاقسي ما عطاوش فيزا وقت اللي هو معناها عملوا ديموند مع هو ومع شمس الدين الجريد في نفس في نفس اليوم معناها سبوا زوز فيزا
1: ما عطاوش فيزا
3: ما عطاوش فيزا باش باش يخلطوا المنتخب
2: ما هو موجود في الواحد
3: موجود لك ما موجود في الليست لكن في
2: الواحد ماهوش موجود
3: في مش موجود
1: معناها الاحتياطيون قدامي ريان شعبين هو ما مشاش
3: ما مشيش ما عطوش فيزا
1: أبون؟
3: أوي؟
1: ما عطوش فيزا معناه ما سامحني
3: إيش كي نورمال مع المنتخب التونسي مثل تونس كاملة ما تعطيش فيزا الجور تاع كي ناسيونال
1: اللجنة الوطنية الأولمبية نورمال هنا هي اللي تتدخل في الموضوع هذا معناه في الأخير كيفاش ملاعبي ما ياخوش فيزا مشكلة كبيرة علاش علاش خذا شمس الدين جريد وريان ما خذاش
3: ما فهمتش علاش
1: غريبة والله غريبة معناها كل مرة تطلع حكاية كل مرة تطلع غريبة علاش معناها فيزا المهم ياخذ التأشيرة نتاعه باش يلتحق بزملائه لأنه كل ملاعب حاجنا به في كومبيتيسيون كيما
2: أكيد وهو عنده كيما نقولوا نحن جروب ليميتي 17 ملاعب معناها زوز حراس ومعاهم 15 ملاعب يحكم فيهم يتبدلوا كل مرة يبدل لي بوست نتاع الملاعبية على الأقل يكون ملاعب آخر ما نعرفش الحقيقة الحيثيات نتاع أنه منعوا
1: لي بروسيدور معناها شوف حتى أنت باش تعمل أكريديتاسيون أنا ولا أنت نعيمة نبعثوا معناها ميل معناها يبعثوا لنا الاكريديتاسيون على ضوء الاكريديتاسيون تمشي لهنا تاخذ التأشيرة نتاعك ما فهمتش علاش وليد ما خذاش أنه كل ملاعبي عنده القيمة نتاعه تو في الإفكتيف
3: لا ومش مثل تونس معناها
1: بيان سور معناها
3: مش علاش ولحظة أخرى بيت في حاتم
1: تفضل تفضل
3: عجبتني في المنتخب اللاعب حمزة العبيدي لاعب ضد إفريقي لاعب ارتكاز صراحة
1: حمزة العبيدي
3: عنده دي كاليتي باهين برشا بالنسبة ليا نجم يلعب في ليكيب سنيور أساسي
1: حمزة العبيدي نجم يلعب تيتولير مع الإفكتيف تاع الكلوب هذا نجم يكون نجم موجود مع سيد دخان مع
3: بالنسبة لي إمكانيات تخوله باش يكون نجم يلعب حتى أساسي هو بون
1: 20 سنة حمزة العبيدي
3: 20 عام تفرجت فيه مقابلة في مقابلة ودية بين المنتخب التونسي ومستقبل مرسى نعيمة بصراحة معناتها ما شاء الله عليه الملاعب معناتها بلانت كاليتي يعرف كيفاش معناتها
1: شنو البوست تاعه
3: يلعب بيفو سونتينيل يلعب لاعب ارتكاز
1: به
3: دونك بالحق تكتيك مو ما شاء الله عليه تكنيك مو باهي فما ريتم في اللعب نتاعو
2: إلي هو من المؤكد معناه وتأكد أنه إذا كان ماهر الكنزاري معناه يتفرج فيه أكيد لأنه هو نعرفه ماهر الكنزاري معناه متعدي بهم المنتخبات هذية وكيفاش يرجع عنده ما نتصورش أنه ملاعبي كما حمزة العبيدي يشوفه قدامه وما يلعبوش فهمتني وماهر الكنزاري عنده أنه يلعب الصغار ما قلقوش فهمت 20 سنة 21 سنة ما عندوش صغير في الكورة ماهر الكنزاري
3: هو شوف وقت اللي جاء ماهر الكنزاري وقت هو في المنتخب
2: ولا يعني قلت لك
3: اما نتصور كيفاش الدرب عنده باش يلعب
2: أكيد.
1: والحاجه المهمه
2: يتفرج فيهم زاد كيف
1: انه هذوما الكل نورمالمون سينيور هما يلعبوا معناها بسباس دربالي حرش بقديد علالة عبيدي شعباني بوسنين حميدي يعني رح يعني الاعمار نتاعهم تاع سينيور حمزه العبيدي كما قال مجدي ينجم يكون في اكابر الافريقي وتدعيم مهم لوسط الميدان بالنسبه للافريقي
2: كيف حتى فيرس بوسنين نجم زاد الحقيقه
3: قبل به برشا في المغرب
1: زين الدين كادا على البنك هيثم ضو العبد سينيور حنزولي الحارس المرمى خضراوي
3: وليد زويب عنده امكانيات باهيه
1: زاد وليد زويب معناها نجم نلقاو هذوما معناها ملاعبيه للسينيور باهي احنا باش نحكيو بعد شويه على المنتخب الوطني التونسي في علاقه بتصريح المدير الفني رضا الجدري انه حكى في عدد كبير

0: من المواضيع تحدث على طبيعة العلاقة مع معين الشعباني، حكي على بطولة الشبان اللي أصبحت تمثل وتشكل عائق بالبرشة، الملاعبية الأجانب، اختيار اللاعبين الأجانب هل يزيد عدده ولا لا، تغيير المدربين اللي ديما ناديو بضرورة التقليص في الظاهرة هذه. بعد شوية نرجع لتصريحات المدير الفني رضا الجدي.
1: آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من 2 للحد من 3 للأربع متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
0: مرحبا بكم من جديد. البارح كانت ندوة صحفية للمدير الفني رضا الجدي، مهم جدا لأنه دائما ديما نحكيه سياسة اتصالية عنا برشا سنوات، مش ممكن تكون مرة ثانية هذه شفنا مدير فني يعقد ندوة صحفية وحكي فيه هو رحب تصدره بسم الله ما شاء الله عليه، يحكي على كل شيء ونحبوا ناخذوا احنا اكثر عدد ممكن من المعلومات. بطبيعة مجدي ما فهمش علاش نسي ويضحك. يا سيدي نبدأ بالتصريح الأول، لكن قبل هذا نحب ناخذ رأيك أنت في كندوة صحفية، معنى ككل كيف شفتها، مهمة مش مهمة، وقتها مش وقتها، اتصالية
2: أكيد مهمة لأنه أول ظهور لي بالنسبة لي السيدة رضا الجدي المدير الفني الجديد. هو متعود تقريبا وندوة صحفية معناها كانت نوعا ما كما يقولون احنا مقبولة من ناحية الاتصالية، وتعودنا بالأولاد يعني اللي يخدموا في الجامعة التونسية لكرة القدم يقدمونا المنتوج هذا من الندوات. لكن بالنسبة لي أنا معناها رضا الجدي أن بون كوميونيكاتور، معناها بخلاف أنه مدرب معناها نشوفوه في البلاتوات يتكلم يحكي ويحلل، معناها مستانس بالحاجة هذية، وحتى مستانس إذا كان عابد باش يسألوا الوضعيات هذوما مستانس بهم، متعود رضا الجدي بالأشياء هذية. بالنسبة لي الحاجات اللي تحكيه في الندوة الصحفية كمدير فني هو عنده الحاجات اللي تابعينه، لكن أكيد راهو بالتواصل مع المدرب معين الشعباني ويلزم يكون فما تكامل، لأنه ديما كنا نشوفه أنه راهو بعيد كل البعد المدير الفني على المدرب التونسي، فما كما قلوا نحن فجوة كبيرة بيناتهم في السنوات السابقة. هذا يرجع لي اولا الجامعة التونسية، اكيد التداخل في الادوار، كل واحد يحب ياخذ دور اللي لانه شوف نقول لك حاجه، لانه المدير الفني ديما باش يحط روحه وهو منصب كمدرب. المدير الفني ديما يشوف روحه اعلى هو من المدرب، لانه في المنصب نتاعو هذاك لا
0: ما منصب استشاري هو.
2: اي هو منصب استشاري، لكن هو بالنسبه لي كانه هو العرف نتاع المدرب ليه ليرا. الاداره الفنيه حاجه عندك مكلف بمهمه معينه، والمدير والمدرب هو اللي باش يطلب منك الحاجات هذوما، يعني مش انك انت مطالب انك باش تكون انت المدرب. وخلي جسها لك انت فعلا ما هاوش نبدأ من النوادي، في النوادي نتاعنا اي واحد يحطوه مدير فني كي خرج المدرب شكون باش يحطوا المدير فني مدرب ليه ليرا، ما تنجمش تكون هكاك واغلبها تكون فاشله، لانه يعني بعد ياخذ في الاستمراريه بما ولو انه هو كان في الاداره معناها وعارف بكل شيء، لكن هتفشل فهمتني، وبعد يخرج وبعد ربولوت. وهذه هي الوضعيه في كره القدم التونسيه. تحكيت برشا حاجات، تقالت برشا حاجات إيجابية نوعا ما، لكن أنا قلت لك أنا بالنسبة لي أنا توا وقلناها معناها من الجماعات اللي الفارطة له، وتوا نحن لازمنا العمل ولازمنا الفعل ولازمنا حاجة كما قلنا نحن كونكريت بالنسبة لكرة القدم التونسية، لأنه حكينا برشا وتكلمنا برشا. بالنسبة لي أنا البلا بلا بلا راي ما عادش تنفع كرة القدم التونسية.
0: نبنيو على كلامك أنت نعيمة في علاقة كما قلنا، حتى رتبنا التصريحات نتاعه، حكي على معين الشعباني، طبيعة العلاقة مع معين الشعباني، وكان صرح رضا الجدي حول هذا الموضوع.
3: معين هو المسؤول الأول على المنتخب الأول بالتنسيق مع الإدارة الفنية، ليس في اختيار اللاعبين شكون باش يلعب وشكون ما يلعبش، هذا كمسؤولية الناخب الوطني، بل في طبعا المتابعة كامل الإدارة الفنية على ذمة الناخب الوطني في متابعة اللاعبين ما قبل المباريات ما بعد المباريات، كذلك في توفير كل ظروف النجاح للمنتخب الأول. نعطيك مثال فقط بسيط، طلبنا من سلطة الإشراف وقع إمضاء من طرف المدير الفني طلب الطيارة الخاصة اللي تنجم تهز المنتخب بتاعنا لبوتسوانا، والوزارة وزارة التشغيل قاعدة تعمل في إفور مونيمونتال بور غاني سو ديفي. طبعا إن شاء الله نتمكنوا. هذه أعطيتك مثال بسيط من الأمثلة وين يصير التنسيق. طبعا مع معين دائما في محادثات مستمرة، لكنه شغله وخاصة كما بقية الناخبين، الناخب الوطني هو مسؤول على النخبة الوطنية نتاعو. المتابعة والتقييم يصير طبعا مع الإدارة الفنية.
0: تسهيل عمل النخب الوطني، مهم كلامه اللي قالوا انه معين الشعباني هو المسؤول الاول عن المنتخب الوطني التونسي بالنسبه لاداره فنيه، هي تسهيل عمل النخب الوطني من خلال البرمجه متابعه اللاعبين قبل وبعد، لانه في الاخير نخب وطني ما نجمش يهز الشارج الكل.
2: اكيد هذا قلنا، انا قلت لك انا يلزم هو يكون يسهل له الحاجات اللي ينجم يخدم بهم. معناها الاداره الفنيه مجعوله لهذا، معناها المدرب يعطي شنو ناقصه، شنو اللي مطالبه به الاداره الفنيه، والاداره الفنيه مطالبه انها توفر للمنتخب كل الظروف الممكنه لتسهيل عمل المدرب، وكذلك الاتموسفير اللي يخدم فيه المدرب في كنف كما نقولوا نحن الايجابيه خاصه. وكذلك زاد راهو الحاجات الملموسه، ما نجموش توا كان يحكي مثلا على الطائره الخاصه، راهو حاجات ذوما كما نقولوا نحن دي ديتاي صغار اللي نورمال
0: ولا استغربت
2: واللي هذا هو اللي نورمالمون ما يتحكيش فيه.
0: هو قال اكزامبل، قال اكزامبل صغير لكن صحيح الديتاي اللي
2: معناه هذا هو
0: الامور اللوجستيه اللي توا معناها احنا يلزم المنتخب يمشي في طائره خاصه لبوتسوانا، ما يجيش يمشي في فولي ريغولي، معناه باش يمشي يعمل خاطر كيف يمشي لبوتسوانا تطلع الباريس هارد دي جول وبعد تمشي لبوتسوانا، دونك اوتوماتيكمون هذه حاجات عاديه جدا.
4: المينيموم لازمنا مفروه
0: هاي المينيموم صحيح، من أقل حاجة ظروف الراحة الملعبية،
4: هذه أقل حاجة من المفروض للمنتخب التونسي باش نجم نحاسبه معناتها المدرب والفيدراسيون وكل شيء. بالنسبة للمدير الفني، بالنسبة لي مدير الفني مع الناخب الوطني يلزم فما تناسق وتجانس بيناتهم ما غير تداخل في الأدوار بالطبيعة. رضا جدي يعرف يتكلم كما قالت نعيمة، مهمة برشا الكونفرنس اللي عملها بالنسبة لي، وضح فيها برشا حاجات إن شاء الله نشوفوا معناها الامور هذه
0: على ارض الواقع.
4: على ارض الواقع صحيح،
0: لانه الكلام سمعناها برشا، بون ما شفناش قبل دي كونفرنس بريس احنا كبار، ولكن نسمع بالاخبار، نسمع في عمل واداره فنيه، وقعدنا ديما نلوجوا على موضوع الفلوس قداش يخلص وقداش ما يخلص شيء. هذوما الحاجات نحبوه، انه يخرج يتكلم يتحدث بشفافيه وشنو عندنا شنو البروجي اللي خدميه به. نحكيوا على موضوع اخر، رضا الجدي يحكي على فراس يكتور، يحكي على الملاعبيه الاجانب، نسمع شنو قال المدير الفني.
3: بالنسبة للمتابعة خلال الموسم وخاصة التغيير المستمر، الإدارة الفنية بكامل مكوناتها قررنا أن هذا الموسم لن يكون هناك تجاوزات، حتى ربما كلفنا ذاك ما كلفنا. شو معناتها تجاوزات؟ عندنا أن تكست أون لابليك كي دي ثلاثة مدربين في الموسم، أكثر من ذلك لا سبيل إلى ذلك. اثنين الاستثناءات، وقتاش تاخذ النوتوريزاسيون؟ وقت اللي تصب الملف نتاعك، عندك ملف نتاع مدرب لكن ناقص حاجة ليست بالأساسية، الكونترا موجود، الدبلوم موجود اللي بيهم الفايدة، لكن ناقص ما نعرفش أنا تصويرة مثلا، أو واحدة من الباجات ما فيهاش مثلا سين كاشي. أوكي جو بو تو دوني اون اوتوريزاسيون بروفيزوار، تحسب لك من خلال ثلاثة اللي أنت تاخذهم في الموسم، عندك حق في ثلاثة، ما ياخذش بروفيزوار مش مصحح. علاش نعطيه بروفيزوار؟ علاش نعطيه اون اوتوريزاسيون وهو مش مصحح مع النادي؟ شنو هي بالنسبة للانفراستركتور اللي تحكي فيها، أنا حاب أقول لك أنا مانيش مسؤول على الانفراستركتور، الانفراستركتور مسؤول عليها إدارات الدولة. لكن
0: باهي تو نرجع بعد شوي نحكيو على الانفراستركتور، نحكي على موضوع المدرب، لأنه بالتام نحكيو، نحكي على تغييرات المدربين. معناها هل أنه نحن قادرين فعلا على تطبيق القانون اللي نادينا به؟ لأنه وتعاملنا واللي ذكر نعيم عملنا ديبال هنا، تونس الأولى في العالم في ظاهرة تغيير الأولى في العالم. في العالم نحكي مش في افريقيا وفي العرب، في العالم راهو مبدلوا، راهو ونوصلوا للجوله الخامسه ولا السادسه نلقاو كل فريق مبدل صياد، جا زوج ثلاثه مدربين، والمشكل انه العدوى انتقلت الى الفرق اللي قبل عندها ستابيليتي كبيره. كي تشوف انت ترجي قبل ما كانش عنده سياسه غير مدربين برش، في السنوات الاخيره ترجي اصبح زوز مدربين وثلاثه مدربين وغيره، كيف كيف النادي الافريقي، كيف كيف السياسات، كيف كيف نجم الرياضي الساحلي. اليوم رضا الجدي تحدث عن تطبيق القانون، يقول لك عندك الحق في ثلاثه مدربين في الموسم بالقانون بالاجازات بالكافئة وعنده البرو وإلى الكافئة. رأيك مجدي؟
4: هو شوف راه نجم كما نقول راه فما برشا ثغرات راه في القانون هذا. دونك انت اليوم تنحي ثلاثة مدربين تحب تجيب الرابع، يبدا عندك ادجون عنده الكافئة وتجيب حتى مدرب تعطيه ليسونس تاع مسؤول
0: بالكونترا يحكي على العقد. قالك العقد موجود
4: كيفاش؟
0: قالك انا ما نعطيك الليسونس نتاعك الاجازه نتاعك باش تقعد على البنك الا ما تجيبي العقد.
4: وكي يجيبو كمسؤول هو يجيب معاه كمسؤول، دخله كمسؤول.
0: انا ما عندناش حلول، احنا ما نجمو نفلتو من كل شيء.
4: معناتها فهمت، معناتها تو باغ اكزومبل فما قانون مثلا في السعوديه عملوه يعني مثلا عجبني.
0: شنو
4: مدرب اللي يدرب في في في نادي في السعوديه وقت اللي يتنحى ما عادش عنده حق يدرب في السعوديه.
0: اي
4: دونك انت اليوم مثلا مدرب في تونس باش تنحيه مدرب هذاك ما عادش يمشي جامعه اخرى،
0: هذه باش يخدم جامعه
4: صحيح. اي دونك انت فما مدربين مثلا خرجوا من جمعيات مشاو جمعيات اخرى،
0: اي
4: وقت اللي تنحيه في تونس ما عادش عنده حق يدرب في تونس. هذا مثلا قانون به بالنسبه لي،
0: اي
4: يحمي الجمعيات على الاقل.
0: اي قانون به.
4: اي بار كونتر شوف بالنسبه لي شوف هو معناها فكره ماهيش خايبه بتاع مع الترو ليسونس في العام،
0: لكن سمعناها برشا مجدي كل عام نحكيو فيه الموضوع راه
4: كل عام، لكن شوف في الاخر بكل معناتها في تونس المشكله في تونس مشكله عقليه كما قلت لك.
0: معناتها ساعات المدرب الاشكاليه وين سمعوني في الكلمه الصارم في تطبيق القانون الأكسح بلغتنا احنا، معناها خلينا نحكيو بلغه التوانسه، شكون اللي عنده القانون ويطبقه؟ انا اليوم جيت مجدي المصراتي راه عندي قانون قدامي ثلاثه باش نطبقه كوت كوت كوت بالنسبه لي. معناها احنا مشكلتنا فما القوانين كتبناها القوانين ناعمه ولكن عدم التطبيق.
2: ليه عندما زاد قوانين ولات بالي راه في 2026 راهو قوانين نشوف قداش من سنوات عندها، فما حاجات تتجدد فما حاجات جديده، معناها لازمنا نواكبوا الموجود، لازمنا نواكبوا السبور الجديد، لازمنا نواكبوا كره القدم الجديده. راهو فما قوانين باليه اصبحت باليه ما عادش تواكب تاع 2026. انت تو انت جي قول لي مثلا تو الكلمه اللي قالها يعني. انا ما انا مثلا تغيظني راهو كي يقول لي انا مثلا كاشي ونعطيه لوتوريزاسيون ونصحح له، زلنا معناها في 2026
0: نحكي على البروفيزوار
2: ونحكي كذا وبروفيزوار. راهو فما ناس معناها عندنا سنين نخدموا بالميلوات، نستخدم معناها بالحاجات الاليات الجديده اللي ماناش قاعدين مواكبين واللي نحن كنا قبل الناس الكل وبدينا قبل الناس الكل. معناها انا كي نشوف توا بالحق راهو انا تغيظني كي نشوف العاب الاولمبيه تورونتو المتوسطيه تورونتو اللي انا 21 سنه التالي في 2001 اللي انا نظمتها. معناها شوف قديش من سنه انا شوف شنو عملت اللي تو قاعد نشوف ريه فيه التنظيم راه نحن التنظيم اللي متاع 20 21 سنه التالي خير بياسر والف مره من اللي موجود تو في تورونتو. واوي اوي كنا موفرين كل شيء، وانا وانا كنت واكبتها وخدمت فيها الالعاب هذيا. معناها انا قاعده نتفرج فيه توا، معناها حتى الصحفيين وكيفاش يخدموا ولا والتنقل كله صعيب في ظل برشا حاجات، في ظل ضيق البلاد، في ظل بالحق برشا صعوبات قاعدين، سواء مانيش نحكي على الرياضيين لكن بالحق الصحفيين الخدمه نتاعهم ماهيش في اسن. نحن السنوات التالي عملنا هذا الكل وشوف نحن وين وشوف الناس وين، علاش ما يغذكش هذا الكل؟
4: 20 توا كونترا نتاع جوري الصحفي البلديه مازال وفي سي كوبي
0: وي وي. سمع ديجا انه قال البروفيسوار اللهم جيت صوت صوره ناقصه ناقصه سينياتور نقول لك باهي تو كمل الدوسي من بعد
2: تصويره ناقصه.
0: اي صوره ناقصه وحاجات راه ما زلنا نتعاملوا بحاجات الحقيقه لازم. واسمع شوف راه علاش قلت لك الكل يبداو، ما نحكيش على رضا الجدي، في اي واحد باش يتقدم لمنصب راه مجدي انا جاي بحذانا لهنا رئيس مكتب رابطه وطنيه محترفه وجاي بحذانا جامعه تونسيه لكره القدم جامعات رياضات الجماعيه جاو، والله العظيم كي تشوف البرنامج الانتخابي تخرج فرحان انت قبل المسؤول. مثال نعطيك مكتب الرابطه الوطنيه المحترف مش جاو قالوا لنا باش نعملوا الورقة المباراة الإلكترونية وقبل معناها المقابلة نبعثوا التشكيلة بالصور وبالأرقام وغيره. أنا الجمعة اللي فاتت بدينا بالنوامر وبدينا بالأغلاط وفي الباج بتاع الأولاد جروب الصحفيين يا الأولاد بربي نمره 5 نمره 17 ونمره 18 مش نمره 20 عليك تيكي أنت ماكش قد الوعد توعد فينا الويه ماك وعدت أنت قلت باش نعمل وفما فما كفاءات وفما ديجان فما اليوم فما واحد عمل الابليكاسيون تاع قص الضوء هذيك حاجه تاريخيه راه تدخل تشوف الضوء يخدم ولا لا في الدار. هاتوم الكفاءات الصغار ناس تخدم بالانتيليجنس ارتيفيسيال وناس تخدم بتطور التكنولوجيا و و شنو اللي حكينا مدربين في الجزائر وانت في الجزائر وتعرف في دو ماتش تاع البطوله الجزائريه الصباح نعي ماتش ثلاثه العشره نتاع الصباح كل شيء مقيد لتبقى انت بلا في ريزيرف واثاره أما ما دمنا ما زلنا نحكي على ريزيرف وإثارة واحتراز، الكل تتباع تحت الطاولة والكل تشوف تتبع بالورقة وبستيله، وبرا فلان عنده إثارة عليك وفلان عنده احتراز عليك، دونك ما نحنش باش نقدمه. يا ربي قدر الخير في البلاد ذاك. وهاي يلا باش نواصلوا مع مواضيع أخرى ما زلنا باش نحكي، وهاي نسمع شنو قال على مستوى الانفراستركتور على البنية التحتية، يقول ما هيش من مشمولتي، أو نسمع شنو قال رضا الجدي.
3: بالنسبة للانفراستركتور اللي تحكي فيها، أنا حاب أقولك لي أنا مانيش مسؤول على الانفراستركتور، الانفراستركتور مسؤول عليها إطارات الدولة، لكن دوري أنا كمدير فني هو أني نعمل قراءة للانفراستركتور هذه الموجودة، لكن في ظل القراءة هذه يلزمني نقترح ويلزمني نعطي حلول، ما يلزمنيش نكتف إيديا ونقعد على مستوى قراءة نقدية سلبية حتى تهزني الحفرة كما تهزنا الحفرة قداش من مرة، وإحنا نهار الكل كان نعطيه في الجانب السلبي. بالنسبة للاعبين الأجانب، إجابتي كانت واضحة. aujourd'hui j'ai pas de décision. aujourd'hui j'ai une lecture. كمدير فني عندي قراءة لازم نعملها بشيفر على مستوى إضافة اللاعبين هذوما، مش كان في الأهداف، على مستوى اللعبة، الإصابات، مساهمتهم، على مستوى الفير بلاي، منين جايين اللاعبين هذوما، كيف يجيوا للنوادي، أعدادهم، مشاركتهم ما بين البطولة وما بين الكوب دافريك دي كلوب، هل هي متناسقة ولا لا، عدم مشاركتهم في الكأس هل لها معنى ولا ما عليهاش معنى. كي يبدا عندي المعطى صحيح نقدم الاقتراح نتاعي بكل دقه كيما عملته البورش الصدريه حاليا، كيما عملته لسونت ريجونو.
0: هي علاش ما تعطيناش لينا احنا
2: جست فقط مقترح. باش نصحح بوينا نتقطب مش نتقطب بالغلط، انا نعرفها فهمتني. تورنتو مش تورنتو، تورنتو في الكندا تعرف علاش؟ على خاطر قريت سمعت تقرير تقرير قعدت في مخي لانه القراءه نتاعو كانت غلطه فهمت شنو، وقعدت انا قلت تي حاسيلو لا علي قعدت في مخي تقرير.
0: انا قال سيدي ضال جدي قال باش نتابع لي زيترونجير من العبيه، قال لك على الانفراستركتور مش
2: عنده الحق
0: فيه. عندك الحق سيدي ضال، لكن ميسالش كي انت راهو ترفع تقرير راهو شويه من عندك انت شويه من وسائل الاعلام، الانفراستركتور راهو مش ما نقولوش لغه التهديد، ولكن تقول راهو رابور راني هكا وهكا باش اموال الدوله تزيد تعاونك انت على الانفراستركتور، لكن على مستوى الاجانب استنينا حلول في الكونفرنس بريس. ها هو حل بتاعي، قال انا باش نرفع ونشوف من بعد نرفع تقرير
4: يعطينا انت ما قيمش بالضبط معناها اهميه مثلا المشاركه في الكاس اسكو تاثر ولا بتبيع مع بريزومبل تلعب كونتر كيب ديفيزيون 2 ولا 3 سي نورمال ما يلزمكش تشارك الاجانب خاطر باش تولي انت معناتها عندك افونتاج كبير برشا عليهم. بار كونتر شوف بالنسبه لي يمكن نجم مثلا كيما في الجزائر مثلا نعيمه في الجزائر ما عندهمش الحق ينتدبوا حتى لاعب اجنبي الا ما يكون 3 سنين الاخرى انترناشونال
0: اي بي ولاعب عدد معين من
4: اللي ماتش لا لازم يكون انترناشونال في 3 سنين الاخرى
0: بي
4: في اخر 3 سنين باش يحسنوا من مستوى الشامبيون نتاعهم باش ما يجيش نابورت كالجور ولو انه راهو معناتها ساعات تلقى نشوف ساعات فهم لاعبين ما همش انترناشونال معناتها ولكن يجيو باهين كل واحد عنده رؤية متاعه كل واحد كيفاش يشوف.
0: في الجزائر تفوت ملاعبي اترانجي تفوت 30 سنة ما تلعبش في الدوري الجزائري
4: 28
0: تفضل
4: ويزمك تسنين الأخرى
2: في هذه أنا ما في العمر، لكن بالنسبة للانترناسيونال معناها كما قلت أنت معناها الديتاي الأخرين ينجم يكون ماهوش انترناسيونال وينجم يكون ملاعبي
0: قادرين نجيبوا ملاعبي
2: في الفئات السنية الصغيرة
0: بالمنطقة
2: أنت كنت قبل يتعدي شوف أنت شكون شو كان شو خرج ترى من البطولة هذه معناها نعاود ونقعد ونعاود ونرجع وكذا حتى والله حتى بون أنا تحسن شوية ذول بارابور للسنوات العشر سنوات الأخرى اللي جيت من بعد الثورة تحسنت الكاليتي شوية في العامين هذوم فما ملعبية وقاعدين نسوقوا شفنا جرديز كيف سوقت ملعبية شفنا فما ملعبية شفنا بنقردين كذا معناها فما حاجات كيما يقولون نحن بوادر بيا لكن لازم نزيدها ديما نزيد ونحسنه. نحن راهو قبل البطولة التونسية هي اللي جابت من الأول كانت تجيب في البرازيليين اللي بعد توا بهم ما عادش يجيبك لأنه أول حاجة على الأتموسفير ما عادش تستهوي مالغريكو بلادنا بلاد راهي سياحية وكذا لكن يقول لك البطولة معناها ما تستهوينيش لأني نحب بطولات أخرى وكذا هانا قاعدين نرجعوا بشوية بشوية إن شاء الله نجيبوا الملاعبي اللي يفيد البطولة التونسية ماهوش نفس الكاليتين زاد نتاع الملاعب بتونسي اللي ملاعب تونسي زي كيف عنده الحق انه في البطوله هذه ويتطور زاد في البطوله هذه
0: وهو على مستوى حتى كلام مجدي راه ماش عنده الامكانيات الماديه بخلاف فريق ولا اثنين قادرين يجيبوا ملاعب انترناسيونال لانه البارح بوليد الصدفه ما دخلت والله كان نحب نشوف الفالور نتاع الملاعبيه البوركينابي مجدي بوركينا فاسو المهاجمين نتاعها اللي ينشطوا في البطوله، حكيت على مواليد 2004 2005 2006 معناها تتراوح ما بين 400 و500 الف دولار. احكي لك على توب 10 10 ملعبيه في بوركينا فاسو يلعبوا بطوله المحليه غاليين، وليت الملعبيه في الافريق وانت تحب تجيب ملاعب اترونجي يلعب في ليكيب ناسيونال نتاعو مشكور.
4: لا احنا في تونس راه شوف حتى في المعتبر النوادي اللي عندهم كنيات كبيره

0: مباراة في الموسم 24 شامبيونات وما يقارب 65 مباراة في الكاس باش يلقى 30 مباراة. دونك باش تلقى 30 أسبوع على 36 ممكنة، ساشون كو فما الزمن المدرسي، فما رمضان، فما الامتحانات، فما عدة فترات وقت اللي ليكيب ناسيونال أونجاجي ما ينجموش يلعبوا لي جون خاطر مشاو مع ليكيب ناسيونال، ما يبقى لك حتى شيء. الحل الثاني هو شنو؟ هو باكلي دير كونجو دي ماتش على هوا زيد وعمر نسوريس بور مونتري للراي العام تاك ماشي بطولة شوبان تاعنا عملنا ماتشوات
1: به اي. دونك هذا بالنسبه للرضاء الجديد. نسمع التصريح الاخر ايضا حكي فيه على لي جون موجود به. هذه تصريحات على مستوى بطولات الشبان اصبحت معاناه. قال لك نوصلوا 30 مباراه في الموسم مع مناول مشكل كبير، راتينا برشا ماتشات اللي جام ما لعبوش، ديما مشكله انفراستركتور وخاصه التوقيت. مش
2: لا حتى معناتها النظام تاع البطوله ما تلعب مقابلات وبعد تلعب بلاي اوف وبعد تلعب سوبر بلاي اوف، معناتها الليجان اللي الفرق اللي النوادي نتاعها ما ترشحش للبلاي اوف معناها يكملوا على بكري، ما يخلطوش حتى على يظل على 15 مقابله في الموسم. راهو كان باش تحكي على التكوين، فما مينيموم زاد نتاع ماتشوات ومينيموم نتاع سوية تدريب باش تكون لاعبيه في مستوى معين. دونك هذا كل المراجعه بالنسبه لي،
1: هذا كل المراجعة بطولة الشبان. هلا بعد شوي نحكيو على الميركاتو، جديد الميركاتو في تونس وخاص بالترجي الرياضي التونسي.
3: آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: الترجي يواصل التدعيم قبل موسم في برشا استحقاقات، ولها دوري أبطال أفريقيا، البطولة والكاس، وبرشا استحقاقات تنتظر الترجي الرياضي التونسي. حازم المستوري قريب جدا نسبة تتجاوز 90%، يبقى فقط بعض التفاصيل القانونية، ويكون مستوري في تونس للفحص الطبي والإمضاء الرسمي.
4: الحقيقة تعزيز مهم جدا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. ملاعبي قبل ما يخرج للبطولة الروسية كان هدف البطولة، ملاعبي بدأ من كما قولوا نحن من فرق اللي كما قولوا ديفوا تقول لي ما نجمش نخرج منهم ملاعبية، لكن الحقيقة ليزيتاب اللي عملهم مهمين ومهمين جدا وخليه يتطور الملاعبي هذا. وحتى الحقيقة أنا الفرصة اللي خذيها وأنه اختار البطولة الروسية ومشي في الاختبار هذا، اختيار كان بالنسبة لي موافق لأنه تتعلم برشا معناها من البطولات الأوروبية، وحتى الفريق يعني مش فريق هاين، وشفناه كي خذ فرصته في البطولة العالم معناها، والهدف اللي سجله مش بسير أو أنك تسجل الهدف في ضد المنتخب الهولندي. الحقيقة عنده كل شيء ينجم ينجح به في الترجي الرياضي التونسي، وملاعبي ما نحبش يقول يعوض الخنيسي لكنه تقريبا عنده الحاجات اللي تقرب ياسين الخنيسي. ياسين الخنيسي في السنوات الأخيرة والسنوات كما قلوا نحن اللي هزت فيهم رابطة الأبطال الترجي الرياضي التونسي كان موجود وكان حاسم وكان هو فارق معناها، وكان هو المهاجم الأول بغض النظر عن الأجانب اللي موجودين. نتصور أنه إذا كان يجي حازم المستوري بيش يكون تعزيز مهم للترجي الرياضي التونسي سواء في البطولة أو حتى على مستوى رابطة الأبطال الإفريقية.
1: مجدي المصراتي، شنو اللي خلى الترجي خمم في حازم المستوري؟ هذا هو رأينا سؤال آخر، معناها اليوم دانو ليس المهاجم الذي أقنع ربما فكر ريجي، وإلا ما هوش المهاجم اللي عول عليه، فمنية التفريط فيه موجودة، ممكن حازم المستوري للتعويض والتعويض على مستوري ودانو في الخط الأمامي. ما تنساش وجود أشرف الجبري أيضا حسب مصادر روسية، شفناهم بعض المقالات الروسية إنه ثم ربما محادثات نقولوا بين إدارتي الترجي ومخاشقلة الروسي ليكون أشرف الجبري، ولكن مصادرنا التونسية يقول إنه الخبر ما فهمش منه، تواترت ما بين صحة ورفض الخبر هذايا. لكن شنو خلى إدارة الترجي تخمم في بروفيل كما حازم المستوري؟
2: هو شوف اللي خلى إدارة الترجي تخمم في بروفيل المستوري هو الفورمة اللي بعيد عليها دانو بعيد برشا على الفورمة متاعه، ولو انه اني بالنسبة لي ما عندي قناعات كان هو ملعبي به الباساج الفيد توالت برشا، قعد برشا ما سجلت خلف الدوت ما نجمش يخرج بالفترة بتاع الشك هذه، هذا خلت

0: رجل التونسي يخمم باش ينتدب المستوري وقت اللي يبدا عندك مهاجم رقم واحد بالنسبه لهم هما دانو كان مهاجم رقم واحد هكا ولا وقت اللي في اللي ماتش يكون كل ما تسجلش وفي ماتش اوفيسيال تظهر بالمستوى ذاك سي نورمال باش يخمو في انتداب مهاجم.
1: وتو نجيو المستوري
0: بالنسبه
1: حل بالنسبه لهجوم الترجي
0: بالطبيعه حل كبير لانه مستوري لاعب منتخب جور كونفيرمي تطور برشا في السنوات الاخرى يعرف البطوله التونسيه مهاجم تونسي موش اترانجي عنده اكسبيريونس توا تخليه نجم يعاون الترجي الرياضي التونسي. باركونتر بالنسبه لي اكبر خساره كان يخرج اشرف الجبري من الترجي لانه اشرف الجبري عنده امكانيات كبيره برشا زادا وبالنسبه لي كل مشارك قدم الاضافه
1: ديجا الماتش لعبوا كونتر ليتوال هذاك كونفيرمي انه ضروري
0: حتى في ماتشات قبل
1: وجوده في الترجي
0: تعمل دي ماتش بهم برشا. بالنسبه لي مع اشرف الجبري لازم تحافظ عليه درجه الترجي التونسي
1: مقابل اذا نيه التفريط في دانو فرط في دانو تخلي اشرف الجبري مستوري جبري تربح بلاصه ترونجي وتكون انت
0: بلاصه ترونجي وعندك ديزا تاكون بهين الجهاز فيهم مش يلعب ونتصور معناتها الترجي معناها اليوم كما نقولوا
1: خط هجوم متكامل يكون عندها.
0: والله شوف بالنسبه لي ترجي رياض التونسي
1: ريبيرو عماد فراج نجيو على يوسف البليلي من هنا يوسف باش نجم يكون حل اخر زادة مع حازم مستوري
0: في الـ في الـ في الكومبارتمون اوفنسيف الاسبيرونس عندها دي جوار معناتها تكنيك عندها ملاعبيه باهين برشا قادرين باش يسجلوا لاي فريق. لكن المشكله في الترجي هو في الكومبارتمون ديفونسيف بالنسبه لي لانه شفنا في مقابل النجم الساحلي الفرص اللي تخلقت والفرص اللي تيحت النجم الساحلي دونك فما خلل في المستوى الدفاعي في الترجي.
1: هاو نعيمه عندها الخبر فما مدافع جاي للترجي
2: اكيد نورمالمون فما تعزيز
0: اكيد شو معناتها اكيد معناتها تعرف اللي يلزم فما ديفونسور
2: اي لكن مما لا شك فيه يلزم تعزيز على مثلا وقت اللي يتخرج يخرج لك توغا يخرج مريح يظهر لي بغض النظر وبن حميده بغض النظر عن اللي موجودين معناها اللي هما كما نقولوا نحن مستانسين سواء الرايد الشيخاوي اللي هو نتاع فيتور ولا صحراوي اللي مستانس بالبطوله التونسيه وكانت عنده تجارب اخرى او حمزه الجلاس اللي هو كونفيرمي وكما نقولوا نحن زياده العام هذيا انه راهو الترجي حاشتها بيه نتصور راهو هك تشوف انت معناها الجيش خلطت بالديفونس عامني السنوات اللي الفارته سان داونز خسرت برشا فيناليت وفي دمي فينال معناها للدلي ديفونس لكن وقت اللي جا كاردوز وصلح انا شفنا سان داونز من وسط انا نظر لي انك باش توصل بعيد في رابط الابطال يلزم ديفونس سوليد لرابط الابطال وكذلك للبطوله التونسيه فقط. بركه باش نرجع للجبري انا بالنسبه لي انا فما ملاعبيه معينين اذا قوس فقط فما ملاعبيه واخص بالذكر الجبري يلزمك تحارب على بلاستيك وقت اللي يلزمك ما يلزمكش تكون نيجاتيف وقت اللي انت مثلا على البنك وتقول انا نستحق مش على خاطرك ليه باش تشوش ليه انا نستحق لان وقت اللي المدرب او دايرين بيك يشوفوك انت نيجاتيف وقاعد ميسالش اني قاعد في البنك طبيعي انه ما يخممش فيك طبيعي يلزمك تحارب على بلاصتك وتقول انا موجود وانا نستحق البلاصه دي. وقت اللي ما تحاربش على بلاصتك تلقى روحك كما يقولوا اورلوي وهذا اللي شفناه من محمد علي برمضان لان النيجاتيفيتي نتاعك هي اللي خليتك خارج اسوار النادي الاهلي.
0: هذا اللي بالحمود برمضان
1: دايما بالرمضان على شك شوك حكيت انت عندك اسم تاع مدافع وانا عندي اسم تاع مؤسس مدافع عند التوقيع نشوف نهبط على الباج اوفيسيال
0: قلنا على سامي
1: كيفاش
0: قلنا على سامي خلينا نشوف شكون صاير
1: نقول لك اليوم بعد شويه. شكرا مجدي شكرا نعيمه شكرا فاروق حسام بعد شويه سبيسيال ديديكاس عند البنوته التحفونه
0: لينا
1: جات
0: معايا لينا
1: محلاها لينا بنت صديقنا مجدي ربي يصون ويبارك ربي يفضلها خويا وان شاء الله تربى في عزك. ميرسي فاروق ميرسي حسام ميرسي ولاد الكل موجز اخبار الاربعه وبعد جيكم رين نور الدين في فان تايم اجمل اوقات مع احلى الاذاعات.
3: اخر اخبار الميركادو في تونس والعالم جديد الانديه التونسيه الافريقيه والاوروبيه تحاليل واستضافات هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثه للاربعه متاع العشيه على ديوان فام مع بعضنا الصيف احلى.
4: بوبليسيتي
3: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد علي كمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا
5: يا كمر الليل أنا بوقت الويل
3: إتليل القفصي وأنت بن سعيد
6: ركب على حمرا
3: المحدث ربوخ الجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي. ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز الرابعة ديوان فام عسلمة. الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للكهرباء والغاز إلياس بن عمار يقول إن أزمة القطع الدوري للكهرباء الناتجة عن تخفيف الأحمال تتحمل مسؤوليتها الهيكل الإدارية والإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز وسلطة الإشراف، مشددا على أن أعوان الشركة يقتصر دورهم على تنفيذ هذه القرارات بهدف حماية المنظومة الكهربائية من الانهيار. وأوضح بن عمار في برنامج منك نسمع لديوان فهم أن العجز في إنتاج الكهرباء يبلغ حوالي 2000 ميجاوات خلال ساعات الذروة يوميا، معتبرا أن الحلول الظرفية بما في ذلك التعويل على الدعم الجزائري لا تكفي لسد هذا الفارق الكبير، وأن قرارات تخفيف الأحمال والقطع الدوري للكهرباء هي قرارات إدارية وسيادية تتخذها الشركة ولا تدخل ضمن صلاحيات النقابة أو الأعوان المكلفين بتنفيذها. احتياطي النقد الأجنبي يغطي إلى حدود يوم أمس 98 يوم توريد وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي. وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى حدود هذا التاريخ 25155 مليون دينار. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تضع القائمة الأولية للناخبين المعنيين بالتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر، ويمكن الاطلاع على القائمة ابتداء من اليوم إلى غاية الخميس القادم، وذلك بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتوزر أو عبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما أعلنت الهيئة فتح باب الاعتراض على قائمة الناخبين بداية من يوم الجمعة القادم لتتواصل إلى غاية السبت 29 أوت الجاري، على أن يتم إيداع مطالب الاعتراض بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتوزر. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول أن البحرية الأمريكية أزالت جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. الاتحاد الأوروبي يسجل عجزا في تجارة السلع مع دول خارج التكتل بقيمة 21.8 مليار يورو خلال الثلث الثاني من عام 2026، في أول عجز فصلي من نوعه منذ الثلث الثاني من عام 2023. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: فن تايم.
1: عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، مرحبا بيكم. إن شاء الله عيدكم وإن شاء الله مولدكم مبروك، عيد هو إن شاء الله مولدكم مبروك، إن شاء الله سنين دايمة في الخير والصحة ويحييكم الأمثال ويا ربي إن شاء الله لكلكم ولا اللي يحبوا خلطوا عملوا عصيدة وجيتم عصيدة بنينة، وإن شاء الله ديما الاحتفالات موجودة في ديارنا وتعيشوا بخير وصحة مع الناس اللي تحبوها. الناس كل اللي تسمع فينا مرحبا بيكم، أنتم على ديوان فم وتسمعوا في فن تايم كالعادة في على امتداد هالبرمجة الصيفية هذية اللي قريب نوصلوا لآخرها من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية، ديما فان تايم أخبار الفن والفنانين المهرجانات الانتاجات الثقافية كل الفاعلين الثقافيين اللي نوصلوا لكم أخبارهم، نحكيوا معاهم نسمعوا مواقفهم ونسمعوا كيف كيف برشا موزيكا حلوة على امتدادها ثلاثة سوايع متاعنا كالعادة. خليني نقول لكم اللي معكم ريم نور الدين من الميكرو، في الإخراج فاروق، في الإخراج الرقمي حسام، في الأعداد فرح وسيم ومرام، ومعايا بالطبيعة زملائي الصحفيين اللي أمنوا الفقرات على امتداد فان تايم، باش تكون معنا جيهان ورضوان وشيمة كالعادة. خليني أقول لكم اليوم شنو عنا في البرنامج. ديما نمشي والمهرجانات قريبة لكم، مهرجانات مازال عندها عروض، مازال عندها ما تقدم لكم في جهاتكم، واليوم باش نمشيو لولاية القصرين على خاطر في ألو فيستيفال باش نحكيو على المهرجان الدولي للتفاح بسبيبة في دورته 46. بعد كان نمشي والتابي غوج مع جيهان السليني اللي تجي وتجيب لنا أخبار الفن والفنانين في العالم العربي والعالم. باش نطولوا اليوم على SOS، على صغيرتنا في SOS بمناسبة المولد النبوي الشريف. وندخلوا لساعتين الاخرانين من حصتنا واللي يجيوا يشرفونا بحضنا الضيوف متاعنا، باش نكون ضيفنا لول الممثل التونسي متعدد المواهب واللي عنا بارشا ما نحكيه معاه جهاد الشيرني. يجينا رضوان كالعادة بفقرته زوم فن. وفي ساعتنا الأخيرة باش يكون ضيفنا الثاني المايسترو الموسيقي الكبير ملحن موزع مدير فني قيس المليتي. هذوما باش يكونوا فقراتنا اليوم في فن تايم اللي أكيد باش نبدأوها بعد شوية بعد ما نسمعوا شوية موسيقى ونرجع لكم ما تبعدوش.
0: فن تايم، فن تايم.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: فن تايم.
2: مرحبا بكم الناس كل، مولدكم مبروك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وكل عام يحييكم الأمثال وفي الخير والصحة إن شاء الله. الناس كل ديما محتفلين وفرحانين. احنا باش نمشيو في ألو فيستيفال الجهة من جهتنا كيف كيف إن شاء الله بالمهرجان متاحة تكون حتى هي محتفلة وعاملة برشا جو وفرحانة بالعروض الموجودة والمقدمة. احنا باش نمشيو لولاية القصرين، باش نمشيو لسبيبة في ألو فيستيفال.
1: ألو فيستيفال
2: الدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبة من 25 أوت إلى 8 سبتمبر 2026. باش نعرفوا تفاصيل المهرجان، العروض، الحقيقة مهرجان متنوع فيه شكان العروض الفنية، هذايا الكل باش نعرفوه مع سي عبد الوهاب الزروقي مدير مهرجان الدولي للتفاح بسبيبة. عسلامة سي عبد الوهاب.
3: عسلامة، مساء التفاح.
2: مرحبا بك.
3: مرحبا بكم،
2: مولدك مبروك، سنين دايما ساعة.
3: كل عام وانتم حيين خير وعلى الشعب التونسي كل.
2: سي وهو كذلك سي عبد الوهاب، الدورة 46 ساعة المهرجان تبارك الله، معناها الديمومة متواصل ما صارش انقطاعات، دونك عمره 46 سنة ولا أكثر؟
3: عمره 48 سنة. عام الكورونا وعام قصف حمام الشط
2: حاجة كيف ما هكا. المهم الحقيقة معناها قريب الخمسين سنة تبارك الله، والمهرجان في سبيبة هذه الدورة 46 اخترتوا باش تبداو في أواخر شهر أوت وتواصلوا حتى لسبتمبر على معناها مشارف السنة الدراسية. نعرف اللي المهرجان يهدف بالضرورة لتنشيط الحياة الثقافية والفنية في سبيبة وفي القصرين، أحكي لي على البرمجة سي عبد الوهاب.
3: هي مهرجان التفاح الدولي لسبيبة سنة 78 تحقيق عنده خصوصية أنه ينقسم إلى قسمين، قسم ثقافي وقسم اقتصادي. نبدأ بالقسم الثقافي وهو يمتد تلت أيام المهرجان. السنة معناها ارتأينا أنه يكون المهرجان مفتوح بعرض شعبي تراثي من أبناء الجهة، عرض المرود.
2: المرود أيوة.
3: إن شاء الله على الساعة مساء من مسرح الهواء طلق محمد حبيب حلف. الحقيقة البرامج كانت شبه متأخرة لانعدام السيولة بعد المحال المتعهدين اللي يمولوا فينا يلتزموا وضوء يصبوا. حاليا تو بس تكون في جرة بعضها، الليلة الأولى المرود، الليلة الثانية 26 شركة تطارون وهو للأطفال، نصيب الأطفال، بعده نصيب العائلات جعفر القاسمي
2: مسرحية بسي،
3: بعده يجي معناها العرض الشبابي تاع الراب، فن الراب للأطفال للشباب، جنجون
2: مع جنجون 31 أوت هذا نهار الاثنين معنا.
3: نهار ثلاثة عرض الفنان رؤوف ماهر.
2: رؤوف ماهر 3 سبتمبر كيف كيف مسرح الهواء الطلق 9 متاع الليل، والاختتام
3: نختتموها مع عرض محلي وهو شاب تعالى عملها شاب جاسر. فيه تتويج للأعمال كله وفيه جوائز وفيه كل شيء.
2: مهم
3: قل المهرجان يوفى مغلقة مفتوح لأنه حتى 12 سبتمبر باش يكون فيها خرجات إلى المدن الكبرى أيام تذوق ومن المنتج المستهلك.
2: أيام تذوق تفاح معناه؟
3: تفاح سبيبة.
2: أي به تفاح سبيبة به يا صابة سنة
3: السابة متوسطة، ورسالة شكر وعلى جبين كل فلاح نجح أثناء الموسم الفلاحي، نجح التفاحات لأنه كما تعرفوا الظروف الطبيعية والانقطاع المتكرر والحجر البارد بيني وبينكم ربي ومعناه السخانة معناه تو التفاح قاعد يتيح نظرا للحرارة الكبيرة.
2: الحرارة الكبيرة
3: اللي نجح أثناء الموسم بتاعه صراحة تحية إكبار وإجلاله.
2: الفلاح نسلموا عليهم الكل ونسلموا على سبيبة التفاح متسمي على سبيبة بطبيعة وإن شاء الله زادة سبيبة متسمي عليها المهرجان الحقيقة سي عبد الوهاب ولو أنه في وسط كلامك عرجت على معناها الفلوس على الموارد هذك علاش وخرته لكن معناها البرمجة تستجيب الحقيقة بما أنه فما عروض التراثية ونعرفوا العبيد الجمهور يحب العروض اللي خاصة تبدأ محلية زادة تبدأ منهم وفيهم ويعرفوا الفنانين كما عرف عرض الاختتام وهذا مهم أنه تعطيه فرصة الولد البلاد باش هو يقدم الفن متاعه يبدأ من ولاد بلاده ويقدم لهم وإن شاء الله يكون عنده مستقبل أوسع. السيرك بيبيروني الحقيقة حاجة باهية للصغار وللعائلات كيف كيف أكيد العرض هذايا باش يستقطب الناس إن شاء الله غدوة. فما المسرح فما بسيل جعفر القاسمي وشفنا أنه في دورتها في مهرجانات الجمهورية الكل حقت إقبال كبير برشا. جنجون في الراب فما عرض بركة راب لكن عرض مختار بعناية. جنجون الحقيقة عنده جمهور كبير وعنده انتاج كبير كيف كيف والعروض نتاعو حلوه وكبيره برشا. ثم رؤوف ماهر كيف كيف معناها تحسوا رواحكم وفقتوا في الاخر باش تعملوا البرمجه اللي تحبوا عليها رغم كل الصعوبات.
3: نعم نعم وفقنا ومعناها بين جميع الاذواق وجميع شرائح المجتمع
2: الحمد لله
3: الأطفال العائلات الشباب الكهول
2: به ان شاء الله الاقبال كما تحبوا انتوما. شنو احوال الاسوام التذاكر يا سي عبد الوهاب؟
3: التذاكر عملناهم معناها بدراسه موجهه بطبيعه انه الظروف الماليه مازالت عددنا ما بعدش مازالت منهم من 5 دينارات الى 10 دينارات العروض زي ما عروض كبار كلهم عروض كبار معناها أوف ماهر ب10,000
2: وجنجون
3: ب10,000 بقى كل ب5,000 والليلة دخول مجاني
2: الحقيقة معناها تذكر بالحق مدروسة في المتناول تنجم الناس كلها تمشي وتحضر في مسرح الهواء الطلق. مسرح الهواء الطلق شنية أموره لباس البنية التحتية قل
3: في حلة جديدة البلدية فيها الصحة منها الإضاءة والطليان الجدران ماشي الأمور بكدا التأمين بحول الله باهي.
2: قديش يهز طاقة الاستيعاب المسرح؟
3: محسوب حاليا محسوب يهز 1000
2: يهز 1000 به الحقيقة به هذا معناها المضبوط لكن كي يبدأ فما إقبال ينجم يكون أكثر. كان تعطينا فكرة سي عبد الوهاب على الجانب الاقتصادي معناها الفلاحي العروض الأخرى نتصور عندكم برشا عروض وخاصة هني نشوف قدامي في البرنامج نهار 1 سبتمبر
3: اللي ارتأينا كهيئة مهرجان أنه ما نعملوش افتتاح نعملوا برنامج ثقافي ثم نمشوا يوم 1 سبتمبر باعتبار أنه التفاح مازال على السخانة مازال ما عملش اللون مازال مش حاضر ارتأينا نكون يوم واحد بنبعدوا على العودة المدرسية ونبعدوا على الافتتاح بس يكون يوم 1 سبتمبر فيه بطبيعة إدماج التراث المادي واللامادي إدماج الأكلات الشعبية والفروسية والصناعات التقليدية مع أهم إنتاج الإنتاج الفلاحي مش كان تفاح بالجهة بالجهة القصرية
2: الجهة الكل مش سبيبة مهم أي قل التفاح وشنو
3: التفاح فما الهندي فما الخضروات فما الفستق فما كل منطقة عندها إنتاجها.
2: يعطيكم الصحة خاطر مهم أنه الإيدنتيتي الهوية متاع المهرجان تقعد هو المهرجان الدولي للتفاح وسبيبة متسمية التفاح متسمية على سبيبة مش العكس. فمهم هل النشاط هذايا بالضبط عروض الفروسية ماجورات فما ورشات
3: في ورشات تكوين تقطير التفاح عصير التفاح معجون التفاح إن شاء الله باش فما جمعية باش تجي تعطينا معناها شكرا على هالخدمه هذه
2: الكل. يعطيكم الصحه الحقيقه والله الواحد يخمم ها قاعده نحكي مع ليكيب لهنا نمشي نجي والسبيبه نحضروا المهرجان يحبوا على التفاح سورتو. يعطيك الصحه سي عبد الوهاب ان شاء الله الناس الكل في سبيبه تمشي للعروض الحقيقه البنيه التحتيه ملائمه المسرح الهوائي الطلق في على تم استعداد والاسعار كيف كيف في المتناول. فاليوم ينجموا يبداوا بالعرض اللي اليوم مجاني الدخول عرض الموسيقي التراثي المرود ومن بعديك عندهم الحقيقه الراب وموجود المسرح الكوميدي وموجود رؤوف ماهر ينجموا يمشيوا ويتمتعوا مش كان نسبيبه كهو المدن المجاورة والقصرين الكل إن شاء الله بالنجاح. يعطيك الصحة سي عبد الوهاب. قولي قولي
3: احنا المدرشات وسائل التواصل الاجتماعي عدوا بعض المشاكل اللي وقعت في سبيبة اللي هي بالحق ما هيش تمثل سبيبة معناها هي حكاية عابرة. سبيبة راهي ثورة اقتصادية راهي تفاح راهي غلال راهي أو أنواع الغلال كل موجودة في سبيبة وراهي سبيبة الكرم سبيبة الضيافة. مرحبا بكم ومرحبا بالكيب كله مرحبا بجماعة توانسة حتى كانوا كل مرة يجينا واحد يجونا فما يكيب من سرهلال يجيب كار ويجيب ويجوا يحضروا معنا. هي نداء لكل اللي يعيشوا في تونس يعني مرحبا بهم يجب كل شيء حاضر يجب معناها كان العناية وكان الاستقبال الحسن.
2: معنا حتى شك سي عبد الوهاب وانا شاهد انا نعرف سبيبة عن قرب الحقيقة عز الناس غاديكا والمدينة محلاها ان شاء الله بالنجاح للدورة هذه 46 للمهرجان الدولي للتفاح بسبيبة. شكرا ليك سي عبد الوهاب الزروقي مدير المهرجان كنت معنا في ألو فيستيفال.
1: ألو فيستيفال
2: مرحبا بكم الناس كل اللي تابعوا فينا في فان تايم مرحبا بالأصدقاء على اليوتيوب الناس كل اللي تسمع فينا في الكياس طريق السلامة مرة أخرى مولدكم مبروك وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. شوية موزيكا نمشي نجيب جيهن السليني ونعملوا تابي غوش هنا راجعين.
1: Publicité. لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطي بوشناق.
4: يا للا وينك توحشت زينك الشوق فلاني والكاس تعب.
1: والفنانة التونسية رنا زروق.
5: يا ريتك فهم كنت زي ما بفهمك.
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
6: ناسايا نحبك وانت ناسايا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي.com.

0: يا مزيانة عسلامة.
1: مرحبا
0: مرحبا بجيهان. شويه طبخ
1: حلو ليه خاطر جاوبت سبونتانيمون تاع انا هي انا هي عسلامة
0: بيان سور باهي الثقة في النفس. مرحبا بك
1: شويه الكريم. مرحبا مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل. مولدكم مبروك. سنين دايما يحييكم الامثال وان شاء الله
0: سنين دايما. هذايا تابي روج.
2: تابي روج
1: وتابي روج اليوم الحقيقة اللي هي بو سبيسيال الفقرة على خاطر في البداية باش نبداها باسم كبير يمكن ما تعرفوش برشا وماهوش من المشاهير اللي نراوهم يتعداو على تابي روج, وإنما هو شخص كان مهم طيلة حياته. باش نحكي لكم على سليمان منصور الرسام الفلسطيني اللي توفى البارح, اللي هو فنان تشكيلي ونحات ومؤلف فلسطيني, واللي يعتبر واحد من أبرز أعمدة الفن التشكيلي المعاصر في فلسطين, واحد من مؤسسي الحركة الفنية اللي وثقت الهوية والنضال الفلسطيني, أسس جماعة رؤية جديدة تعرف بلقب فنان المقاومة والصمود, كرس ريشته ولوحاته وأعماله لخدمة القضية والتعبير عن الأرض والذاكرة, وتحصل على العديد من الجوائز المالية. تولد في رام الله بيرزيت وعاش وتوفى في القدس, حط تراب فلسطين في اللوحات متاعه وفي الأعمال متاعه. من أشهر اللوحات متاعه هي اللي قاعدين نشوفوا فيها توا مع تصويرته, اسمها حامل جمل المحامل. والصحافة العربية والعالم هي قاعدة توصفه بعد وفاته بأنه وجه فلسطين, حارس الهوية, رسام الذاكرة. يقول عنه سليمان منصور سيتي لا باليستين اون بانتور, دونك كان هو اللي أرخ ووثق وحط القضية. أهم حاجة في الفن متاعه في مسيرته, ربي يرحمه توفى البارح, ويظهر لي من أهم العبيد اللي أهم من أنه نحكيه على مشاهير أخرين, مهم ياسر نحكيه على سليمان منصور.
0: الله يرحمه.
1: في الأخبار متاعنا باش نحكيو على محمد رمضان. مرة هذه زادة كيف نوعا ما مشكلة, ما هو هبط ريل على انستغرام تاعه وقال فيه اللي غنيته حبيبي أنا من غيرك الأخرانية اللي عاملة اللي هي تراند على يوتيوب, موجودة على كل المنصات إلا منصة سناب شات. شنو اللي صار؟ حكي مع الشركة الموزعة فاكتشف أنه هذية وراه حد شخص دفع فلوس فأطلق تحدي من خلال الفيديو متاعه. خلينا نسمعكم محمد رمضان شنو اللي اكتشفه وشكون الشخص اللي منع أنه غنيته تكون موجودة على سناب شات, وشنو التحدي اللي أطلقه في علاقة بالشخص هذا.
3: النهاردة لسه عارف انه اللي حصل انه شخص مسؤول من دولة خليجية دفع فلوس لموظف سناب شات عشان الأغنية ما تبقاش موجودة, فأنا بعمل معاه ديل في الفيديو ده. ايه رأيك تدفع فلوس اكتر ونساعد الغلابة في سوريا في مصر في غزة في اي مكان, واشيلك كل أغنية من على سناب شات, كل الهيتس يا حبيبي انساي انا بطلع انت تنزل نمبر وان مافيا بام بام اي غنوة انت عايزها تتشال اشيلها لك.
1: ولكن هذا التحدي اللي أطلقه محمد رمضان, يقول إنه هو اكتشف من عند الشركة الموزعة لغنيته إنه فما شخص خليجي هو اللي منع إنه غنيته حبيبي أنا من غيرك
0: يكون
1: على سناب شات, ودفع برشة فلوس. هو ما قالش من أني بلاد ولكنه تحدي, قال له شنو رأيك تدفع برشة فلوس وفي بلاصة إنك تمنعني أنا تنحي لك غنياتي الكلهم اللي تحب عليها الكل نحيهم من سناب شات, وفي المقابل فلوس هذوكم نمشيو نعاونوا بيهم أشقائنا في سوريا ولا في فلسطين. عرف يعمل هالفازة هو الحقيقة عرف في جيوب, لكن احنا ما عنيش اخبار ما عنيش تفاصيل على شكون الشخص هذا. الرسالة وصلت
0: لا اكيد معنا. وصلت
1: باش نمشي ليا سلامي ولا نمشيو لمارك روفالو. نمشيو لمارك روفالو على خاطر الممثل هذايا اللي نحبوه برشا واللي هو معروف بالاساس اللي هو في دور اولك. من العباد الأقلية اللي في هوليود وسندوا القضية الفلسطينية بكل شراسة, ولكنه قاعد يجاوب على شركة باراماونت اللي هي شركة كبيرة برشا في عالم السينما من أكبر شركات الهوليودية بعد ما اتهمته بمعاداة السامية. دونك هوني مارك روفالو بعد الاتهامات هذه اللي قالوا له استعملت عبارات معادية للسامية في انتقاده لصفقة اندماجها مع شركة إسرائيلية, والصفقة كان فيها قيمتها 111 مليار دولار. كان انشر الممثل المعروف بمواقفه الصريحة ضد الحرب الإسرائيلية في غزة ودفاعه عن حقوق الفلسطينيين بيان على وسائل التواصل الاجتماعي سلط فيه الضوء على الروابط ما بين باراماونت والشركة هذية اللي أوراكل اللي هي شركة التكنولوجيا اللي يديرها شخص إسرائيلي. وأوراكل تزود يقول هو منذ عقود جيش الدفاع الإسرائيلي ووزارة الدفاع والقوة القوات الجوية والحكومة والشرطة
0: بالتكنولوجيا
1: ببرامجها التكنولوجية. دونك هذاك علاش هو قال انه هو ضد الصفقة هذه مع باراماونت. وباراماونت اعتبرت انه هذايا فيه معاداة للسامية. فالجدل اللي عاود يطرحه روفالو هو انه هل هذه معاداة للسامية ام هو انتقاد لإسرائيل؟ جدل هو يظهر بديهي والإجابة عليه واضحة، ولكن لا مازال يلزم يتطرح باش الأمور تكون أوضح، وعلى الأرجح ماهيش باش توضح. ولكن مارك روفالو من بعد ما وقفوا المساندة لغزة لحرب لغزة بالأساس والقضية الفلسطينية، قاعد يلاقي في عديد الصعوبات في علاقة بالكونترا في هوليود. دونك نعرفوا قوة زادة اللوبي اليهودي في هوليود. دونك تضييقات كبيرة، كي هو كيما خافير باردام كيما غيرهم الناس اللي يظهر لي زاد هما يعرفوا
0: اللي صوتهم صريح
1: شنو قادمين. ولكن هذا كان متوقع في صناعة اللي كانت تحيطها الكل اعتمدت بالأساس على مساندة اللوبي اليهودي وأحيانا الصهيوني. نكملوا مع ليا سلامي اللي هي مقدمة نشرة الأخبار متاع ثمانية في فرانس دو. البارح أعلنت انسحابها من النشرة هذه، من تقديمها للنشرة.
0: بقتو ما عندهاش برشة
1: وي عمين
0: عمين يطولي
1: أما عليش على خاطر زوجها غافائيل غلوكسمان أعلن ترشحه ولت البارح للانتخابات الرئاسية في فرنسا اللي بشكون نهار 18 أبريل 2027. فحفاظا على حياد نشرة الأخبار انسحبت هي، وبالضرورة الخيارات متاع زوجها أثرت على مسيرتها المهنية، مع العلم اللي هو ما زاد راهم تقابلوا والكود فود غبيناتهم صار في بلاتو في فرانس دو. في فرانس دو نهار 13 نوفمبر 2015، ومن وقتها هما مع بعضهم. دونك حفاظا على حياد نشرة الأخبار وقديش مهمة الحاجة اللي عملتها، معناه فضلت انسحبت. هو حتى كان ما انسحبتش ما كانش باش يكون هذايا حاجه باهيه ولا ايجابيه، معناها
0: مش مريحه، خاطر سورتو نشره الاخبار
1: اكزاكتومون
0: ونشره الاخبار باش المترشحين باش يجيو باش يكونوا ضيوف وباش تعملهم دي انترفيو.
1: ما تنجمش
0: دوك ما تنجمش، ومع العلم انها التزمت بهذا دوبا ما اول ما سالوها وقت اللي انضمت لنشره الاخبار في فرانس دو فوالا اكزاكتومون اذا يترشح للرئاسيه ولا يترشح المنصب حاجه اخرى انت شنو تعمل. قالت ننسحب، وهذا اللي عملته البارح. وهذا
1: قالت هي ديسيزيون إيفيدونت إي ديفيسيل، الاثنين مع بعضهم صحيح. تعتبر اللي هي صحيح قرار صعيب ولكنه بديهي وإيفيدون، ما يجيش مش حلو راجلك باش يترشح للرئاسة مادام ما تنجمش تعمل حوارات لبقية
0: مش من أخلاقيات المهنة. ويعطيهم الصحة، احنا منجمو كان نحييو حاجة كيف ما هكا وإن شاء الله نراوها.
1: دي الكلمات متاع السيدة الأولى القادمة إلى
0: لبنانية
1: الأصل
0: بديهي. يا سلامة، ميرسي جيهان،
1: ميرسي
0: على الأخبار.
1: نختار لك أغنية
0: تفضل.
1: ما نعرفش كان السيد المخرج عندنا الغنية،
0: نسمعها قبل الأخبار.
1: لحقيقة قبل الأخبار
0: عندي ضيف واحد آخر راي جيهان قبل الأخبار بيسألش
1: نسمعها وقت ما تحب.
0: اللي هي قولي
1: الأغنية اللي بالنسبة لي تتحدى كل نظريات نشأة الكون وبداية العالم، بالغرام وائل كفوري.
0: الله الله بالغرام وائل كفوري. بي ميرسي بوكو، هذه كانت تابي روج.
2: تابي روج،
0: ميرسي جيهان. انا كيما قلت لكم اول ما قدمنا شنو عنا في برنامجنا اليوم، قلت اللي باش نمشي ونطلوا على صغيراتنا في اس او اس اليوم بمناسبه المولد النبوي الشريف. كالعاده ماكم تعرفوا في الرونتري سكولير في العيد ديما لازم نتفقدوهم، نشوفوا ونذكروكم، سورتو نذكروا التوانسه كيفاش ينجموا يعاونوهم وكيفاش ينجموا يقفوا معاهم. هذاك علاش بما انه برشا ديار تونسيه تعيش اجواء المولد النبوي الشريف في هالنهار الفضيل، ما خيرش من انه نذكروا مع بعضنا اجر الزكاه والصدقه جارية. هذا اللي باش نحكيه فيه بالهاتف مع الشيخ خالد التلمودي رئيس لجنة الدعم بقرية الأطفال اس او اس أكودة. عسلامة الشيخ خالد ومولد نبوي شريف.
4: مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمسية طيبة، ربي يبارك لكم إن شاء الله، أعطيكم الصحة وكل عام وانتم بحين خير ومولد مبارك إن شاء الله على الأمة الإسلامية جمعة وعلى بلادنا على وجه التحديد.
0: علينا وعليك سي خالد، بربي كان تحكي لنا على أجر اللي يمد يده بالخير ويساهم في فرحة تقريبا أكثر من 11,000 صغير بصدقة جارية ولا بزكاة، ونحن في نهار مبارك كما اليوم.
4: يعطيك الصحة، ولابد أن نضع المسألة في إطارها باعتبارنا في هذا اليوم المبارك، اليوم العظيم اللي غيرت فيه مسيرة الإنسانية بميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
4: اللي ربي قال فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شوف معناها للعالمين، معناها دون تخصيص، يعني ذي لجميع الخلق لجميع المخلوقات. وفي الأصل هنا الله عز وجل الرحمن الرحيم هو اللي يرحم العباد، ولكن ربي حب يجعل أسباب حب يجعل ناس، لأنه ربك يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولكن الرزق هذا والمساعدات هذه زي ما تكون عبر البشر باش هما يحملهم المسؤولية. ذلك علاش المولى عز وجل في حديث قدس يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. التراحم هذا هو الحقيقة. الحمد لله احنا جسدناه كجمعية من خلال المساعدات نقدموها في مختلف المناسبات، والمناسبة دي على وجه التحديد وقت اللي أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أهم ميزة ميزة وقت اللي قال إنما أنا رحمة مهداة. جمعيتنا جمعية قراء السويس هي جمعية خيرية بامتياز تهدف باش تحقق صفة الرحمة وصفة التراحم من خلال العناية بالأطفال اللي انت ذكرتهم، هو تقريبا ما يقارب 12,000 طفل تحت كفالتنا والحمد لله. وإحنا نهف باش نوسع النطاق هذا باش نشمله تقريبا كل الأطفال اللي هم في أشد الحاجة باش نعاونوهم، وده الحقيقة مش ممكن باش يتم، مش ممكن باش يتحقق إلا بمساعدة التوانسة. إحنا مش نستنى في مساعدات من برا، إحنا نعاونوا أنفسنا بأنفسنا ولو بالحد الأدنى. النبي صلى الله عليه وسلم يشجعنا على الصدقات، يقول تصدقوا ولو بشق تمرة، مش معناه أني ما عنديش راهو ما نعطيش، نعطي من اللي عندي. لذلك علاش ربي يأكد معناه على العطاء هذا وقت اللي يقول وأنفقوا مما رزقناكم، من اللي أعطيناكم معناها رزقناكم مش لازم فلوس، من قبل أن يأتي أحدكم الموت. إذا كان جاء الموت ما عادش نعطيه، ما عادش نتصدقوا، تشجيع على العطاء، تشجيع على البذل، تشجيع باش نخرجوا لذات ثم من أزمات. وبالفعل معناها كما قلت سيادتك أنا الفوائد اللي ربي ذكرها وذكرها سيدنا صلى الله عليه وسلم تاع الصدقات تاع الزكاة هي رأي كثيرة جدا، مع التفكير بأنه الحمد لله أنه القرية نتاعنا الجمعية نتاعنا هي مصرف من مصارف الزكاة كما أكد على ذلك سيادة المفتي رحمه الله تاع عثمان بطيخ. ولكن احنا خلينا ما نحكيوش فقط على الزكاة، نحكيو على الصدقات مهما كان مقدارها، ونأكدوا على الصدقة الجارية. فمن الفوائد اللي لا تحصى ولا تعد هي تشمل الدنيا وتشمل الآخرة، تشمل الفرد تشمل الجماعة، الحسنات تتضاعف. تصور أنه الإنسان يستظل ظل الصدقة متاعه يوم القيامة، تصور أن المولى عز وجل يأخذ صدقة متاع الإنسان مهما كانت صغيرة ويربيها له. يوسف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يربي أحدكم فلوة الخيل متاعه حتى يكبر يكبر ويستظل بظل متاعه. كما نعرف كيف أنه صدقة هي تعود بالفائدة على ذات المتصدق، من هو المستفيد الأول، أنه يطهر له فلوسه، يطهر له نفسه، يحس براحة، يحس سعادة، يحس باستقرار، يمحي له ذنوبه، يمحي له سيئاته، يرفع عنه البلاء. اللي كان إنسان عنده مشكلة في حياته يتصدق ربي نحيه له، إذا كان إنسان عنده مريض يتصدق ربي يشفي له المريض. ومصداق ذلك قول سيدنا صلى الله عليه وسلم تصدقوا داووا مرضاكم بالصدقة. شو محلها الحديث داووا مرضاكم بالصدقة، صحيح نمشي للطبيب ولكن في النهاية الله الشافي، الطبيب يعالج ولكن الشافي الحقيقي هو الله. الحاجة العظيمة جدا كيف كيف أنا بشحققه ذي على مدى بعيد أنه إحنا نحدوا مظاهرة الفقر، نحدوا مظاهرة الجوع والخصاصة والعوز، نحدوا مظاهرة انحراف والعنف، لأنه الطفل المشرد اللي ما يلقاش مأوى وما يلقاش سكن وما يلقاش
0: تحيد به الطريق أكيد
4: شن حرف. احنا كنا نطروه وناخذوه بعين الاعتبار. ومع التأكيد أنا عايش الأجواء جميلة جدا على مخيم الأمل في أكودة، يجيوا الصغيرات من مناطق مختلفة ما تتصورش منكم يكونوا حاضرين معانا الفرحة متاع الصغيرات. ربما هو كان في منطقة متاعه كان يعيش نوع من القلق ونوع من ضيق النفس، ولكن وقت اللي قال كل العناية هذه مع شوية توجيه ديني هيك وتذكير وفرحة وسعادة وشوف البحر راهو متع حقيقية. نحن نحب الدائرة هذه نوسعها ورانا قادرين على ذلك والله بالتعاون. لو كن كل حد يحط يده في يد الآخر مهما كانت الأزمات مهما كان ظروفنا صعيبة، راهو مش ظروف صعيبة اللي تخلق التعاون، اللي تخلق المحبة، تخلق الألفة، مش البذخ والرفاه معناه. وإذا راهو قادرين مش تحققوه برشة ثقة في بلادنا وحبنا لبلادنا وعطائنا لبلادنا، وتو نشوفوا أنه مستقبلنا أفضل بحول الله.
0: كما قلت الشيخ خالد التلمودي هذا يحقق برشة فوائد اللي كنت عدتهم لنا الكل على المدى القريب وعلى المدى البعيد، وخاصة أنه نعاونوا الصغيرات هذوما باش يكون عندهم أمل يتشبثوا به في المستقبل، باش يبعدوا على أنهم يحيدوا عن يتحيد بهم الطريق الحاجات أخرى لا تحمد عقباها. هذايا يحب يقول للناس كل اللي كانت تسمع فينا أنه الباب محلول للناس ديما، محلول للتوانسة الكل في تونس وفي الخارج، باش تتبرع باش تعطي زكاتها كما كنت تحكي، باش تتبرع بعقار مثلا عندها، باش تسامع في تساهم في المشاريع المجتمعية اللي تخدم عليها الجمعية قرى SOS. هذايا الكل ينجموا يعرفوا تفاصيله وقت اللي ندخلوا على www.sosve.tn. نتذكروا ديما أنه خير الناس أنفعهم للناس كما يقول الحديث النبوي الشريف. كانت حبسي خالد أنت في الأخير ذكرنا بآليات التبرع للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS.
4: نعم هذا هو مجرد دخول الموقع والحمد لله عندنا المكاتب ولا تقريبا كما في سهلول, لكن نحكي على سوسة على مكتب في سهلول كل حد يجي يزور ويشوف ما شاء الله معناها كل الإمكانيات موجودة, أو يدخل على الموقع توي نجم يدخل على الموقع www.sos.tn ولا يتصل بالرقم 58-371-002 عاودوا مرة أخرى 58-371-002 يلقى كل الطرق الممكنة باش يساهم ولو بالحد الأدنى. ونذكروا خاصة معناها الطريقة الميسرة هي بالبي أبي هو قطاع شهري, ومهما كان المقدار متاعه حتى ولو بسيط والله

القرى مثلا توا مخيمة الأمل، مخيم العائلات، احنا ديما نتبعوا معاكم في الأنشطة الكل ان شاء الله. يعطيكم الصحة سي خالد الشيخ خالد تلمودي، رئيس لجنة الدعم بقرية الأطفال SOS أكودا، شكرا ليك، مولدك مبروك مرة أخرى، يعطيك الصحة على كل هالمساجات الإيجابية هذية، وان شاء الله توينس الكل تسمع منك، يعطيك الصحة. هذا هو، إذا تحبوا تكونوا جزء من هالفرحة، فرحة قريب ال 12,000 صغير اللي تكفلهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، نجموا تتبرعوا بالبطاقة البنكية، تنجموا تدخلوا تنضموا لبرنامج الاقتطاع الشهري PAP، وإلا تكلموهم كيف كيف على الأرقام الموجودة، وإن شاء الله كيما ربي أعطاكم تنجموا تعاونوا وتعطيوا ويسخركم باش تكونوا أمل في حياة الأطفال هذوما. شكرا لكم الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا، وصلنا لآخر ساعتنا الأولانية من فان تايم، نخليكم بطبيعة مع الأخبار على رأس الساعة مع الموسيقى، ونرجع نكملوا فان تايم، ما تبعدوش.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: Diwan FM, صوتكم.
1: Vivez l'été autrement.
2: Diwan FM.
1: Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزوة الخامسة ديوان افهم عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تحذر حرفائها من إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة انطلاقا من يوم الغد الأربعاء. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن الاضطرابات قد تسجل خصوصا خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء والمحددة بين الساعة الواحدة بعد الزوال والخامسة مساء ومن الساعة العاشرة ليلا إلى الواحدة صباحا. ودعت الشركة حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال فترات الذروة باعتبارها من أبرز العوامل المساهمة في ارتفاع الطلب على الكهرباء مع اعتماد سلوكيات ترشيد الاستهلاك للمساعدة على تخفيف الضغط على الشبكة والحد من الاضطرابات. الإدارة العامة للأداءات تقول إن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري سيكون غدا الأربعاء. الهلال الأحمر التونسي بولاية زغوان يستعد لتوزيع مساعدات مدرسية وعينية لفائدة عدد من العائلات المحتاجة وذلك بالتنسيق مع سلطة الإشراف في إطار دعم الفئات الاجتماعية التي تواجه صعوبات في توفير مستلزمات أبنائها مع اقتراب الموسم الدراسي. إلى الشأن الدولي، وكالة الأنباء العمانية تفيد بأن سلطنة عمان وإيران تناقشان إطارا مرحليا لمقترح إنشاء ممر مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. فرنسا تسعى إلى تقييد مدة سريان الاستثناءات التي تتيح لأوكرانيا شراء أسلحة من مواردين من خارج أوروبا. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: مرحبا بكم الناس كل. صحيح جهين اخترت لكم بالغرام، لكن بعديك فاروق هو اللي حبي يسمعكم. سلمتك بيدل بصوت جورج وصوف. مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، اللي التحقتوا بينا. هذه فان تايم في ساعتنا الثانية. مرحبا بأصدقائنا الكل اللي على يوتيوب، زيدا سلام على فدوى، على ارتيستو، على حبيب بن صالح، على الناس كل هنا. إن شاء الله مولدكم مبروك، وإن شاء الله العصيدة بنينة. قولوا لي كان ما عملتوش العصيدة ما يسالش، نعرف شكون كيفكم ما عملش العصيدة. واحد مثلا كيما رضوان باز ما عملتش العصيدة،
1: مازلت انا ما ذقتش العصيدة.
0: ذقت ولا عملت؟ نحكي على الانجاز، المساعدة في الانجاز.
1: لا عملت لا ذقت.
0: مرحبا بيك.
1: لا عملت لا ذقت.
0: مرحبا بيك وكل عام وانت حي بخير.
1: يعيشك مولدك مبروك،
0: سنين دايما وسلم على العائلة. لاباس العائلة؟
1: لاباس والله،
0: الحمد لله،
1: والله في خير ونعم.
0: جيتنا انت على خطر توا وقايت زوم فن.
1: زوم فن. دونك ريم، باش نرجعوا لسنوات التالي، الوحدة من المدائح الغنائية التونسية اللي تحولت مع الوقت إلى أبرز الأغاني المرتبطة بقدوم المولد النبوي الشريف. نسمعوا تراه.

0: نحكي
1: على أغنية زاد النبي وفرحنا به، الأغنية اللي يصنفها مركز الموسيقى العربية والمتوسطية ضمن الأغاني التراثية الشعبية في تونس. الأغنية اللي نلقوها في المواسم الدينية والمدائح، ومنها المولد النبوي الشريف اللي تعود للمؤلف والملحن أحمد الوافي. لكن مهم أنه نعرف منين جاء النمط هذا السائق قبل كل شيء من الأغاني. هذاك علاش باش نرجع لبداية القرن العشرين، وقت اللي كانت الموسيقى التونسية يعني الدور أساسا حول الموشحات الأندلسية والملوف والموسيقى الصوفية والمدائح الدينية، ومع محاولة تجديد الموسيقى خذت المدائح الدينية طابع آخر. لكن الأغنية أغنية زاد النبي ما كانتش هي النقطة، نقطة البداية أو نقطة الأساس، كانت فما تجارب قبلها. الفرق الوحيد أنه الأغنية هذه جات في مرحلة انتقالية، مرحلة انتقال المدائح النبوية من القصائد والإنشاد إلى يعني نمط الأغنية التونسية اللي انضافت فيها يعني
0: فيها برشا إيقاع وبنادر وكل، ما عادش كيما مش البردة ومش القصائد الكبيرة، مشينا وصلنا دخلنا بها للأغاني،
1: بدلناها طورناها
0: للأغاني
1: شوي للأغاني. الأغنية برزت بشكل كبير مع الرشيدية وسجلت بصوت صليحة، وبعد غنيتها نعمة كيف كيف غناها زادة زياد غرسة وأصوات تونسية أخرى، ما كانتش فقط مرتبطة بالمولد النبوي الشريف، والتي زادة موجودة حتى في احتفالاتنا، في أفراحنا، في حفلات الختان وغيره وغيره وغيره وغيره. حتى في العراس زادة كي نحبوا مالي العرس يروحوا أو يروحوا جماعة الكل، نقول لهم نختموا
0: التعليلة التعليلة سبحان خير نزيد النبي. صحيح صحيح
1: نزيد النبي وفرحنا به ما عادش مجرد مدحة تتغنى في المولد النبوي الشريف، وليت ذاكرة صوتية، وربما هذا هو السر الحفاظ على موروثنا الفني، وهو أنه ندولوه وما ننسوهوش. يعني خاطر على قد ما نغنيو الأغاني التراثية، على قد ما نسمعوا الأغاني التراثية في حفلاتنا، على قد ما نجم نحافظوا برشا على موروثنا. بنعرفش ريم تتفكرش أغنية أخرى كي ومديح نبوي آخر،
0: شنو التيست ذي حبي ترجع لي الفازة اليوم؟ كنت نسألها أنا قبل ما تسألني هكا تو مخي في تعليل العروسة، أنا تو ما نجمش نفيدك الحقيقة. قل لي أنت غنية أخرين ترى
1: فما برشا مديح
0: مثلا
1: أخرين. ما
0: والله عرفتك رضوين، والله راه كل نهار قاعد تفضح في روحك شويه، كل نهار قاعد تكشف في وجهك الحقيقي. خلينا في الموضوع الجميل نزيد النبي وفرحنا به. لحقيقه راني نقرا في التفاعل، اغنيه معناها تونسيه اصيله، تسمعها تقول اكيد فما فرح فما طهور فما، ولكن المناسبه الاولى بالطبيعه اللي هي
1: هو المولد النبوي
0: الشريف، اللي في انه نسمعوهم ونغنيوهم اكثر باش ما ننساوهمش. الحقيقه احنا توا عندنا برشا زهره، خاطر فما التكنولوجيا فما التسجيلات وفما عندنا ليلات بأنواعها مسجلة وكل شيء. نزيد النبي فما برشا أصوات، ما عادش في مرحلة معناها الموروث اللي هو ما نقول شفويا كهو لازمنا نحفظه، كل الحمد لله موجودين، والحمد لله تتغنى في كل فرح ديما نسمعه،
1: حتى في حفلتنا الكبيرة ريم، حتى في المهرجانات فما عباد تمشي خصوصا لحفلات الزيارة وغيره وغيره باش تسمع أغنية نزيد النبي وغيرها من الأغاني والمدائح الدينية. في القيروان زادة كان فما احتفال كبير بالمولد النبوي الشريف، وزادة كانت من ضمن الأغاني الموجودة هي نزيد النبي وفرحنا به.
0: نزيد النبي وفرحنا به، دوك بالضرورة باش نسمعوا الغنية، نسمعوها بصوت زياد غرسة،
1: نسمعوها بصوت زياد غرسة.
0: شكرا ليك سي رضوان، هذه كانت زوم فن.

0: سنين دايما مولدكم مبروك كل عام وانتم حيين بخير ونعمة يا ربي. مرحبا بكم الكل اللي تسمعوا فينا في فان تايم على ديوانا فيم. كانكم في الثنية طريق السلامة، كانكم خارجين تتفرهدوا ولو انها سخانة الحقيقة مش متاعت فريد، حتى البحر ياسر سخون. ربي معاكم، كان راجعين من الخدمة وكان تتفرجوا فينا على مختلف المنصات اللي تنجموا تتفرجوا في اللي لايف متاع برامج ديوانا فيم. انتم تتابعوا في فان تايم، وهذايا وقيت اللي نستقبلوا فيه ضيفنا لول لليوم. ضيفنا لولاني ممثل تونسي، الحقيقة ما هوش ممثل كهو، أنا واحدة من الناس حضرت عليه في برشا حاجات أخرين يعملهم ويعرف يعملهم مليح مليح. جملة دركي في جهاد، جهاد نخاف منك أنا راني.
1: لا عليه،
0: عسلامة جهاد.
1: عسلامة يا ليلى، مولدك مبروك.
0: طبعا نقولهم شنو هما الحاجات، شناحويلك سنين دايما.
1: مولدك مبروك سنين دايما.
0: مرحبا.
1: نسلم برشا زاد على الناس اللي تعرفني الكل، نسوى خدمة، نسوى عائلة، نسوى القجار الاخر بتاع. نقول لهم سنين دايما.
0: سنين دايما. ذقت عصيدة ولا مازلت؟
1: ذقت والله
0: بالحق.
1: ذقت المره هذه مرت خويا يعطيها الف صحه، دخلت في المشهد
0: بالدي.
1: المولد الثالث هي معانا، ولكن انا اول مره نذوق العصيده نتاعها. منافسه كبيره ياسر،
0: يرحم
1: والله يرحم والديك ويرحم
0: يعطيها صح. خاصه انا نحترمهم اللي يحضروا على بكري،
1: هي
0: حضرت تحضر على بكري،
1: هي حضرت على بكري وجبدت الفيديو متاع كامل التويتي وقسمت على أربعة
0: بالحق.
1: والله أبليكيتي
0: يعطيها الصحة، نسلموا عليها. إن شاء الله لكلكم تذوقوا عصيدة وتكون عصيدة بنينة، إن شاء الله نخلط حتى هنا. ربي سهل. جهاد مرحبا بيك. كيفنا يتعديت الصيفية؟
1: والله مازلت روحت، أنا كنت في شقيقة إسبانيا.
0: تعزها معزة خاصة
1: بصراحة. واكتشفتها خاطر مازلت نمشي نهارين ثلاثة. المرة ذي قعدت شهرين
0: ما شاء الله.
1: أقل شوي
0: بهي أحكي إسبانيول.
1: دبرت أولا توا
0: شهرين
1: وتشيكو.
0: تشيكو وأولا
1: دونك نسلم زيد. نقول سنين ديما ومولدهم مبروك لأصحابي التوانسة اللي غاديكا
0: اللي في إسبانيا
1: على خاطر بالحق كما فما ساعات نسمع وكل ولا نقرأ وارتيكل ولا تعرضنا فيديو ولا ريل على التوانسة درافيش قاعدين يعملوا البرز. إذا فما توانسة محترمين جدا ومنورين غاديكا في كل المجالات، دونك نسلم على أصحابي اللي غاديكا ونقول لهم ربي يعينكم، مولدكم مبروك وما تسميش غربة. راهي كي طل بحذيك جهاد أو هني راجع أنا متسميش غرب
0: راجع.
1: هني جي
0: الفايدة كيف رجعت لنا لهنا جهاد يظهر لي جيت طول مع آخر ثلاثة عروض البينومي.
1: جيت على خاطرهم
0: ولا راك ما جيتش؟
1: ولا راني ما جيتش.
0: لا ركزت حفظك بيه يا سيدي، خلينا
1: نحكيه. البحر أبرد شوية غديك وأقل سخانة
0: والضوء ما يقصش
1: والماء موجود والمحروقات موجودة وما يحرقوش معناها. فهمتك
0: ما فهميش صفوف. ربي سهل
1: ان شاء الله.
0: كي ترجع غاديك اعمل لنا دي هكا دي ريل كومباراتيف.
1: والله تعرف والله صدقني غادي شو شكون المهبول باش يقارن اسبانيا بتونس في الصفوف وفي البنزين وفي قصه. اما باش نعملها
0: بطريقتك بالطبيعه. خلينا نحكيوا على التجربه المسرحيه المهمه اللي مازالت كيوفات مع اخر عرض من بينومي اس بلس ان. الحقيقه التجربه مختلفة، حكينا برشا التعدي وبحدنا لهنا برشا من الممثلين المشاركين وعزيز كيف عزيز الجبالي المخرج، اللي هي تجربة جديدة على خاطر المسرح اللي توا السنين الأخرى يقعد ويدور ويجيب برشا جمهور وكل شيء جينيرال ما يلوجوا الوان منشو ويلوجوا ستانداب، العبيد تحب تضحك. في بينومي تضحك لكنه عمل جماعي ومكتوب مليح. وقت اللي عرفت الرول متاعك، وقت اللي قريته
1: انا ما قريتوش كما يجي اي دور للممثل، ما قريتوش، شاركت في كتابته مع عزيز بالاساس وصابر وما يبخل عليك حتى واحد غاديك. الناس الكل تزين لك، الناس الكل تضيف لك، فما بارتاج بنين ياسر. يعني ستيلوك تلقاه موجود في برشا شخصيات، والناس الكل تشري من عند بعضها. المفيد والمهم والاهم هو المشهد والمسرحيه واللي فيه متاع الكلمة ولا متاع الجيست ولا متاع لاكت على الببليك وشنو باش يخلي مشكو. معنين عزيز وصابر كتبوا، ولكن الناس الكل شاركت في أدوارها
0: في
1: صراحة.
0: أدوارها وحتى أدوار غيرها، الناس كلها
1: حتى أدوار غيرها
0: في الكتيبة. بيه جميل. الأغلب الموجودين على الركح في بينومي الكلهم جايين من أغلبهم ولا الكلهم براتيكمون اغلبهم جايين من المسرح
1: وي.
0: اغلبهم جايين من التياتر الكلهم
1: عاملين كلنا والشيخ مناش ولاد
0: صحيت وفايبا
1: اكزاكتومون
0: وفايبا الكلهم عاملين برشا برشا مسرح
1: وي.
0: جهيد شنو ما نقاط القوه اللي عندك اللي تخليك عندك بلاستك معهم في مسرحية
1: ساعة المخرج صاحبي
0: جميل اي بحلاها الصراحه خاطر المخرج صاحبي اي قال لك اجي اجي نحكي
1: وبقيه الفريق الكل صحابي
0: اي
1: وديما حاجه تفرحني ما نعرفش نشكر روحي ما ديما حاجه تفرحني انه فما ثقه هذيك نتاع نتاع يراوني في البلاصه المعينه اللي ولا في حتى برشا بلايص ونقعد نتفاهموا انا وين نجم نكون بالضبط يعني الاقتراحات اكثر من الاقتراح فما إسباس فما فما فما فما اقتراحات أنه أنا نجم نكون فيهم وحاجة تفرحني على الآخر صراحة
0: هي
1: يعني
0: تفرحك ما جاوبتنيش
1: خاطرني نجم نكون نعاون في أنه نتخيل ثنية نجم نكتب نجم نأدي في برشا أدوار كيفاش أقول لك شكون راهي شكون باش يمثل بالضبط يا أخي مثلت دور اسمه شكون على خاطر معناها التدخلات المداخلات نتاعي في المسرحيه بتاع شكون بالحق معناها ما تفهمنيش اسكو اختصاصي تريسيتي بلومبي نقص الضوء نرجع الضوء فرملي
0: طقس
1: جوكر
0: وجهاد تلقى في بلاستك في برشا اعمال مختلفه في تلفزة في سينما في مسرح انا نحكي ولهنا في بلاتو راديو في بلاتو تلفزة على خاطري راهو فيك جوكر
1: حاجة تفرحني على الاخر ونحب نزيد نخدم عليها وحتى الجوكر بيدو نحب نرد اختصاص من برشا اختصاصات اخرين بجوكر بيدو نحب البوليفالانس نحب ولو انه في عمر اصغر شوية لمت على روحي انه البوليفالانس عطلتني على الاختصاص بعدك بديت نفهم انه يا اخويا كهو هذاك لدين هذاك انا شيخ هكايا انا نحس في روحي 100% بوتونسييل هكايا نمس من برشا حاجات كاميرامان دو فورماسيون انا كادرور
0: صحيح
1: معناها عندي التوا اديداس تخبيش في ظهري من الثوره ومن المظاهرات سامحني على الماركات نسمي زوز اخرين نايك وبيما
0: باهي مش مشكل جست حبيت العباد تفهم يعني نقصد ثلاثه تخبيشات متوازيه
1: اي صحيت ما عرفتش فيها مقاطعه ماناش غادي توا باهي حمادي عبيد
0: سلموا عليهم تحبني نسلم على بيما ونايك باهي وصل
1: فوالا دونك
0: كنا في الكادرور وبعد الثوره
1: بعديك جات تجربه الراديو بعدك جات تجربة السينما والتلفزة كتيبة وتمثيل بعدك نلقى روحي في الوثائقيات نلقى روحي في الفوا أوف لأنك تشد حاجة وتختص فيها أنا رأى أنه في دومين هذايا السمعي البصري مهم جدا وممتاز وما ينجم كان ينفع مولاه
0: يعني ينجم يعمل
1: برشا حاجات
0: ما نعرفش كان العبيد توا كيف يسمعوا يعرفوا جهاد اللي انت تكتب اللي انت سيناريست اللي انت براتيكمون الشيء اللي انا حضرت عليه والحقيقه عندي سنين باهين معناها خليوني حضرت برشا حاجات
1: ريموش عشيرتي ياسر
0: يا حسره
1: والله عملنا ديماراج
0: التاسعة كي كانت
1: خلصت شيرين
0: انا انت مش خالصه
1: انا ما بحبش ننسى ما بحبش
0: اجي نقول لك في شنو خدمنا في التاسعه
1: 11 3 9 3 اللي هي نمرو
0: هي الفريكونس خلينا نفسروا للعبيد باش ما يوليوش ان هاوس جوكس الكلهم وقتها التاسعه بدات في رمضان واللي هي حاجه في العاده مش عاديه في العاده العبيد تبدا برمجه السانستال ومن بعد كيجي رمضان تنفيستي فيه احنا بدينا برمضان ورمضان كان فيه اعمال كبيره كان فيه بوليس كان فيه ليله الشك كان فيه امبولانس كان فيه برشا حاجات محترمه وكبيرة دراما معناها وكل فقلنا لازم برنامج العبيد مازلت ما تعرفش الفريكونس حتى لو كان فما بيب في الشوارع وكل
1: وكو طيارة على الخرق
0: وعملنا 11-3-9-3 اللي هو أول ظهور لبنى سديري أول مرة معناها في تلفزة سوغ إكران وهي كانت فيها زابينج متاع البرامج الكل لكن فما ديسكيتش هنا يا سي جهاد وقتها الشلة كانت محليها المجموعة محليها برشا
1: سليم
0: اي نحكيو على سليم الحريسي لبنى سديري عمر الشريف الخدمة الحقيقة شكون خافنا ننسى
1: والله
0: فادي دريس اكزاكتومون الحقيقه محليهم كان جو كبير محليها الاميسيون مختلفه على الاخر وضيوف ودنيا نحب نقول لكم والله لازمكم ترجعوا شويه للارشيف وتشوفوا مثلا لبنى سديري في الاميسيون هذيك اللي قدنا هكا جبت ضيوف جهه شمس الدين باشا مثلا جهه بالحق والله كنا نعملوا في برشا حاجات سمباتيك المهم جهاد ديما خلينا نرجعوا للاول الخيط في اللانسمون نتاع المشاريع من الاول لا معناها الدومين هذا على ضيقه احنا رانا ماناش برشا توا قاعده تتوسع شويه ديما جهاد عنده بلاصته في التخمام في ايجاي نخم واي عندنا الفكره هذه في الليلابوراسيون نتاع الفكره وفي الكتيبه ما نعرفش توا كي نحكيو اسكو العباد تعرف ولا يعرفوك ممثلك هاو اسكو يعرفوا اللي انت تكتب اعمال كتبت في برشا اعمال هاني انا وحدي توا في بينومي ما كنتش نعرف اللي انت خادم معهم في الكتيبه اوسي اللي انت خدمت برشا راديو كتبت برشا تلفزه يظلمك انهم ما يعرفوش ولا عادي ولا ترى لي هي كوليس ولا
1: علاش ظلم يمكن الكلمة ظلم بون ليه اما اي ماذا بيا اذا كان تعبي ولا مجهوداتي ولا اضافاتي توصل للناس بصراحه انا كي نكتب ولا كي نمثل ولا كي نقدم اضافه في مشروع نفرح برشا خساره في ثقافه التونسي ما يقراش برشا جينيريك ما يقعدش للاخر في عرض باش يسمع
0: الريبرسيمون
1: تاع اسامي الفريق ولا التيم اللي تعبت على العمل ولكن هو كي يبدا فما فرص مع برا الله يرحم والديك
0: حبيبي
1: يبدا فما فرص هكا نقولوا رانا نكتبوا رانا نمثلوا رانا نكونوا ساعات موجودين وراء العمل على خاطر اللي يهم الجمهور زاد في نهايه المطاف العمل والجينيريك في مسلسل ولا في فيلم ولا عمل لوحده معناها باتصال مع العمل ولكن انديبوندامون شويه زاد النجم يولي عمل لوحده يضرب كموزيكا يضرب كاخراجيا في البصريات نتاعو في الجرافيك في الحاجات موجود انا موجود في ستيلو موجود في الكتيبه ننصح نقترح نبدل الاكس ديما نحبها على الاخر
0: وخليني نقول لكم زاد اللي جهاد ما يشدش روحه في حاجات كيف ما هكا معناها توي جينيرو نعرف الوقت تبدل وكل شيء لكن في اللي تسأل ويجي ويقعد ويعطيك من وقته الحقيقة ما كناش نحسبه إن شاء الله ما تكونش تبدلت برشا الدنيا لمحالة ولو أنه لانغراتيتود متاع الدومين أكيد أنه تخلينا نتبدله أنا سألتك السؤال هذايا متاع يقلقك أنه العبيد ما تعرفش ولا ليه على خاطر فما كلي قوم تاع الممثل ولا الناس اللي في الإكران جنرال ما اللي معناها ماذا بيا العبيد تعرفني بهذيك وينسي وأنه فما برشا خدمة التالي الحقيقة أنا جاية من خدمة التالي هذيك خدمة الكواليس ونعرف عندي سنين في هذايا دونك نجم نفهم باش نكملوا مع بينومي S plus 1 المسرح ما كانش في بدايتك ما هوش في تكوينك بينومي تخليك تقبل العرض الجاي كان يبدأ مسرحي مثلا حلت لك الشاهية على المسرح
1: على الاخر بينومي وظهر لي قبلها عرض عشاق الدنيا زادة اللي هو
0: سين كوميم
1: وفما عرض رجوج عبد الحميد بوشناق عزيز جبالي من أكثر الزوز اللي شاهوني ودخلت معاهم للعالم بتاع المسرح بعديك عرفت ديمونستر صراحة ديمونستر جينيرو كي يقول لك مثلا ياسمين الديميسي كي يقول لك هيلة زادة من الأول كي عصام العياري عبد الكريم البناني صابر الوسلاتي هذوما ناس معناها حد ما يلوحك حد والناس اللي والميوزيسيان اللي شاركت معاهم السين لتكنيسيان ما يلوحك حتى واحد وانا زادة قاعد نكتشف الوليد جهاد زادة قاعد نقرب لي قاعد نكتشفني قاعد نتعرف عليا وطلعت مانيش خايب جملة
0: طلعت محليني
1: والله صدقني عمري ما شكرت روحي كما الثوالي هذوما ما طلعت نهبل وبعديك في نهاية الأمر زادة فما العلاقات مثلا تهمة عبد الحميد هذايا فاز يخدم مع أصحابه تقتل راي الفازة جربوها شباب
0: باهي يا راي
1: مش خايبة جملة اخدموا مع اصحابكم، اخدموا مع ناس ترتاحوا لهم، اخدموا مع ناس لا بغض لا حسد لا شطرنج لا مايند جيمز، لا اخدم مع عبد معناها كي يمديه لك نصيحه يمديه لك نظيفه.
0: هو الحقيقه بوتيتر الملاحظه تتعمل من باب اللي معناها ما صابني جيت في بلاستك، ما صاب انا من هاك المجموعه هذيك بوتيتر تتقال هكا معناها. ولكن في الدومينات الكل احنا نقولوا ما حتى حد ما يبدل يونيكيب كي غاني، معناها ما فماش علاش تحبوه في الميديا ولا في المسرح ولا في التلفزه ولا اللي هو تحبوه يبدل، من حقه انه يختار اللي يحب عليه، وينجم يعمل 20 فيلم فيهم بطل واحد، هو حر، هذا عمل فني.
1: سر من اسرار النجاح لكيب الكي غاني اللي ما تتبدل، قالها انا واحد من الناس شعراءنا وفلسفتنا نتاع توا، قالها ايه ليه ما نبدلش شريك، ما نبدلش كيب. حاجه سر من اسرار نجاح عمل ونجاح ايكيب صراحه.
0: به انت معناها عبد الحميد ما بدلكش من اول الدنيا، خلينا نقولوا انت اول حاجه خدمتها سور اكران هذوكم
1: كي يستحقني موجود.
0: انا حبيت نقول اي موجود، اما حبيت نقول لك انه يمن بيك من الاول، من اول فرصه نحن نحكيوا على عبد الحميد بوشناق،
1: امننا ببعضنا من الاول في المغامره اللي صارت في الانترنت
0: على اليوتيوب
1: بشروط الانترنت، وبعديك طلعت ولا نقولوا هبطت من عرش
0: للتلفزة
1: ما عادش نعرف توا، وليت بشروط التلفزه وتواصلت الرحله، ونفرح على الاخر عبد الحميد واللي كيب البنينه هذيك اللي نجم نقول توا بكل فخر صحابي وزملائي فرد وقت محلاها محلاها رو الهيستوريك نتاع اليوتيوب نتاعك، اذا كان موسيقى ولا مسرح الكل معبي بصحابك سي با دوني ا تول موند. اليوم ما فهم نحن توا 8 مليارات، انا محظوظ جدا انو نسمع موسيقى ونتفرج في اعمال صحابي.
0: صحيح
1: برجو ليا محظوظ جدا بصراحه، محظوظ جدا، وعندي صحابي زاد انا موجود في الهيستوريك بتاع يوتيوب نتاعهم زاد، هما محظوظين صراحه.
0: في شنو اخر محظوظ؟
1: موهبتي محظوظ بموهبتي اللي ما تعرضنيش ديما.
0: انا فرحانه اللي انت تشكر في روحك اليوم.
1: والله حقيقة. والله اي اليوم جيت هكايا، اليوم جيت عيني
0: الحقيقه
1: بحبين
0: قولهم بيسج.
1: اليوم نحب نشكر روحي انا، ما عندكش زوج جهاد الشيرني في تونس. اول كومنتير راه فيه تشكون هذا شعمل
0: الحقيقه عامل برشا حاجات، هذاك علاش لازمنا نحكي نحكي فيه. الجهاد لا، من حق اي حد يخدم خدمه تستحق تتشاف تستحق تسمع. احنا من الحاجات اللي لازمنا نعملوهم في خدمتنا واللي هما واجبنا انه قال الاخر نسلطوا عليهم الضوء، انه نضوي انه نعرفوهم انه نسمعوهم، انه العباد مثلا حبت حاجات ما يعرفوش اللي انت كنت وراها حتى لو كان ما كنتش في الاكرام، ما يعرفوش اللي انت شاركت فيها، هذا يا الكل. وخلينا جهاد نكملوا مع الممثل الساعه، غير المسرح اللي هي تجربه مهمه وخرجت بها بعلاقات هايله وبتورني مزيانه وبرشا جمهور وبتجربه سبيسيال على خاطر ماهوش المسرح العادي نتاع كل نهار
1: صراحة.
0: الفكره بكلها معناها مختلفه، ولعبت برشا بالصوت وفما برشا تمثيل صوتي في اللي عملته، دونك تجربه ثريه. السنه في رمضان ما شفناكش في حاجه، شفناك في زوز، هل تعتبر لي هي حاجه باهيه الساعه؟
1: ديما حاجه باهيه، ديما حاجه باهيه. فما رمضان 2019 ظهر لي تواجدت في 5 اعمال، علاش لي؟ علاش لي؟ وين المشكل؟ اذا كان انا عرفت عبيت نعبي بلاستي وما تلخبطتش، تلخبط في الكواليس لا محاله، المقرون نتاع جيلادي قلب الذيب هزوا معايا للتسعينات في الدوبه، والبنانه تلقاها في 2050 دخلت بعضها،
0: لكنها حاجه باهيه،
1: حاجه باهيه على الاخر. نحن عندك الفقر نتاع الانتاج على المستوى الفردي كممثل وكتكنيسيان معناه نجم نسميه انجاز، انا 5 اعمال وزوز اعمال وسورتو ماكش تعاود في روحك. وانا بصراحه من اكثر الحاجات اللي خليتني في المهنه هذه نحبها ومواصل فيها هي التلونات هذيا، من عودش روحي منحبش نتمقجر، منحبش يحطوني فك التيكه المعينه.
0: فهمت الفعل، تحطونيش في قجر
1: اي سمحني
0: ميرسي صايبه شويه
1: اي تينا حبيت نسحبها
0: فهمت، ما تصنفونيش ما تصنفقونيش
1: ما تصنفقونيش وما تمقجرونيش يرحم والديك.
0: به هو راه مهم خاطر هذا يرجعنا للبروفيل اللي نحكيو عليه اللي هو الجوكير، على خاطر ما يقلقهمش هالخمسه مخرجين اللي خدمت معهم فرد رمضان يعرفوا اللي يجي هيد باش يخدم كل رول أبار ومش باش يخلط ومش حتى واحد ما باش يأثر على الآخر. هذا مهم وهذه حاجة
1: يعرف اللي للوجه باش يتعاود للصوت باش يتعاود للبوستير باش تتعاود
0: عندهم فيك الثقة. شو جهاد هذوما الكلهم سي دي زابتيتود هايلين على الآخر عند ممثل أنه نجم يتلون أنه نجم يفصل ما بين الأدوار هذه الكل. أنه فما ممثلين عاشت حياتها كاملة حبيسة وسجين الدور برك وصوت بركة وحتى كي عند حاجة أخرين تقعد هي بيدها في نفس الرول وكل دوك هذه أبتيتود مهمة برشا برشا. باش نمشي لك السؤال هكا اللي ديما يقوله لك وانا يقلقني لكن ما عندوش كلمه واحده اخرى الحقيقه هاني باش نقوله لك. هل القدرات هذيا وهالريشيس هذيا متاع الكفاءات اللي عندك في انك تنجم تكتب في انك تخدم على الفكره في انك تخدم على الحوار في انك تقدم بالناس كله وانك تادي برشا حاجات مختلفه وينجموا ديما يعملوا عليك في الاعمال نتاعهم اشبيهم ديما ما يترجموا كان في مساحات مش كبيره؟
1: مش ما نعرفش. فما حاجات تتجاوزني ماهيش بيدي انا. فما فما فما كاستينج فما قرارات نتاع مخرج فما قرارات نتاع منتج وفما قرارات نتاع مستشار.
0: مع ابتسامة عريضة
1: ما نعرفش اسكو والله بني عارف خاطر بالديجيتال تو تبدلت شويه الحكايه. ما انا جيلي انا يمكن ما كنتش ام بروفيل هكا يا غرت ولا بروفيل مراهم ما عارف والله ماني فاهم خاطر مش بيدي مانيش من مشتقات الحليب برشا مانيش من
0: شنو تحكي على اللون
1: نحكي على الباقي الكل زاد
0: شنو شبيك
1: ما نعرفش رب هما يجاوبوك مش انا
0: لازمنا نكملوا نحكي في مليح هذا فاروق تحسوا قال فك علي توجس شوية قال لي فاصل
1: مفرقة فردلون خاطر ايو يعرفها الحكاية
0: ما يعرفوش الناس هكا قال
1: لكم
0: هاي سيدي فاروق عطينا فاصل صغيرة ونرجع مع جهد تبليسيتي سوبر سيستا اجرى رقم واحد في تونس تخبرت 30 سنة

0: فاني تايم.
1: هاكا رجعنا فيسع فيسع فاروق الحقيقه باش ما نضيعوش خيط الفكره. مانيش من مشتقات الحليب ما نجم نعمل بوم تاع شوكولاته. خليني نفسر للناس جهاد جهاد برشا خدمه برشا ادوار هاي الليسته قدامي، لكن ديما ما فماش ادوار عندها مساحه كبيره، عندها برشا مشاهد، عندها فما بلوز او موان فما مثلا شنو اكثر رول كان فيه مساحه بالمنطقه هذيك
2: تلفزيون
1: كنت تحب قلب الذيب.
2: نشكروا التو اي بسام بسام الحمراوي اللي اعطاني الشانس هذيك انه ندخل للدراما، وخاصه بحاجه تاريخيه مربوطه بتاريخ شنو بالضبط، تاريخ البلاد هذيا والمده نتاع الاستعمار. نشكر بسام الحمراوي على الجيلاني ونشكر ليكيب نتاع قلب الذيب الكل. دونك وي جيلاني كانت اول حاجه هكا مهمه، او المساحه مهمه في
1: وقدام ناس في مهمين زاد
2: وقدام ناس مهمين معناها رؤوف بن عمر، فتح الهداوي الله يرحمه، عيسى حراث، لطيفه القفصي. كاستينج يخوف صراحه، يخوف. ومعايا عزيز جبالي زادا، ومعايا بسام الحمراوي، ومعايا زادا شله بنينه بنينه بنينه بنينه برشا ومالها تجربه. قلبي
1: هو المسلسل تجربه مهمه ياسر، لكنها يظهر لي كما يظهر لي قلت انت شعفت وبسام على التلفزيون من وقتها شد ثنية واحدة أخرى.
2: وي وي على خاطر المشاكل اللي صارت والحيفيات نتاع المسلسل هذاك، إيجا للحوار برا للوطنية، معناها المسلسل راهو يتعدى في التلفزة، ما عنده ما يعمل في المحاكم معناها. مسلسل القوى
1: صحيح مش مشكل. هو لما حال عمل مهم جدا كرسو هو ساعة كمخرج ديجا ليك انت اوسي، وخليه يمشي في ثنية محليها اللي هي الغامر في انه ينتج للديجيتال في رمضان اللي هو نتصور يحل في بيبين برشا الناس اخرين تشتبش تتشجع. عنا سنين نخمو فيه نعملو ما نعملوش، عملو بسام في
2: حتى بريمير وخرج، نحن قعدنا نرعشو في رواحنا ونرعشو في اليوتيوب، هو تك ما استناش برشا يتكلم اقل بسام ويعمل اكثر.
1: يعجبني احنا بالنسبه لنا ما يتكلم
2: جمله
1: ما نعرفش صوته برشا ابر الادوار. نسلموا عليه الحقيقه، حل باب مهم. ان شاء الله نشوفوا تجارب اخرين، ان شاء الله يكون ماهوش في الخسار، ان شاء الله يكون مرجع فلوس وساعد المنطقه نتاع الانتاج باش ينجم يكمل.
2: باش ينجم يكمل. فما اخبار قاعده تدور على الجزء الثالث،
1: انه فما جزء ثالث.
2: ان شاء الله يكاستيني بس
1: قل له
2: والله انا حبيت نقول له هكا.
1: اي قول له هكا.
2: حل مساجاتي بسام.
1: سلموا عليه بسام. اي كاستي علاش لي في شنو باش نقول اخر الحقيقه. اي حسب رايك انت ما يعطيوكش مساحات كبيره ولا ما تاخوش بطولات على خاطر البروفيل يمكن ما يجيش على هواء واحد من
2: هذيا. راهي تخمينات.
1: تخمين اي كي تسال ما عندك مخرجين صحابك كي تسالهم
2: عشبيني من أخش أدوار بطولة
1: ما تسألوش.
2: صعيب علي السؤال خاطر صراحة هو عمره ما مخرج قال تخلي ياسر في خدمتي يعطيني الدور يعطيني المساحة ويستنى النسخة متاعي. فهمت قليل وين نحكيه على مهنتي أنا كممثل. ديما هو كمهنته كمخرج نحترمه مساحات بعضنا ونحترمه لتاش متاع بعضنا. يصعيب علي ويحرجني جدا سؤال شبيك ما ليجي بطولة. أما نعرف نار برجة ممثلين قليل الحياة والله يقولها. أنا بالنسبة لي أنا قلت حياة
1: بالحق
2: والله. إذا كان هو مرانيش
1: ما أنا ما نقولوش
2: أما نشوفني ليه تو هتجي في تفادليك امام بسام كاستيني هكا في راديو تتعدى كنكته. اما بتجيش كاين بوكس بطون سيريو سليم بسام بلي يشوف لي حسها تلهمي كاين.
1: فهمتك بيملا السؤال اللي يتقال برشا في حوارات هكا. شفت روحك في العمل هذاك كان شاركت في هو ما شاركش هو يبدا ما شاركش في العمل هذاك كان شاركت في العمل هذاك انا هو الدور اللي كنت ترى فيه روحك.
2: اي ما هو
1: تراها معني باهي السؤال يتطرح
2: يتطرح السؤال. اما بالنسبه لي انا انت كاعلاميه ومحاوره تروح جوك به. انا نروح بثلاثه اربعه دوين مينيموم
1: مشاكل.
2: اما راهو ديما نشوف روحي في ادوار ونمشي معاك نعملهم خير منهم اللي عملوهم. أما ما نجمش نسمي تاو تورطنا.
1: لا أنا ما نقولكش سمي أنا ما حبش
2: نورطك. تم بعد عندك فاش تقيد
1: برشا
2: بنتي ريكتو فيرسو
1: برشا. اي اما توا مثلا في في نفس السياق هذايا ما عادش البطولات كلها مثلا الجيل التالي كانت البطولات هكا الاولاد الشباب
2: الفرديه بطولات
1: صحيت وحده
2: بطوله ودهينه تلقى يحك فيه المسلسل وحده شد انفض شد توا تما دايره بطوله
1: صحيت
2: ينجم يكونوا ثلاثه اربعه كوبلوات هاي ما نحبوا الحب نحن والدراما ثلاثه اربعه كوبلوات
1: مثلا
2: فهمت والاشرار زاد ولاو مش ولاو من قديم الزمان نحبوهم العشرة
1: وي لونتييرو المفروض انه فوالا ما عادش هكا البطل اللي لازمه اللي لازمه هو الشباب اشب ساعات الحقيقه فما مسلسلات قبل من غير ما نسميه يبدا هو صحيح اشب واحد وهو البطل
2: لازم يكون يتحط في دابوست شامبو
1: لكنه اضعف واحد في التمثيل يبداو اللي دايرين به كل بالادوار اللي سميوها مساعده يبداو يمثلوا خير منه اليوم فما بطولات ما مش بالضروره البطل مش النوع هذاك فما انواع جديده بدات تتبدل الدراما
2: وشي هذا الشيء اذا اذا نحن شخصنا يبدا سمح وموهوب ما اذا كان موهوب شويه وسمح شويه ما يسيلش اذا كان سمح برشا والموهبه دايرين به ناس باهيين يلقفوه اذا كان موهوب برشا وما فهمناش ماشي ولا جاي زاد تلقى في بعضها ما يسيلش يا اخي
1: والله تعرف هو
2: هي روح هي روح
1: احنا نضحكوا اما انه سمح ما بين ظفرين مازالت ان كريتير في الصفوف الاولى معناها من الكريتير
2: اسمعني تعاون تعاون سي ان بلوس بصراحه إذا كان أنا مانيش لنفس في الجمال لنفس في الحضور نفس في الإحساس حتى زاد موهوب زاد راهو معناها شكرت روحي في البارتي قبل الفاصل توا باش نحكي أنا هبطت شوية على القاعة
1: كما تحب الحقيقة خذ
2: زاد ما نحبش يقولوا زاد ممثل موهوب كهو تيقف الحكاية نحب نقولوا زاد كان إنسان كان يعاون أضاف حاجة للمهنة هذية موتيفا جيل مخلت راس
1: رغم انه هو
2: خاطر في برشا حالات هز موهبتك وبروح قدام اخلاقك وقدام شنية انت تنجم توصل ولا شنية تنجم تبارتاجي مع الناس فما برشا موهوبين
1: صحيح.
2: اما لي سامحني سامحني
1: في التعامل في
2: التعامل
1: في وي لا لا لا عندك حق هذا من الحاجات المفيده اللي لازم يخليها الواحد وراه الجهات هزتني في ثنيه اخرى تو انت حكيت على هكا معناها حكيت برشا شغف على الحاجات اللي تحب تخليهم على العباد اللي تحب تعاونهم على الجينيراسيون اللي تحب تنسبيريها رغم انه الشغف ما يحضر ويغيب المده في الخدمه
2: الشغف يحضر ويغيب البرشا
1: يغيب أكثر من اللي يحضر
2: يغيب أكثر من اللي يحضر للظروف يطول شرحها وما هي غايبة على حد وما هيش سر ما هيش سر معناها عنا المشاكل الانتاج في تونس في كل انترفيو عنا الفلوس شوية هذا إذا كان ما ثماش معناه تسمع ساعات جمل من نوع يا عاد جهدون اقف مع السينما التونسية أنا وحدي مش نقف مع السينما التونسية ايش نجربوا نحن السينما التونسية تقف مع جهد قولكم
1: مثلا
2: لا لا بالحق مثلا ولا التلفزة ولا الراديو على خاطر شو إذا إيجا نقولها في, في, في نهار عظيم كما اليوم الفلوس برو فلوس فلوس فلوس معناها ما عادش يحبوك تتعامل مع برشا أعمال ك إنسانيات وهومانيتير وفهمت فما لخطة وفما برشا جودمو
1: ما هو إذا هومانيتير معناها هكا إنسانيات وكذا لازم تكون على الكل مش كان على الممثل
2: على الكل على الكل
1: المنتج كي باش يخدم حاجة ماهوش مش باش يربح هذا متفاهمين فيه حب يقول
2: الممثل هو في آخر الشين نتاع
1: خاطر التكنيسيان ما ينجموش يوخروا عليه فلوس
2: ما ينجموش
1: ما يجيش يدور
2: اسمعني تحية كبيرة للتكنيسيانات الكل وين تكنيسيان
1: صحيح
2: كنت تكنيسيان يهز التريبي ويروح وحقه اما انت كي باش تهز موهبتك وتروح
1: تولي مخيبك
2: وفما صف وراك فما صف وراك فما بلان بي فما بلان دي فما حتى كش نوصلوا لل فما بلان ما نحبش نسميه في فما الاقتراحات فما اما التكنيسيانات اذا كان معناها هما رم روح العمل وهما اللي باش يردوا افكارك حقيقه وباش يردوه فيلم وباش يردوه عمل دونك اي الممثل في اخر الشين
1: والخايب في هذايا زاد جهاد اللي المتقبل بتتخلي خلي ما يعرفش هذاك علاش لازمو يسمع ويحاول يفهم المشاهد زادة ما يقبلهش من عندكم كفنان تحكي على الفلوس ما تعجبوش ما تروقش معناها مش الفنان هو يحب ليماج نتاعو وتقعد ديما نحكيوا على الفن للفن ونحكيوا على الفن كما كنا نحكيوا اما اول ما يولي فيها حديث على الفلوس توا انا احنا توا في السيزون تاع مهرجانات ويجيو بحذنا مغنين كل نهار والغالبية الساحقة منهم عندها مشاكل على المهرجانات والمهرجانات المدعمة والفلوس والبرمجة وذاك الكل وانا باش نعيش وما عناش باش نعيش والستاتيو نتاع الفنان الجمهور ما يستسيغش انك تجي تشكي على الفلوس ما تعجبوش
2: لا لا زيد سي بون زيد سي بون فقوا بها
1: فهموا
2: فقوا بها حتى جيل الالفينية نتاعي هذيك العركة الكبيرة ويعرفوا يعرفوا
1: 30 انت
2: انا 38
1: تتسمى 40
2: 40 والله لا عيني أو 40
1: إيش أقولك لا 30 أما كملت 3 عقود ودخلت في الرابع
2: دخلت في الرابع
1: ميسيلش
2: دخلت في الرابع شكون كان يقول
1: والله ضيعنا
2: أنت هزيتني الاثنين أخرى طيب
1: أي أنا ما حكيت العمر نمشي نركز شوي لا مازلنا صغار الحقيقة
2: إن شاء أي أسمعني مع شوية هكا تهور مع شوية تفرفيش بين 38
1: مازل
2: إليها هيك عاو الفلوس الفلوس مهمة جدا صحيح الفن للفن اما راي الفن للفن راه فما فلوس في الوسط
1: اما كي تبدا موجوده من غير قلق وتعب ما تحكيش عليه
2: اي صحيح
1: العادي في مرشي عادي في صناعه موجوده في مصر في لبنان في هوليود
2: الفن يتكلف والفن الباهي والمعمول بالقدا يتكلف انت سواء كتاب مسرحيه تابلو فيلم يتكلف وعليش ليه انا اختصاصي وموهبتي ما نسترزقش منه وما نربحش وما نتوسعش وما نكتسحش وعليش ليه نغزو على المرشي ما نحتكرش أما نعمل قاعدة جماهيرية كبيرة تترجم في فلوس
1: نعيش مرتاح.

0: حاجة على جنب تصرف عليه باش هو ينجم يكمل يمارس فنه.
1: أي على خاطر خاطر شو هذه خطه واستراتيجية متاعه بينه وبين روح. أما ليه أما وينات معناه علاش ليه ما يخممش في في في في استقرار في استابيليتي في حاجة. أنا راه خطاب بزايد على الأخر وفو بروبليم وعادش بيه معناه شنو هم معصوم الفلوس ما تواتيناش تنموت أكثر عباد نحبوا الفلوس على خاطر ولا بالحق على خاطر نحن كما قلت لك بخلاف الموهبة راهو باش تسافر باش تثبت في تفاصيل صغيرة باش تبعد شوية باش تشري تراب باش تهز دويرة باش تهمل مع مخك مع أفكارك باش بعدك تبت شوية وتجيب عمل أكل هملة راي تتكلم شوية
0: صحيح
1: هملة راي في معناها الحلو مش
0: في أنك تبعد وتخرج وتشوف وتعيش وكل شيء هذا يا خلينا سكروه باب الفلوس ومن شيرة فما أنك تخدم وما تحصلش على حقوقك للأسف هذا موجود وفما زيادة أنه الاستحقاق المالي ما يتبعش قيمة الفنان أنه أنت ترى اللي أنت لازمك تتقدر بأكثر من هكيكة ولا بخير من هكيكة ما هو تسمع فيس الجهات
1: أي أي لا عمل مش معقول
0: فلا في أنه زيادة فما قلت لك القلبة ما بين ظفرين بالكلمة التونسية وإلا أنه الفلوس ولا الكاشي ما تتبعش قيمة الفنان وخبرته وأقدميته وذاك الكل تتقدر حق قدرك في الكاشيات
1: انت والجهه الانتاجيه ساعات اي وساعات اقل شويه صراحه
0: وين خير في السينما مثلا نحكي توا على الخدمة الجديده
1: كيف انت والفيلم فما افلام قداش تحب اوكي نيكوسياسيون يعني 5 ثواني
0: ما احلاها هذيك
1: اقوى اقوى اقوى مومون
0: اقوى مومون في الدنيا
1: وفما بربي يقف مع السينما التونسية
0: فهمتك بيه شكون أحسن رونكونتر معناها حد وقفت معاه قدامه سنة خدمت معاه
1: ممثل
0: أي.
1: منى نور الدين
0: هاي للفرصة
1: مش نرمال أنا ديجا كانت أمنيتي سيلفي يا أخي جاء دور
0: نحكيو على باب بنات خرج زياد لي طيب بطوله منى نور الدين وجهه
1: الجندوب وفيه برشا ممثلين حلوين واكيب
0: والخدمه ياسر حلو فما اصداء نتاع جزء واحد اخر ولا لا انا ما سمعتش
1: شخص حتى انا ما سمعتش مازلت ما سمعتش واش خص
0: ان شاء الله ممثل تحب تخدم معه مازلت ما خدمتش توا هذه فرصه وحققناها مع منى نور الدين حد اخر مازال
1: ظافر وهند
0: مع بعضهم كل واحد وحده
1: ولا كل واحد وحده كل واحد وحده
0: ظافر وهند اي كان
1: ظافر وهند خاطر صراحه زوز لومينو على الاخر وفي اقوى اندستري هوني في المنطقه وتوانسه ويعجبوني صراحه
0: باهي ان شاء الله يرجعوا هما ما كل هكا بعد كل مديده ديما نستناو ان شاء الله يرجعوا يجيو يعملوا حاجه في تونس كان فما هكا شويه كلام على انه ظافر عنده خدمه لهنا ما نعرفوش باش تكمل
1: ولا ان شاء الله لاباس شفتوا على الانستغرام
0: بيان سور مسكين عنده 3 جمعات ساقو مضروبه ان شاء الله لاباس حاجه ولو انه نعرفوك مليح الحقيقه حاجه في شخصيتك وما يعرف ما نعرفوهاش احنا تحب تقولها لنا اليوم حاجه مغروم بها حاجه تحبها حاجه احنا ما نعرفوهاش
1: ما نعرف شنو
0: بالحق وين مشيت في اسبانيا مش بحر
1: لا فما ما نقدمش برشا ما تجلطمش
0: لازم على ساقيك
1: اي على ساقي ولا فما ذيك اللي تتنفخ بالهواء ولا نسيت اسمها
0: بوي
1: لا لا لا عاد مش غادي
0: شومبرير
1: شو اسمها
0: ماتلا
1: هذيك
0: مش من بادل بالله
1: بالسيكوريتي لازم في ساقيه في يدي
0: بالحق
1: والله
0: علاش ما
1: على خاطر السوفل يبدا فيسا يوفى فيسا نعرف نعوم امام معايا فماش سوفل
0: فهمتك كان ما مثلتش وما صورتش وما كتبتش وما خدمتش الخدمه هذوما الكل شنو كانت هزتك ثنيه لوين الدنيا
1: والله انا راني كنت انا تكوين مهني كنت ماشي في صيانه واعداد المعدات البيوت الطبيه
0: ها راك في السبيطار
1: والله راني في السبيطار ما عجبتنيش ندور ونكسر شوفروا ديريكت
0: اي بقي في الصيانه والاعداد
1: والدنيا ما عجبتنيش
0: زيد
1: ما عجبتنيش
0: ولا رانا مستحقينك على الخطه
1: اي توا بديت نندم شويه مع الاحتباس الحراري جربت برشا حاجات بعديك في حلمة التمثيل راهي موجوده ديما بعديك دخلت من باب ال

0: تكنيسيان من باب الكاميرا
1: من باب الكاميرا
0: دخلت لف بالكاميرا تغرمت بالكاميرا
1: وي.
0: ومن وقتها بديت هكا ندخل وليت أسهل أنه تسمع بكاستينج واخذت فرص
1: جميل إن شاء الله أكثر برشا فرص
0: إن شاء الله يا ربي
1: سي جهد وفرص تستحقها وعلى وعلى قياسك وعلى قد ما تستحق مرسي بوكو اللي جيت مرسي بوكو اللي جيت في وقت ضيق مرسي
0: الحقيقة مازال كيف
1: مرسي بوكو لازمنا نعاودوا نتقابلوا إن شاء الله السنة السيزون تبدا حافلة في الشتاء الجديد نشوفوك في عمل واثنين وثلاثة وأربعة والعباد تزيد تعرف أكثر وتفهم أكثر ومهم أنك تتكلم بالترانسبرانس هذية الكل مهم زادة في الميساج حتى كي من غير ما تقصدهم انت راو تكوين مهني راو حاجه مهمه راو خير من برشا حاجات اخرين تنجم تضيع فيهم وقتك راك تنجم تعمل حياتك من هذايا
0: تنجم تجرب زاده
1: وتنجم تجرب ميرسي يا جهاد
0: ميرسي ليك
1: ربي يفضلك
0: اللي يسمعوا فيك
1: شكرا شكرا لكم انتم اللي تبعتونا في الحوار هذايا في فان تايم راس الساعه توا نسمعوا الاخبار ونرجعوا نكملوا مع ضيفنا الثاني ما تبعدوش فان تايم فان تايم
2: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5 ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز السادسة ديوان فام عسلمة ولي المهدي أنيس العذاري يدعو لمعاينة سير تقدم أشغال إصلاح العطب الفني المفاجئ الذي جد فجر يوم أمس الاثنين بمحطة تحويل الكهرباء بالجم وتمثل في حدوث تماس كهربائي على مستوى خلية الجهد المتوسط مما أدى إلى اندلاع حريق بها وخروج المحطة عن الخدمة وتسجيل اضطرابات في التزويد بالتيار الكهربائي بمعتمدية الجم وبومرداس وسويسي وأولاد الشامخ وشربان وهبيرة ودعا الوالي إلى ضرورة تسريع نسق الأشغال والعمل على استعادة التزويد المنتظم بالكهرباء في أقرب وقت ممكن. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تحذر حرفائها من إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة انطلاقا من يوم الغد الأربعاء. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن الاضطرابات قد تسجل خصوصا خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء والمحددة بين الساعة الواحدة بعد الزوال والخامسة مساء ومن الساعة العاشرة ليلا إلى الواحدة صباحا. ودعت الشركة حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة كيف خلال فترة الذروة باعتبارها من أبرز العوامل المساهمة في ارتفاع الطلب على الكهرباء باعتماد سلوكيات ترشيد الاستهلاك للمساعدة على تخفيف الضغط على الشبكة والحد من الاضطرابات. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين والمربين والبحارة إلى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية الاستثنائية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وظهور الرياح الشيلي. وأشارت الوزارة في بلاغ تحذيري إلى ضرورة حماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وأحكام التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة لسقي الغراسات والأشجار المثمرة ومراقبتها خاصة في المناطق الأكثر تعرضا للحرارة. إلى الشأن الدولي ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان إلى 4350 شهيدا و12310 مصابين حسب ما أعلن عنه مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية. ونختم بطقس الليل حيث يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الشرقية قبل أن يتحول تدريجيا إلى صف فقليل السحب بأغلب الجهات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات ويكون البحر مضطربا إلى قليل الاضطراب فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 28 و32 درجة بالشمال والوسط وبين 33 و37 درجة بالجنوب. نهاية الموجز الإخباري كريم مقني الآن فلاش سبور جمال تحيات بهير عوجي في أمان الله. Autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس

0: Podcom. ديوان FM فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. حازم المستوري من المنتظر يوصل لتونس الفترة القادمة من أجل الخضوع الفحوصات الطبية والاستكمال انتقاله للترجي الرياضي التونسي وإجراءات التوقيع على العقد. مفاوضات كانت طويلة بين الترجي ونادي مخاشقلة الروسي. الاتفاق بين الفريقين قد يشمل انتقال أشرف الجبري للفريق الروسي مدة 3 سنوات حسب الصحافة الروسية. الترجي الرياضي التونسي في بلاغ ليه اليوم طالب الإدارة الوطنية للتحكيم باش تفتح تحقيق جدي وعاجل في ملابسات احتساب ركلة جزاء للنجم الساحلي في الكلاسيكو. وما رافق القرار هذا من جدل التحكيم، الترجي يقول انه الطلب متاعه يأتي خاصة في ظل عدم اللجوء إلى تقنية الفار لمزيد تثبت من صحة القرار. يقول زادة في بلاغه أنه احترامه لاستقلالية التحكيم، ولكن هذا الفريق يعني لا يهدف لاستهداف أي حكمة والتشكيك من نزاهته، ولكن يطالب بالوضوح والمساءلة وضمان عدم التأثير في الأخطاء التحكيمية على نتائج المباريات ومسار البطولة كيف مسار الموسم الماضي حسب بلاغ الترجي. لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم تعين الكونغولي بيرجان نيغوين لإدارة مباراة ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال افريقيا بين النادي الافريقي وضيفه جولي بالمالي نهار السبت 5 سبتمبر بالملعب حمد العقربي برابدس 7 متاع العشية. سفرة إيفوارية كذلك لمباراة الإياب في باماكو بقيادة هيك موديس ريتشارد كوكورا نهار السبت 12 سبتمبر 4 متاع العشية بتوقيت تونس. في كأس الكونفدرالية طاقم تحكيم كامروني لمباراة شوتينغ ستارز والنادي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري بطبيعة بقيادة يانيك أنيس فودوب ونهار السبت 5 سبتمبر 4 متاع العشية بتوقيت تونس المباراة هذه. بالنسبة للترجي الجرجيسي سافر توغوليا لمباراته أمام ديان بارس السنغالي بقيادة أريما محمد مصطفى أكاكبو نهار الجمعة 4 سبتمبر 3:30 متاع العشية مباراة الذهاب بتوقيت تونس في ملعب الطيب لميريا. ديما مع التحكيم والاتحاد الافريقي لكرة القدم يعين الموريتاني عبد العزيز بوح لمواجهة تونس أوغندا في تصفية الكان في رادس نهار الخميس 24 سبتمبر 8 متاع الليل. ماتش الجولة الثانية مع بوتسوانا نهار 3 29 سبتمبر في استاد الوطني في العاصمة غابورون انطلاقا من 9 متاع الليل توقيت تونس بقيادة التنزاني أحمد علي أرجيجا. نختم بالتحكيم. الاتحاد الافريقي لكرة القدم يعين 4 حكام توانسة لإدارة عدد من مباريات المسابقات الافريقية في الفترة القادمة، وكذلك مش كان فقط المسابقات حتى التصفيات الخاصة بالمنتخبات. أمير رصيف يقود مواجهة المريخ السوداني وباور ديناموس من زيمبابوي في الدورة التمهيدي الأول من دوري أبطال افريقيا في مباراة الذهاب، مع خليل حسين ويوسف الجامي مساعدين وهيثم طرابلسي حكم رابع. فرج عبد اللاوي لإدارة مباراة أسكو ديكارا توغولي وأسيك ميموزا ليفواري في الشامبيونز ليغ الإفريقية ذهاب الدور التمهيدي الأول، يساعدوه أحمد ضويوي وياسين السعداوي وباسم بلايد حكم رابع. ومحرز المالكي لإدارة مباراة ناميبيا والكونغو في تصفية كان الجولة الأولى نهار 24 سبتمبر، يساعدوه خليل حسيني أيمن إسماعيل ونضال طيف حكم رابع. نضال طيف كذلك باش يتواجد في مباراة إياب الدور التمهيدي الأول من كأس الكاف بين تسينغيدا بلاك ستارز التنزاني والغزالة تساو من جنوب السودان. نضال مع كل منويل حناشي مساعد أول، مروان سعد مساعد ثاني، ومحرز الملكي سيكون حكم رابعة. نادي السويحلي الليبي منافس الترجي الرياضي التونسي المرتقب إذا كان تجاوز الدور التمهيدي الأول من تشامبيونز ليغ الإفريقية. دونك منافس الترجي المرتقب في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا يتفق مع لاعب المتوسط الميدان الدولي الغاني كواسي سيبو بعد نهاية تجربته مع نادي ريال أوفيدو الإسباني. لاعب شارك في كل مباريات منتخب غانا في كأس العالم 4 مباريات، كذلك شارك حتى في التصفيات المؤهلة للمونديال. قيمة الصفقة تبلغ 6 مليون دولار 3 سنوات للاعب، تقريبا 18 مليار توانسة يخدم اللاعب في 3 مواسم. واحدة من أضخم الصفقات في ليبيا الموسم الحالي مع التغير جذري في الصفقات والميركاتو في ليبيا. ومعد الأخبار نوصل لنهاية فلاش سبور. أكثر تفاصيل كي تلقاو على موقعنا www.dwanafm.net.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. 9.2.
2: Plus de musique. Diwan FM.

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: فن تايم.
1: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس اللي تبع فينا ولا اللي تحقوا بينا توا. هذه فن تايم على دي وانا فهم البرنامج اللي تبع معكم اخبار الفن والفنانين المهرجانات التظاهرات، لكن زادا نركزوا برشا على انه يكونوا من ضيوفنا الفاعلين الثقافيين مهما كانوا المواقع اللي هما فيهم، باش نزيدوا نفهموا اكثر، نعرفوا اكثر حكايات، اكثر توجهات، شنو يحبوا، كيفاش ينجوا لنا في الفن اللي نجم يكون يعجبكم ولا قاعدين تكتشفوا فيه. الحقيقه ضيفي اليوم في الساعه الثانيه بعد ما كنتوا سمعتوا معايا الانترفيو مع جهاد الشيرني الممثل في الساعة اللي فاتت، الضيفي توا انا بالضبط ما نعرفش كيفاش نعرفه، شنية لاتاش اللي يحب يعرف بها روحه. هو مايسترو، هو موسيقي، هو ملحن، هو موزع، دونك سي ان اوم دو ميوزيك. قيس المليتي، انت كيفاش تحب تعرف روحك؟ عسلامة، مدك مبروك.
2: عايشك، مدك مبروك، ومدك مبروك لكل مستمعين دي وانا فاهم. عايشك والله. يا تصن جو سوي ان ارتست، دونك اللي قلت كله به.
1: كي تبدا مثلا في لما مشيت ليفينمون، مشيت البلاد، ما بوتيت يعرفوا خدمتك، ما يعرفوكش برشا، باش تعرف روحك، باش تقدم روحك للعباد، شنو تقول؟
2: تو ديبون دو كونسي دو كونتكست، مي معناتها باش تكون ديريكتور ارتستيك، شيف دوركستر، كومبوزيتور، ارانجور،
1: الكل اقرب وحده ليك،
2: بيانيست، كلهم قراب لي، خاطر كلهم فيت، كلهم مربوطين ببعضهم، مي سون دي يعني حاجات مختلفين، اختصاصات مختلفين، لكن في في في في دومين واحد ولا ميوزيك اللي هو ما باسيون من صغير، نحس روحي نخدم في هذا، نحس روحي نعيش في ما باسيون.
1: هذا بريفيليج كبير ياسر كي تبدا عايش في الحاجه اللي تحب.
2: الحقيقه وي جي معني جون سوي كونسيون، جي بوكو دو غراتيتود بور سا، معني الحقيقه
1: ما كانش فما حاجه اخرى مغروم بها اون باراليل، كانت تنجم، كان ما مشيتش الدنيا في الموسيقى تمشي، شنو كنت تنجم تكون مثلا
2: مغروم بدغوا مثلا؟ مغروم بدغوا تغرمت به في الفانتين هكا كل والفوت، خاطر الوالد الله يرحمه كان معناها فوتبولور، وكان اتليت، وكان معناها يعني يغرمني من كنت ديما نتفرج انا وياه في الماتشات، ويعني الاناليز برشا وكل دونك ولا كنت نجم بيتيتر زاد الفوت كنت مغروم برشا.
1: داكور، تتفرج بلاتوات الكوره
2: يعني
1: كنلقى وقت
2: يعني جيت
1: نتصور انه الصيفيه هذه ما لقيتش وقت الحقيقه بالكل.
2: الحقيقه وي سورتو من اخر جوان، من مي جوان فادير، حتىكش مي اوت، شهرين هذوما انت التحضيرات، سورتو التحضيرات اكثر منه يعني العروض، لانه العروض مش برشا ككونتيتي، لكن التحضيرات العروض هما اللي برشا،
1: الخدمه برشا. الصيفيه هذه ابار بالطبيعه لا تورني مع صبر باعي في مهرجانات التونسيه الكل، مازال عندكم اون دات يظهر لي عملنا افتتاح كارتاج نحكيو عليه، 13 اوت سوسه، 16 اوت نابلس، 17 صفاقس، 19 بنزرت، 21 جابس، وكان المفروض مدنين 22 لكنه تاجل ل 1 سبتمبر.
2: لو 2 سبتمبر، لو 1 سبتمبر على جمال، مازال دو دات ان فيت.
1: داكور جمال، صحيح جمال. البارح بركه حكينا على مهرجان ام الزين في جمال، و2 اوت و2 سبتمبر في مدنين. التورني صابر توا سنين، مستانس بيه وبالخدمه معاه. فما برشا تحضير زاد مثلا للتورني كيف ما هكا؟
2: هو بيان سور، سينو الكولابوراسيون نا بلو دو سونس، كما فماش كل عام حاجه جديده، ومش حتى كل عام، نحن ميم في دي كونسيبت ديفيرون، كيما مثل الكونسيبت نتاع الفصحه، سي يعني دي كرياسيون جديده، اغنيه جدد، اغنيه مش جدد يعني دو سونس، ماهوش ريبرتوار صابر فورسيمون. فهو سي سا اللي كل خلى انه 12 سنه ما حسيتش بهم، لانه ديما فما حاجه جديده، ديما سو تشالنج تو لي دو، سو هو يقول اسمع باش نبدلوا لازم نعملوا هكا، سو انا يقول اسمع باش نبدلوا نعملوا هكا، دونك اي سي سا كي بيان في الكولابوراسيون.
1: من اول كولابوراسيون ما بيناتكم كنتوا ديما تتفاهموا ديما سور لا ميم لونغور دوند، معناها انت كي تعطي فكره يقبلها طول ما صار، حتى فما ياخذ وقت باش فهمتوا بعضكم ولا من الاول؟
2: لا هو نفهموا بعضنا، لكن الاختلاف موجود ديما، و سي سا كي انتريسون، سي تو تافي نورمال. لا مانيش في في في بروسيس نتاع انه نقول له ولا هو يقول لي انا نقول له لا لا لا با دو تو، سي اون كولابوراسيون بالحق، نختلفوا في نوع، عندنا سيغتانمون باك جراوند ميوزيكال ديفيرون، جي بلوس ديكسبيريونس اون اوكسيد مثل في فرنسا، في الغربي اكثر، هو متشبع برشا بالليكول العربي اكسيتيرا، دونك دو كو فيدني وفت اون فيت كلكو.
1: اي سالتك على خاطر 12 سنه مش شويه في تاريخ فنان كبير، نحكيو على الصف الاول نتاع نجوم العالم العربي، معناها هو بالنسبه لي التيان ويخدم مع تونسي، ولا فماش فرق؟ المهم الموهبه والخدمه والقدمه الموجود.
2: لا المهم الموهبه والابور، ما عندوش، خدم مع الناس كله، خدم مع برشا عباد، متعامل مع الناس كل من العالم اجمع، معناها لا هو اللي يهمه لابور، وال يعني ال يعني في وفينال شنو كيما نفكر انا او ما بديت نخدم معاه جيهم كل ليكيب كل قالوا قيس حاب يزن لهنا انا باش نتابعوا اللي حاب يجي بالحق سافو دير بوكو اون ساشون كو انا راني عمري ما كنت لوبجيكتيف نخدم معاه 10 سنين معناها سيتي ملوب اوني بارتي سور عام وزوز peut-être que pour une collaboration en fait le حقيقه c'est le concert l'Oulen et Carthage 2014 c'était ça qui a fait à ta élan كبير la collaboration mais en fait à chaque fois le fait plus on met le challenge plus on réussit le challenge plus on a fait برشا نجاحات partout en fait في تونس وخارج تونس في حفلات كبار في مسارح كبيره في العالم اجمع الحقيقه معناها درنا الموند عربي كله même l'occident aussi معناها
1: donc دوك مهم عادي انها تزيد تعيش اكثر وان شاء الله تكمل اكثر
2: من هكا باش تعيش اللي باش تعيش طونكو عندي ما نضيف له هو معناها نحن متفاهمين في الموضوع هذا بيان سور
1: هذا هو من اهم النجاحات الصيفيه هذيا خلينا نقول في تونس افتتاح مهرجان قرطاج الدولي نحكيو على الستينيه سنه خدمتوا الخمسينيه
2: تتفق.
1: مع بعضكم والستينية لهنا شفنا حاجة جديدة ما كناش نستناو فيها الحقيقة صح اليوم اللي حضروا وانا ما نجمتش نحضر ما خلطتش نحضر على الافتتاح على خاطر حاجات كنت نجم تمشي لازمك تمشي الثلاثة أربعة خمسة حفلات باش نجم تحضر عليهم الكل ودي مومون ينادي اللي مثلا انا ما كنتش نستنى باش نشوف لطفي بوشناق يغني غنية لصابر وصابر يغني غنية لطفي بوشناق ومع بعضهم يغنيوا غنية لناس اخرين معناها باش يكرموهم برشا قعدتوا تخموا
2: يكون هذه كانت الفكره والله باش نقول لك ما نكذب عليك نقول لك برشا لا على خاطر الحقيقه الموضوع تطرح مو دافريل انا كلمني صابر واقترحوا عليه كلموا يعني من وزاره الثقافه وقالوا نحبوك انت تو بورت سيت اوفرتور وكل كلمني اعطيتو اون فيزيون ديتاي كامله يعني بعد قد نحكيو فيها بالديتاي انا وياه لكن اعطيتو كمان اون فيزيون الرؤيه الفنيه للح... يعني التوجه هذايا نتاع انه يعني سي بيان دو que ce soit pas juste Hafle Sabr nous Sabr nous c'est une même langue ta Sabr mais il est où il est stade à des artistes marche sur scène et on a pensé justement à que ce soit l'ancienne génération qui m'a mané l'autre Bouchner qui m'a Chapral etc qui m'a aussi nouvelle génération aussi de et l'idée c'est que le message nous de faire comme une passation une nouvelle génération l'ancienne génération nouvelle génération d'artistes émergents etc و je pense que le message وصل الحقيقه الوقت كان تحضير الكونسيبت هذا كله في وقت اكستريمون كور كثير برشا و سيتي ان تشالنج انا شفت خذيت لي برشا وقت يعني
1: ونجحت فيه تحس لي نجح
2: écoute je pense que oui malgré les connais je me nomme اكثر احسن هكا برشا نو اي بوكو دو كونترانت الحقيقه دوغ تكنيك يعني مثلا امور تكنيك وقت تفكر بريود يقص الضوء بالطو يقص الضوء
1: مازال
2: يقص الضوء مي معناه الحقيقه يعني يعني ما انا با ريوسي ا فير لي شوز ا طون برشا حاجات سو سون انستالي مخر اكسيتيرا سي شبخال جي لو جور ميم alors que c'était prévu j'y قبل باش نجم برفو اكسيتيرا مي كومون مي تعاملنا يعني هو ذاك هو الميتي de toute façon مانيش ديما نلقاو هكا تابي روج الامور
1: الدنيا منظمه حتى كي تبدا اكبر الحفلات
2: اي بيان سور اون سادابت
1: وي مهمه ليماج نتاع ما حبيتهاش تكون حفله صابر اون فيت هي حفله كارتاج من وجهه نظر صابر معناها كيما يرى صابر كيفاش ينجم يحتفي بالستينيه نتاع كارتاج الكل مثلا خليني نحكي على الزوز الكبار رحبوا طول لطفي بوشناق شيب خالد عجبتهم الفكره طول
2: الحقيقه وي اونيتمون خاطر بالفاسون انا اول ريونيو عملناها يعني مع سي لطفي بوشناق تقابلنا انا وصابر ولطفي بوشناق جوستومون حكينا له على الفكره وبالاول قال انا معكم الحقيقه معناها وشيب خالد كيف انا اتصلت به هنا من الاول خد عندي علاقه بيه كنخدم معاه عندي عوام كل وصابر كيف حكيو مع بعضهم في التليفون وقالوا انا نجي ومعناها توكا الحقيقه كانوا مسهلين الموضوع يعني فهمت
1: و بور لي بلو جون الحقيقه نتصور فرصه كبيره باش يفرحوا باش يكونوا على معناها هما زوز ساعة هما اربع اصوات نحكيو على بوثينه نابولي ودالي شبيل في مرحله اولى ومن بعد احمد احمد الرباعي وملكه
2: في دو ريجستر ديفيرون
1: بالنسبه ليهم كارتاج الساعه افتتاح ومع الفنانين الكبار هذوما سيغتانمون نتصور راهو زاده فما شويه رهبه فما بوثينه بتتخد خدمها اكثر
2: وي مهمين بذين ما خدمتش معاه انا وقتها في اللايف معناها خدمت معاه جوست الالبوم دونك ما نعرفش
1: في الالبوم
2: ولكن انا فوالا معناها تم اقتراح عديد الاسماء وكل والحقيقه في المور هذه اخترت انا يعني نحكيو انا وصابر وكل وسمعنا ونا في ان شوا وهما فرحوا بيان سور وكانوا وتقابلنا مع صابر وباش فسروا باش فسرنا لهم زاد شنو ليدي لانه ليدي انه لطفي وصابر يغنيوا اغنيات بعضهم ومن بعد يعني تدخل بثينه باغنيه لطفي وتدخل يدخل دليل اغنيه صابر وبعد يغنيوا الاربعه اغنيات نتاع لي زارتيست نتاع الرياحي هدي جويني صادق طري اكسيتيرا وصليحه دونك سيتي فريمون كله متسرسل كله كونسو يا ميساج واضح
1: يظهر لي انت تحب الخدمه نتاع العروض هذيا اللي فيها حكايه وفيها ستوري تيلينغ اكثر
2: باش في طول طون سا وفي زاد تشالنج خاطر تو سي تنجم تحلم تنجم تتخيل لكن فما واقع بعد اللي هو التيران اسكو العباد يكونكتيو معاك ولا لا
1: اكزاكتومون الحقيقه نجاح كبير صابر خرج فرحان
2: الحمد لله وي وي العباد خرجوا فرحانين دونك سا سي لو بلوس امبورطون
1: هذاك المهم ان شاء الله لزوز عروض اللي مازالوا كيف كل عاده باش يكونوا عروض ناجحه الحقيقه خليني نذكر انه تاجيل عرض مهرجان مدنين سويت للفاجعه اللي صارت في بنقردان وفقدان الشباب اللي نترحموا عليهم ونعزيوا عائلاتهم فشافوا انه نوخروا شويه العروض ويكون الاختتام مع صابر نهار 2 سبتمبر بعد الجوله هذيا نتاع صابر فما جمهور ما نعرفش تتبدل الجمهور يعني الاستقبال نتاع الجمهور للفنان الصابر لهنا نحكي ومن مهرجان لمهرجان يتبدل مثلا في صفاقس ديفيرون
2: وي صفاقس عندها ديما شارم سبيسيال خاطر بلادو خاطر كبر غادي ومعناها وقرا غادي اكسيتيرا وكل دونك يحسوا هما ديما سي ان بو فيرتي نتاعهم دونك فما شارم سبيسيال في صفاقس
1: تبدلوا حاجات من مهرجان لمهرجان ولا لا في البروغرام
2: لا ريالمون با فريمون معناها ما بدلوش حاجات عندنا بروغرام بور لا تورني ما هو بيدون لو غارد افيك كيلكو ساعات هكا اجوستمون صغير معناها مثلا نجمو في صفاقس مثلا نعملوا كوكتيل هكا صفاقس لانه مستنسين نعملوه وكل نزيدوه سادو 8 دقائق 10 دقائق مي سينون البروغرام يعني سكوليت نتاع البروغرام كله وبيدو
1: باهي هذه الخدمه مع صابر الحقيقه يعني حاجه كبيره في حضورك انت في خدمتك قيس في تونس معناها على الجمهور انا متاكده اللي انت تعمل في برشا حاجات اخرين ما هذيا اللي تحت الضوء اكثر شنو خدمت اخر لهنا مثلا السنه نحكيو على بوثينه خلي بوثينه نجيك على جنب انت خدمت لا فيزيون ارتستيك وخدمت لارانجمون ولحنت من اغاني الالبوم نتاع بوثينه النابولي الالبوم هالولاني اللي عملت به اول حفله في حياتها واللي هو نجاح كبير وفرحانه برشا والعباد الحقيقه حبوها ويلغوسواف الاغنيات بالكدا بالكدا تخدم مع عباد اخرين توا مثلا خدمنا حاجه اخرين مع اصوات تونسيه اخرى
2: تو بيان سور يعني تو اكطوالمون توتسويت يعني في شهرين هذوما لي اما معناها عندي فما مزيد في ديسكوسيون مع كلكو ارتيست بور يعني بور دي كولابوراسيون ا بارتير دو لا رونتري معناها هذيك كملوا سيف جينيرالمون سيف كوم فما المارجينات وكل دونك نعمل بيتيت بوز على تو سكي برودكسيون كرياسيون تلحين توزيع اكسيتيرا وكل اون بليس فما المارجينات اللي يصيروا زاده في معناها اون دور دو تونس معناها كيما الفصحى مثل مهرجان الفصحى
1: اللي هي تجربه مهمه برشا باسكو احنا في صابر كنت في الدمام سي
2: صار في السعوديه كانت حفله ناجحه كبيره برشا وحقيقه انا جو سوي فيغ دو سيت اكسبيريونس وبس مع فرقه 100% تونسيه كنا 30 عازف ومعني كونسيبت سبيسيال دونك عاودت وزعت عملت رؤيه اخرى يعني الاغنيات
1: اللي كلهم بالفصحى
2: الحقيقة
1: ما خليها فكرة المهرجان تحب أنت المهرجانات اللي آتام اللي فيهم هكا
2: بالطبيعة أنا حب توسكي مختلف وتوسكي فيه تشالنج أنا معناها جو بونس كو إذا الأرتيست يخلط في مونوتوني الأرتيست يموت وفيت يعني ما عادش تغذي له روحه تولي
1: لاباسيون تبرد
2: سي تري امبورتون ديما في دي تشالنج
1: حبنا نعملوا حاجات هكا لهنا
2: وي بيان سور هو شخص معناها بيان سور في تونس يزمنا معناها اون ديفلوب الحاجات هذوما لي كونسيبت اون بو اون بليس احنا راهو عندنا راهو عازفين وعندنا تقنيين سي فري كو مالوغوزمون برشا قاعدين يخرجوا لبرا مالوغوزمون سي اون تريست
1: مثلا لا ترونتين اللي خدموا معاكم في الفصحى مش من تونس انتم
2: هما التوانسه
1: اما موجودين غادي
2: اما فما ديزين منهم عايشين ديجا في الامارات في السعوديه وكل منشيره معناها سا سكومبرون هذوما كفاءات ابري تو بداو دوموندي ان بو بارتو معناها كل شيء حتى سي لي زيليت معناها في ال... في ال... كموسيقيين ومن كتكنيسيان بوكو دو تكنيسيان معناها دانجينيور دو سون اكسيتيرا
1: كل لا عايشين وهذا حتى في احنا في الاوديو فيجوال في التلفزيون والراديوات كلهم برشا موجودين البر انت تعتبر روحك مستقر في تونس ولا كيفهم
2: لا انا مسخر اونتر لي دو بس فاصون جي توجور ايتي اونتر اونتر فرنسا تونس
1: معناها من وقت القرايه معناها
2: من وقت من عمري 20 سنه عندي عندي 20 سنه من قريت ومن اللي عملت
1: انا ما سالتكش على عمرك كنتك وحدك قلت لهم الحقيقه قيس فما حتى مشكل تري بيان 25 سنه في في الموسيقى كمحترف معناها 25 سنه وي يعطيك الصحه خلينا نرجعوا للبوثينه ما رينكش قبل تخدم على ألبوم كامل متاع فنان جديد صوت جديد معناها tu portes le projet الكل حتى لللايف معناها حتى لللايف حتى للتوزيع معناها على المسرح وكل شيء علاش مع بوثينة شنو اللي لقيتو
2: دابور سا سي اون عندها يعني سي اون ايمونس ارتيست تالون عندها على بوكو تالون سيت في الحقيقه انا جو بونس كو باش تعمل نيلون به في كاريرها الحقيقه او ما تقابلنا قعدنا نحكيو كله انا قعدت فسرت لها انا جو سو با ان ارتيست دو كوموند معناها ميجيش اون كوموند يقولوا لي عملنا زعنا غني نقول له اوكي تو زعنا غني نو زعما كان ما عنديش اضافه للارتيست ما نخدمش معاه نقول دو بريفيرونس نخدم مع بيض خلينا معناها خير اون بلوس مانيش ساهل في الخدمه معناها جو تري اكزيجون ونجم معناها يعني
1: ما تشبهش اللي نشوف فيها على البلاتوات معناها
2: على البلاتو معناها لك
1: تري جونتي
2: لا جونتي ما في البرايف اسمك تجي البروفا تشوف اونجل اخر دونك اون فيت قعدت نخمم برشا الحقيقه وقعدت قعدت بريسك 6-7 موا باش بديت نخدم معها قعدت نشوف شنو وين نجم نضيف لها وين تحب تمشي هي اكسيتيرا دونك انا في انا في دي معناها قعدنا كل مره نتقابلوا انا في ريغولارمون دي رونديفو هكا قعدت نسمع تسمعني حاجات سمعها حاجات اكسيتيرا لافي كلكو هكا كلكو شونسون عملتهم مع سيرين مي في توجهات معناها في توجه موسيقي معناها في ديريكسيون ميوزيكال ديفيرونت على شاك فوا وكل شيء دونك بعثت لي جيتها بتوجه موسيقي واضح جيتها بروجي الحقيقه واضح dans le sens voilà how in l'univers que je conçois pour toi femme renette tu me chauffes femme renette là donc train fait un fait atelier de création زيد معناها femme renette لحنتهم مثل directement نستخف من الحب فاس طويل فما غنيه مثل اللي يحب جفاني كانت هي عملت البارتي منها دونك نزلت لها بارتي اخرى ونكون كومبوزي اونصومبل دوليش دونك عاودنا اون لا فيو اونصومبل هي غنيه ملحنتها هي كيف زينب الحنا دونك اون بارتي اون ترافاي سور 5 شونسون وحتى الفكره انه راه يتعمل علاش غنيه مش خمسه علاش خمسه مش غنيه اكسيتيرا سيتي ان شوا عملته في سان شوا كو جافي بروبوزي قلت لها اون فافير اون سيسيون دونغستخمون مش يعني نتاع خمسه غنيه يعني لو بوت سي دو فير اون سيسيون فيها ماكسيموم دو شونسون دايور حبيت نعمل سته مي خلطت الخمسه
1: والاغنيه اللي خلطت
2: وهذيك خلطتها خلوط
1: تسحر عينيك انا هاني لاني قلت لها بوثينة وها باش نزيد نقول لك انت قدام الناس رانا نستناو في تسجيل خاطر نحبوا نسمعوها الاغنيه الحقيقه معناها يعني العباد اللي مشات حضرت الحفله في الحمامات كانت شايفه ان ريل معناها يعني على انستغرام فيها هكا الدندن فيها الاغنيه مع الجيتاريست وكهو
2: اي خاطر
1: وجاو حافظينها
2: اي جوستومون سيتي لو بوت هذيك علاش خرجناها نحن قبل هي الحقيقه لحنتها يعني كلكو سمين افون حمامات ونافي با التون باش نسجلوها وكل شيء دونك قلت لها تيان اجا هكا نهبطوا حتى اون بارتي منها وكل شيء دونك
1: تفهم في امور البروموسيون زايده وديجيتال
2: ولا نفهم مي اون كولابوراسيون نفهم شويه نتعامل انا حد نراه حد التوزيع
1: مي شنو رايك في سيرين الشكيلي خاطر الحقيقه سيرين الشكيلي زاده الشعر اللي الكلمات اغلب الكلمات نتاع الالبوم دوليشا نتاع بوثينة النابولي لها هي لكن زاده مهدي العيشي غنى كلماتها دليش بيل غنى كلماتها نوبة غرام المشروع الموسيقي الكل الكلمات سيرين الشكيلي على خاطر فما برشا فنانين يجيو بحذنا ويقولوا عنا مشكلة في الكلمات عنا مشكلة في الشعر الغنائي ما نلقاش كلمات جات بحذنا نوال غشام مثلا اللي نقعد نحكيه على السوكسي القدم وتقول لي عندي عامين حرفين عندي عامين نلوج في أغنية عاطفية كلامها نرى اللي أنا استحق نعمل به معناها غناية جديدة شنو رايك في سيرين
2: en fait. سيرين اللي مانيفيك en fait سيرين سي جو بونس كلي ان بو كوم موا دو سونس ما تخدمش à la commande معني متعمل اغنيه جو بونس كي سي ان ارتست اذا ما تحس لو بروجي اذا تحس الارتست لي دونك احنا تعاملنا بعضنا تعاملنا بعضنا بلوس في لاتولي دو كرياسيون وين ساعات نعمل عتيه ميلودي نقول لها بربي بالكلمه هذيك بدلها خاطر ما تجيش مع ريتم وسيرين سي با elle écrit pas juste des paroles ou معناتها فنانه معناها عندها سونس دو ريتم عندها دونك لا بوكو نو نو سي سي سي الحقيقه من الكفاءات ومن العباد انا فرحت اللي عرفتهم معناها س ديرني طون
1: معناها هذاك علاش يلقاو بلاصتهم بالقديه فيت خاطر معناها الصحه مستحقه بالحق انه نسمعوا غني تونسي جديد معناها هو تونسي بالقديه الكلمات التونسيه بالقديه الحان زاده كيف كيف لكنها غنيات تونسيه مودرن
2: وفما اوداس زاده في الكتيبه معناتها معناها مشكل بوليتيك مو كوريكت ولا فما يعني ساعات حاجات تريزوزي ميم سي ساعات نقعد في ديبا نتاع علاش هكا
1: مالا سمعت نوبه غرام ولا مش الكل
2: الحقيقه مش الكل
1: خاطر غادي باش تشوف اللوزي نتاع نتاع سيرين شكيلي نسلموا عليهم الحقيقه الحقيقه فنانات معناها كو سوا في الشعر ولا في الصوت ولا حتى تجارب التلحين نتاع بوثينه مهمه نتاع الجينيراسيون جديده فيها هكا دي فيغور جدد اللي باش يهزوا الاغنيه التونسيه القدام في وسط المشاريع هذه الكل قلت لي عندك بوتيتر تحكي مع فنانين اخرين دونك مش وقته باش تقول لنا اللي فهمته سي با غراف فما حاجه من المشاريع الكبيره اللي كانت باسم قيس المليتي وما نعرفش ما نعرفش وين وصلت ولا مازالش فما امل انه نعاودوا نشوفوها ولا نسمعوا نحكي على الكونسيبت نتاع وان نايت وان نايت ان الجيريا وان نايت ان تونيزيا نعرف اللي اخر حاجه كانت 2023 لكن مشروع بالطموح هذاك وبالكبر هذاك هذاك حده
2: لا مش هذيك حد هو دايما اخر حاجه سيتي 2023 ونات تونيزيا ولكن 2025 ونات الجيريا
1: الجيريا بعدها
2: اي اكزاكتومون اون فيت عملنا 5 اديسيون هوني نحي سوريا نفيسي اللي هي اللي هي البرودكتريس نتاع الكونسيبت وان نايت وانا تعاملت معاها اون كو ديريكتور ارتستيك وفكره بدات في 2019 دونك الاديسيون الاولى كان البارون نتاعها الفنان لطفي بوشناق اي افي دونك سان بلاتو في بوكو دارتيست وكل بي بعد كمان وان نايت عملنا وان نايت الجيريا بعد المغرب مروكو ومروكو عاودنا المغرب عاودنا الجزائر وعاودنا تونس دونك اون افي 5 اديسيون والحقيقه سان كونسيبت تري بارتيكولي باسكو سا عنده سا في اون سال ميتيك كيما الاولمبيا
1: في الاولمبيا في باريس اي حاجه والجمهور اون فيت غادي موجود
2: معناها الجمهور الى ادري للفكره والحقيقه نو نو مازال متواصل الكونسيبت معناها مش ما وقفش نحن تو اخر حاجه صارت في 2025 تو نحن 2026 مي ماك تعرف حاجه كيما يلزمها بوكو دو مويان ويلزمها اون بليس دو سا باغين معناها باش تطلع من بالي لبالي يفو بلوس دو مويان بلوس فيزيون اكبر اكسيتيرا دونك لازم اكثر تحذير
1: هي الفكره من الاول موجهه كان البلدان المغرب العربي معناها
2: من الاول وي ولكن توا فما دي دوموند غراس لل جاو دي دوموند بور فير وان نايت ان بيروت وان نايت ان جده
1: وي نحكيو على وين تعرض والا الفكره ديما في الاولمبيا ولا نمشيو بالبلايص اخرين
2: لا نمشيو بلايص اخرين نحن دايوغ سيتي كيستيون اون فوا دو فير ميم وان نايت في جربه d'ailleurs معناها on était هكا moins un de le faire معناها بعد تاجل وكاو ليه مو وينج متعمل في اي بلاصه مي جو بونس كو في بيريز تو كال اولمبيا و سي ان بيج باسكو اليوم ما عرفتش نجم نعملو في سال اخرى اور اولمبيا كي تعمل 5 اديسيون في اولمبيا و يولي ان كونسيبت انستالي في بلاصه كيما هكا وكل
1: مي لو تام نجم يتبدل تنجم تخدم على لبنان على
2: ايفيدامون ايفيدامون تو
1: تافي باهي جميل هي الفكره كانت نتاع شكون
2: فكرة سوريا انفيسل
1: داكو
2: انا خلطت جي بخي لتخان ومارش معناها فكرة بدأت فيها وكله بعد قال قيس قد تجي بزان دا ديريكتور ارتستيك وانا معروف شوية بالرابيديتي اللي حتى كي ناخد تخان ومارش في سماء
1: يعرفو كيفي كاس معناها دوك
2: الحقيقة وي بون سوا غير ما نشكر روحك
1: مش تشكر روحك ليه قاعدين نفهموا الحقيقة مرسي قيس مازال الوقت مشيش في بالك كملنا ما كملناش اما باش ناخذوا راحة صغيرة نسمعوا غنية ونسمعوا سورتو لاجوندا كولتوريل باش تعرفوا وين تنجموا تسهروا الليلة شنو هي العروض اللي تنجم تهمكم في مختلف المهرجانات اللي قريبت لكم في ولايتكم اجندا كولتوريل غنية ونرجع نكملوا في حوارنا مع قيس المليتي فان تايم ما تبعدوش
0: فان تايم اجندا كولتوريل
3: مرحبا بكم في الاجندا كولتوريل لنهار 3-25 اوت فقرة ناخذكم بها في جولة لأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس البداية مع مهرجان نيبل الدولي الدورة 38 اللي قدم لنا سهرة راب مع ستو الأيام الثقافية بتينا تقدم لنا الليلة سهرة الأدب الشعبي بتينا. مهرجان مدنين الثقافي الدولي الدورة 46 يقدم لنا الليلة سهرة مع الفنان نوردو. مهرجان سيدي علي بن عون يحيي سهرة بعنوان القصبة والربوخ مع الفنان نزار الكافي. مهرجان توزر الدولي الدورة 40 يقدم لنا الليلة عرض الزيارة. وآخر عروضنا لليوم مع المهرجان الصيفي بالناظور زغوان الدورة 25 اللي قدم لنا حفلة مع الفنان جنجون. وصلنا لختام جولتنا، هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية.
0: أجندا كولتوريل تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
4: قالوا لي اكتب على الحب، لقيت الحب.

0: مرحبا بكم. انتم كنتوا تسمعوا في الصوت الجميل البثينة النابولي في غنية الأولانية انفيت اللي هبطت في ألبومها هذا جديد الناس تخاف من الحب اللي بدينا نعرفوا به في الايدنتيتي متاع الفنانة هذه اللي اختارتها في انتاجاتها الخاصة واللي ما نجم كان نحيي عليها قيس المليتي ضيفي اللي بحثية لهنا على خاطر انفيت فما برشا ذكي في انه خلينا الهوية متاع الفنان هذاك شنو لازمها تكون شنو الخط اللي بتدخي نجم يبرسي فيه من الأول في أول خطوة على خاطر سي تري امبورطون.
1: Oui, c'est très important. J'ai pris beaucoup de recul et surtout, je n'ai pas le droit à l'erreur dans le sens de Et je pense que c'est ça le plus important.
0: Inch'Allah, carrière naïche,
1: je pense qu'elle a tout, ce qu'il faut pour faire une brillante carrière. Elle a maintenant souffle, à son tour, barbette professionnelle. Ou le khidma djib, au final, le talent, plus le khidma, c'est la recette miracle.
0: نعرفوا لك حاجات لهنا معناها شنو تخدم قيس المليتي في تونس على خاطر الكارير انترناسيونال تبارك الله تخدم في ان بو بارتو تخدم مع فنانين كبار تخدم ما بين تونس وفرنسا والعالم لهنا مثلا انت كنت في اول خطوات نتاع مشروع كيفاش يخزر لي استنى في شنو الحاجه اللي باش تقول لي طب ان فيت فكره ان كونسيبت اللي مشى بالكدا لكنه تم استنساخه برشا ولا فما منه بارش نحكي على يلا نغني سختن ما فهمتني اليوم تبارك الله ما فماش مهرجان ما فيهوش سوسة تغني بزر تغني هيا نغني انت تغني الكلنا نغني ما نعرفش انت كنت ساعة موجود في في الديريكسيون متاع مشروع يلا نغني خدمتوا قديش قعدتوا المدة اللي خدمتوا مع بعض
1: خدمت اربع حفلات في يلا نغني ولا هو انا مانيش يعني مانيش فكرتي انا فيت سي هو الكونسيبت كان سميو كونسيبت لانه بون جمهور الغني سي با ان كونسيبت
0: اما ما فماش كانت حفلات بروفيسيونيل تتعمل بالفكره هذه فما في العالم في بلايص اخرين انا ما نعرفش
1: لا هو يعني لو فيت الجمهور الغني ماهوش un concept n'appartient à personne mais en fait sorte mahad mais je veux dire taïen ou donc maintenant tout dépend du contenu artistique que tu t'attaches en fait benhé c'est ça en fait je me soliste gagne ma jomour معناها هكا لك الجمهور ديما باش يغني معناها mais انا كيقترحوا معناها اقترحوا عليا l'idée j'avais proposé un angle يعني différent اللي هو faire un voyage musical à travers ça plusieurs pays donc on a mis من تونس ou القاهرة لبنان donc il y avait tout un univers déjà conceptualiser un peu plus le voyage le thème c'est le voyage et surtout mettre des talents في كل الاغاني تغنيها البوبليك مع الميوزيسيان فما ان تالون ان جون تالون يطلع دونك خلينا سميناه يلا تالنت دايور
0: دونك عملت وقتها ابيل كانديداتور
1: وجاو سهام رقيق دايور هي البرودكتريس نسلموا عليها donc الحقيقة ça a bien pris, ça a bien fonctionné. Maintenant c'est peut-être pas une direction commerciale, c'est pour ça ça n'a pas duré certainement.
0: Pourtant التوا اللي موجود في الفكرة هذه كوميرسيال على الاخر.
1: اي ولكن برشا يشوف يقول لك انا ما نحبش نشوفكم مره تالون يطلع يغني اكسترا فما اون فيزيون بور مو جي بور مو سي تري امبورطون لانه سا دون ان سونس ا تو سكون في معناها انه بور مو جو بونس كو بلاتفورم بالحق يلا تالون كان نجم يطلعوا منها دي تالون ودايوغ بوكو دارتيست طلعوا غنوا ايز ايتي فورميدابل
0: لكن بالنسبه ليك الجمهور اكاهو يغني سيتي با تري ساتيرون ليك
1: سي با تيرون يعني سا نوري با مون ام سي با اسي معناها بالنسبه لي نجم معناها دو طون طون وي مي سي با ان كونسيبت لي انا هكا
0: دونك الفورمال اللي موجود توا في المهرجانات الكل ماهوش انتريسون
1: ماهوش بور موا انتريسون العباد تتفرج
0: اي باش نقول لك علاش الجمهور مال الاقبال هذاك نحب نحكي لك حتى على انه الكونسيبت مشى للتلفزيون فما نسمه تغني توا على قناه نسمه اوسي دونك اي معناها ما عرفتش كان بدا انا شفت اللونسمون شفت البروموسيون وكل شيء لي كلوب دو شون ايه هالبروجي هذايا سورتو راهو كارتاج يتعب قيس معناه
1: سي سي نو مي سا مونتر نو العباد يحبوا سي دي فول يغنيو حاجه بي او فينال راه معناه ماهيش مي ماتنو حاجه بي معناه شوف ما نحبش انا راهو شكون يبدا عنده سكين وسلطه رقابه على الذوق على نو نو مي معناه دو مومون اون بو tout du moins femme يعني il y a de la femme créativité à la cal minimum de créativité je pense que c'est bien tout ça maintenant et c'est toi je Kais aujourd'hui je vois pas l'intérêt de juste être sur scène où le public ira ni point l'année juste public iranien c'est pas aujourd'hui ce que je veux faire.
0: Tu penses que nous femmes avons créé quelque chose de nouveau ou quelque chose de nouveau. L'idée, tu as vu les jamehir dans le monde entier, tu sais mieux que nous, par nature, quand le jamehir tunisien insiste le haha qu'il chante avec les artistes, les gens dans le monde font comme nous, parce que nous, c'est une pratique normale à l'extérieur, nous fermons le micro aux artistes et nous chantons, j'aime bien ça, on va
1: faire un excès de zèle, faire un peu de excès. اما يكوت بارتو انت ابري انت والشون
0: مثلا
1: لا الحق مثلا مع شاب خالد كان يمشيو ميم المونريال ولا السويد الناس تغني مع الغنيات وخاطر غنيات معروفين العباد تغنيهم نو نو مي جو كومبرون مي دايوغ نحن مع صابر هكاك
0: كثرت لا هكاك التوانسه احنا متفاهمين معناها الحقيقه فما فنانين اللي مثلا كاظم الساهر تتعاود برشا مرات في حفلاته يقول لهم باهيس برافو مبارك الله فيكم نحب نغني انا راني جيت باش نغني اصاله وسي تسكت الجمهور وتقول لهم نغني انا
1: اي جو بونس كو سي الكادر اوسي دي فيستيفال ديتي خاطر جو بونس كو سي ديفيرون بين المهرجانات الصيفيه وبين المهرجانات اللي يبداو في مسارح
0: زاده حتى في الزياره نغنيو
1: بالحق لا زياره داكور غنيو معناها نصور مثال معني خاطر بدات ناقصين شويه كل الحفلات اللي يصيروا في الشتاء في المسارح بين العباد تجي تسمع وتقعد وكل شيء سي كولتور مي لي جون يبوف سادابتي تري فيت راه ماهيش حاجه يمكن حاجه دو باساج انا نتصور حاجه دو باساج
0: ثاني في مود
1: باش يتعدى وي جو بونس
0: بي على المهرجانات الفرق بين المهرجانات الصيفيه والهكا العروض في الشتاء اللي تبدا العباد تجي تسمع بتتر اكثر وما فماش الفكره نتاع الترويح عن النفس نتاع الديفولمون هذاك الكبير انت شنو رايك ولو انه بوتناش تقولي ما نحبش نعلق في انه المهرجانات مثلا هذه تقالت برشا لهنا وقت اللي نجيو نحكيو مع الفنانين كل عام انه عندنا برشا مهرجانات في كل بلاصه فما مهرجانات ما ترتقيش لانها تكون تنجمش تعمل برمجه بالقدا ما تنجمش تكون اللوجيستيك نتاعها مريقله عندنا راه فوق 700 مهرجان في تونس مع احنا عدد الولايات 24 المعتمديات زاده معناها 100 وحاجه ولا 200 ان شاء الله مانيش غالطه لكن عندنا 700 مهرجان فنانين يقولوا لك الكلها مدعمة الساعة كلها فلوس الكونتريبيوابل ومهرجان ما ينجمش يعمل برمجة ب 20 مليون و 25 مليون علاش مش مثلا البارح بحذنا مصطفى الدليجي لهنا نسلموا عليه قال كان ينقصوا هذوكم الكل وكارتاج يقعد شهرين تو يغنيوا الناس كل تو يغني محمد جبالي وما يتغشش تو الناس كلها تاخذ فرصتها تو العروض الكبيرة تتعمل علاش معناها مفرتين بالطريقة هذية وفي الاخر ما نجموش نعملوا مهرجانات عندها قيمة
1: نجم نفهم ما فرتين لا اما انه المارجينات يتنحاو يقعد كان كارتاش انا باتسونس
0: مش كارتاش هو ما 700
1: راه 700 نجم نجمو في كل ولايه في مهرجان اما المشكله اللي اجوردي سي كو ما عندهمش نفس الحظوظ معناها فما زوز مارجينات في تونس مدعمين ريالمون بري اون شارج بار ليتا باقي كل سو سون دي زيد من ليتا اللي ما ينجموش يعملوا بهم حتى مش ثمن برمجه حتى 10% من البرمجه معناها نو يان فري بروبليم جو بونس كو يان فري بروبليم تاع يعني نتاع يعني اي ايتيكيت كيفاش نسميو يعني سي با ايكيتابل اون فيت بين الولايات سي با مش حتى الموضوع. مش حتى حكايه ولايات يعني ما نحبش ندخل مش الموضوع موش ولايه ولا جهه ولا حاجه الموضوع انه يعني جو بونس كو سي سون دي موفيز ابيتود ولا سي سون سي سي قديمه نتاع ثقافيه نحكي سياسه ثقافيه قديمه اللي قعدنا فيهم وحلنا فيها وحتى ما الى اوزي فريمون كليجي ا مومون قول نغيت افيك سا وجي نعاودو نخمو افيك بون سونس اللي في تطاوين واللي في مدنين واللي في الكيف واللي في تونس واللي في مستير اكسيتيرا راهو عنده لازم يكون عنده نفس الحظوظ نتاع
0: لاكسيل
1: الثقافه بنفس الواحد نفس لي مويا بنفس
0: فوالا لازم يكون على نفس المستوى هذاك الفرق
1: non mais absolument mais معناها هذاك الخول كيزم faut parfois il faut déconstruire باش تعاود تبني على سي déconstruire et avoir un bon sens du bon sens on نخرجوا ماك يعني

0: تسجيل تاع البوم خدمه جديده وكاو دونك
1: خدمه جديده مع تونسي ولا ليه؟
0: لا لا مع اترونجي
1: باهي تو كتاب نعرفوا ميرسي بوكو يا قيس اللي لقيت لنا من وقتك شكرا
0: عايشك ميرسي على الاستضافه
1: ربي يفضلك ميرسي بوكو ان شاء الله ديما فما جديد اللي نجموا نحكيو فيه وديما فما مغامرات جديده مع فنانين جدد ودي كونسيبت جدد كيما كنا نحكيو شكرا لكم انتم زاده اللي تبعتونا في فان تايم على امتداد هالثلاثه سوايع هذوما مازلنا مواصلين الاسبوع مواصلين البرمجه معكم وقعدوا ديما مع برامج ديوان فيم تسمعوا الاخبار اكيد وتواصلوا نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت الاربعاء ان شاء الله فان تايم في لامينو باي باي

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
2: مع ديوان اف ام. ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: الليلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز السابعة مساء. ديوان فام عسلمة. توقعات ببلوغ موجة الحر التي تشهدها البلاد حاليا ذروتها غدا الأربعاء، حيث ينتظر أن تصل درجات الحرارة إلى 48 درجة في بعض المناطق، على أن تتواصل هذه الأجواء شديدة الحرارة بنفس الحدة يوم الخميس المقبل وفق الخبير في طقس تونس عمر بحبة.
3: عندنا موجة حر، الحرارة اللي نسجلوها توا مازالت متواصلة الأيام القادمة تقريبا بنفس الوتيرة وربما حتى أكثر شوية نهار الأربعاء مثلا. خاصة نهار الأربعاء ممكن هو البيك نتاع البيك، ممكن الأربعاء باش يكون هو أسخن نهار لأنه نهارتها باش نسجلوا حتى 48 درجة، خاصة في توزر وقبلي وخاصة زادة في القروان وربما حتى ولاية أو اثنين أخرى، قلت ربما خاصة الحدودية وإلا اللي قريبة مثلا غرب المهدية منطقة ولاد الشامخ وهبيرة راهي براتيكمون كيما القروان، زادة حتى كندار وسيد الهاني اللي هما في سوسة براتيكمون كيما القروان نجمو نسجلو 48 درجة. كيف زاد زرمدين أقصى غرب المستير معناتها اللي قريبة لصفخة يعني سيدي الهاني، هذوما المناطق نتاع الشباك ديما يسخنوا برشا، وطبعا زاد كيما قلنا حتى جنوب تونس خاصة الجنوب الغربي حتى زاد جابس ومدنين وتطاوين كيف الحرارة باش تكون تقريبا 45 46 47 وربما حتى 48 درجة. فالحقيقة يوم حار جدا باش يكون نهار الأربعاء، وحتى الخميس ينجم يكون كيما الأربعاء وممكن أقل درجة يعني ممكن كيما الثلاثة.
2: وتزامنا مع موجة الحر المرتقبة، شركة تونسية للكهرباء والغاز تحذر حرفائها من إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء غدا الأربعاء، وخاصة خلال فترة الذروة على طلب الكهرباء والمحددة بين الساعة 1 بعد الظهر والخامسة مساء ومن الساعة 10 ليلا إلى 1 صباحا. واستكتدع حرفائها إلى تقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال فترات الذروة باعتبارها من أبرز العوامل المساهمة في ارتفاع طلب على الكهرباء، مع اعتماد سلوكيات ترشيد الاستهلاك بما من شأنه المساهمة في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان وفق ما ورد في نص البلاغ. وفي سياق متصل، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين والمربين والبحارة إلى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية الاستثنائية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وظهور رياح الشيل، مشيرة في بلاغ تحذيري إلى ضرورة حماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وأحكام التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة لسقي الغراسات والأشجار المثمرة ومراقبتها خاصة في المناطق الأكثر تعرضا للحرارة. كما شددت وزارة الفلاحة على تفادي إشعال النار والقيام بأية عمليات قد تتسبب في اندلاع حرائق، مطالبة البحارة بمتابعة النشرات الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الرصد الجوي والسلامة البحرية. وفي موضوع آخر، مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تناهز مجتمعة 11 مليار دينار إلى غاية 20% التجاري، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وبلغت المداخيل السياحية المتراكمة إلى حدود 20/26/2000 نحو 5127 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 242 مليون دينار، وبنسبة تناهز 5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25/2000. كما ارتفعت مداخيل الشغل المتراكمة التي تتعلق أساسا بتحويلات التونسيين بالخارج إلى 5868 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة تناهز 5.4%. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، سلطنة عمان وإيران تقترحان إطارا مرحليا لاستئناف الملاحة في مضيق هرمز، على أن يشمل ذلك إنشاء ممر ملاحي مؤقت ومشروع مشترك لإزالة الألغام من المضيق، حسب بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية في مسقط وطهران. صحيفة نيويورك تايمز تؤكد أن الولايات المتحدة تستعد لإعادة عدد من دبلوماسيها إلى سفارتها في الشرق الأوسط التي جرى إخلاؤها قبل

0: خلال الحرب مع إيران، في خطوة تشير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تتوقع في الوقت الحالي عودة القتال على نطاق واسع وفق صحيفة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، وينطلق المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: Duena FM.
1: Nightclub. Duena FM.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديو ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من اثنين للحد من السبعه حتى للعشره نتاع الليل. نسلموا عليكم الناس الكل ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه. قبل كل شيء نقول لكم كل عام وانتم حيين بالف خير ومولد مبارك على الجميع، على تونس وعلى الامه امه محمد الكل. ان شاء الله يا ربي كل عام واحنا حيين بخير، وكل عام واحنا نحتفلوا بهذا المولد النبوي الشريف. انا مع الاحتفالات للامانه، فما اللي يقول لك انا ضد، ما مع الاحتفالات لا لي شيء، لانه في حاجه هكا الحاجات احتفالات دينيه اللي ديما تحاول تذكرنا بديننا وتقربنا شويه من الشعائر الدينيه بتاعنا وغيره. فانا مع الاحتفالات كل سوا كيفاش كل واحد يحتفل، اللي بزقوق اللي من عشنو اللي بالعصيده، انا معاه. انا احتفلوا، خليه الاغاني نتاع المولد، وخليه الجو نتاع المولد، وخليه القران، وخليه كل شيء في الدار، وعلموا صغيراتكم الاحتفالات وعلموهم هكا الحاجات هذيا، وان شاء الله يا ربي ما يموتوش فينا معنا، ان شاء الله ديما يبقاو موجودين لاخر نهار. وذاك شنو نجم نقول، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير الناس الكل، ولو انه منعش كيفاش احتفالاتكم تعديت اليوم في ظل الظروف نتاع الضوء والماء والجو هذاك الكل. معناها متخيل اللي عمل العصيده تو مطيشه ديجا بسخانه في الانقطاعات نتاع الكهرباء، ستيك حلفة بيمين تخرجنا من الملة اللطف يا ربي. ميسي نو كاو برافو الستيك، ان شاء الله ما عجبتني الببليكاسيون نتاعها، مولد مبارك وكذا، ومعناها متبعين يعطيهم الصحة، اجور طلعوا اجور في الباج فيسبوك. ان شاء الله كل عام وانتم بخير كل اعوان الستيك، ان شاء الله ربي يعطيكم على قد قلبكم وربي ينوركم، خاصة بعد هذه الصيفية الجميلة والمغامرات اللي عشناها معاكم وما زلنا نعيشوها لحظات. معناها قال غدوة ان شاء الله البيك نتاع السخانة فؤاد قبيلة يحكي في الأخبار. والحمد لله على كل، نسلم عليكم ان شاء الله نسيكم شويه في المشاكل هذيا، وانتو كان كملوا الاحتفالات كيما قلت مناسبه نستغلوها لو ماكسيموم. وانتو كان اليوم باش يكون معنا برشا موسيقى، باش تلقى الموسيقى كيما العاده، وزاد اون بلوس زاد اخترت اليوم في جوك بوكس ان نرجع بكم شويه الاغاني اللي عندها علاقه بالمولد النبوي الشريف، كلك سواء التونسيه من فنانين توانسة والا زاد بفنانين من المشرق. اغاني حبيناها سمعناها برشا، يمكن فما فيكم اللي ما سمعها، حاولت نختار زاد اغاني اللي ماهوش اللي تعدوا ديما، ماهوش اللي نلقاهم ديما موجودين كلك سوا في لي راديو ولا غيره. فان شاء الله تنال اعجابكم. على كل انا نقول لكم مولد مبارك، وصبري ابو عزيزي السيد المخرج نسلم عليك، ومولد مبارك صديقي الغالي. كليت العصيده ولا لا؟ ما فماش زقوق، اسنا زقوق وين ماش من زقوق، حتى اللي يخلط عليه ما يحبش بس خانة ذي. على كل به اسمعني تاونا ان كابتن كرواسون لبس يتعطي بس انو سمحوني سينو خان نبدأ صبري بالموزيكا بتاعنا تو سويت، نبدأ برود تريب.
1: الموزيكا اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب باش شوية باش نسمو احمد سعد في بنت ناس.

0: نانسي
1: ادم بارت نانسي عجرة من ميليساندي باش نلقاو جروب لاباس هذوما الكل باش تلقاو معنا في البليس نتاع رود تريب كيما قلت بعد شويه زاد جوك بوكس باش يكونوا مع الاغنيه نتاع المولد مي تو سويت باش نخليكم مع فلو دوتش مارتينا كاماغرو في كواتيكي هذه الموسيقى نتاعنا عملوا بون كيف انا نقول لكم انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: بوبليسيتي.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.

مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل. يبقى لو رانديفو تو سويت مش يكون مع جوك بوكس وين مش نحكيوا على الاغاني ولا مش نسمعوا اغاني عندها علاقه بالمولد النبوي الشريف. دونك مش نحطكم مع بارتي مزينه برشا. اخترت حكا حاولت اني نختار بلوتو اغاني تونسيه شرقيه اللي عندها علاقه بالرسول وبمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذاك علاش من بعد شويه باش نسمعوا ماهر زين، باش نسمعوا محمد منير، باش نسمعوا لطفي بوشناق، حسين عامر العفريت، باش نلقاو شكري بوزيان، عبد القادر المرعشلي، باش نلقاو احمد جلمان وغيرهم من الاسامي اللي عندها ريبرتوار مزيانه برشا في اغاني نتاع المولد النبوي الشريف.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الثامنة مساء. ديوان اف ام عسلمة. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تبلغ في 24 من أوت الجاري ما قيمته 25,154 مليون دينار، أي ما يعادل 98 يوما من التوريد، مقابل 24,722 مليون دينار و107 أيام من التوريد السنة الماضية، وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وبخصوص الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة، فقد بلغت قيمتها 30,040 مليون دينار في 21 من أوت 26,2000، مسجلة زيادة قدرها 4,138 مليون دينار، أي بنسبة تقارب 16% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25,2000. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تضع على ذمة العموم القائمة الأولية للناخبين المعنيين بالتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزى من ولاية توزر عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة، وفق بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء. والهيئة تفيد بأن نشر القائمة سيستمر إلى غاية يوم الخميس الموافق ل 27 من أوت 26,2000 بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتوزر وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مضيفة أن باب الاعتراض يفتح بداية من الجمعة 28 من أوت الجاري إلى السبت 29 من أوت 26,2000. غدا تنطلق فعاليات مهرجان الشباب بولاية سيدي بوزيد في دورته الثانية تحت شعار شباب اليوم بناء الغد، وتتضمن الفعاليات الافتتاحية كرنفالا استعراضيا وفولكلوريا لتنشيط المدينة، إلى جانب مجموعة من الورشات والعروض الرياضية والفنية المتنوعة، وفق المناسق الجوي للإعلام بمندوبية الشباب والرياضة وليد النايلي.
4: أثناء مهرجان شباب ولاية سيدي بوزيد سنة 2026 حاولنا أنه نمسوا أكثر عدد من المناطق من خلال جملة من التدخلات اللي هي إن شاء الله عبارة على فقرات تنشيطية برمجناها في مختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد. إن شاء الله الانطلاق اليوم بنقطة إعلامية، إن شاء الله الافتتاح باش يكون في معتمدية المكنيسي إن شاء الله نهار 26 أوت في ساحة المدينة بالمكنيسي. إن شاء الله زاد برشا عروض، إن شاء الله كرنفال معناها استعراضي فولكلوري معناها ينشط المدينة، كيف عنا برشا ورشات وعنا برشا عروض رياضية وفنية إن شاء الله متنوعة. هذا الافتتاح، وبعد إن شاء الله باش تنطلق العروض في مختلف المعتمديات الأخرى. عنا إن شاء الله بير الحفيز، عفرية، سوق جديد، سعيدة، رقاب، جلمة، سيدالي بن عون، بير الحفي، برشا معناها مناطق، وإن شاء الله تكون برشا مفاجئات وبرشا فقرات في الانتظار إن شاء الله قدرة ربي.
3: وفي الشأن الفلسطيني، إصابة 5 شبان خلال اقتحام قوات الاحتلال لمعهد تدريب قلنديا شمال القدس المحتلة الذي بدأ الصباح اليوم وفق محافظ القدس معروف الرفاعي. وكانت قوات الاحتلال قد أخلت معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتجئيل أو تشغيل اللاجئين الفلسطينيين شمال القدس المحتلة، واستولت على مجمعه ورفعت علم الاحتلال في ساحته، وذلك بعد يوم واحد فقط من زيارة 28 بعثة دبلوماسية للمركز واطلاعها ميدانيا على الانتهاكات والتهديدات التي يتعرض لها. ومن جهته الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يندد اليوم باقتحام قوات الاحتلال لمركز تدريب تابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس المحتلة، مجددا الدعوة لإلغاء التشريع الذي يعيق بشكل كبير قدرة الأونروا على الوفاء بولايتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي أوكلتها لها الجمعية العامة للأمم المتحدة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاش سبور.
1: تساقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
5: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون،
6: احنا معاك وجنبك في الفراج، لحظه حتى يزفر الحكم.
5: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
1: ديوان افام صوتكم.
5: ديوان افام فلاش سبور.
7: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم عينة الكونغولي بيير جون نيغوين لإدارة مباراة ذهاب الدور التمهيدي من دور الأبطال من دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأفريقي وضيفه جوليبا المالي نهار السبت 5 سبتمبر بالملعب الأولمبي حماد العقربي برادس بداية من 7 متاع الليل. بالنسبة لمباراة العودة باش تكون سافرة إيفوارية في باماكو بقيادة إيغ موديس ريتشارد كوكورا نهار السبت 12 سبتمبر الأربعاء نتاع العشية بتوقيت تونس. نذكر أن الترجي الرياضي معفى من مباريات الدورة التمهيدي الأول. في كأس الكونفدرالية طاقم تحكيم كاميروني لمباراة شوتينغ ستارز النيجيري والنادي الرياضي الصفاقسي بقيادة باتريك فودوب نهار السبت 5 سبتمبر بداية من الأربعاء متاع العشية. صافرة توغولية لمباراة ترجي جرجيز وفريق ديان باراس السنغالي بقيادة أريما محمد مصطفى أكاكبو نهار الجمعة 4 سبتمبر 3:30 متاع العشية في استاد الطيب المهيري. مواصلين مع حكام المسابقات الافريقيه، الاتحاد الافريقي الكاف عين الموريتاني عبد العزيز بوح لمواجهه منتخبنا الوطني التونسي ضد اوغندا في تصفيه تركان في استاد حمد العقربي نهار الخميس 24 سبتمبر 8 متاع الليل. مباراه الجوله الثانيه امام المنتخب البوتسواني بسكون نهار الثلاث 29 سبتمبر بالملعب الوطني في غابورون العاصمه البوتسوانيه بدايه من 9 متاع الليل بقياده التنزاني احمد علي اريجيجا. نمشيو النتائج اليوم في الألعاب المتوسطية. تارانتو بإيطاليا أشرف الزواوي يهدي تونس الميدالية الذهبية الثانية في مسابقة الرمي بالدقة في الكرة الحديدية. برافو لبطلنا العالمي أشرف الزواوي. نذكر أنه الذهبية الأولى كانت في التايكواندو للبطل العالمي والأولمبي فراس القاتوسي. بالنسبة للثنائي التونسي منى البيجي وأحلام الحاج حسن ميدالية برونزية في الكرة الحديدية الحرة بعد الفوز أمام تركيا بنتيجة 13 مقابل 3، ومنى البيجي بتفوز بالميدالية برونزية في اختصاص الرمي بالدقة بعد فوزها على الإيطالية سارة فيريرا في كرة اليد. منتخبنا الوطني التونسي أواصت فاز أمام قبرص 34-27، وفي الكرة الطائرة كبر منتخبنا انهزم ضد فرنسا 3 أشواط مقابل 0. المنتخب التونسي للكرة الطائرة سيدات استهل مشاركته في بطولة أفريقيا بكينيا بانتصار على نظيره النيجيري. سيدات تونس فازوا 3 أشواط مقابل شوط بواقع 18-25 لمنتخب نيجيريا، ثم 25-23 25-20 و25-20 لمنتخبنا التونسي اللي واجه في الجولة الثانية منتخب الكاميرون غدوة بداية من 5 متاع العشية. تم مباراة وحيدة الليلة في الليغا الإسبانية انطلقت منذ دقائق في استاد الميستايا، فالنسيا يواجه نادي ريال بيتيس. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم على نايت كلوب في الأمان وتحية فلسطين.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: موجز التاسعة ليلا ديوان فم عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء هذه الليلة إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 10 ليلا ومنتصف الليل وعلى فترة متقطعة، وذلك بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. وستاك توضح أن القائمة التي نشرتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليست نهائية، ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب تطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، داعية حرفائها إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة جراء هذا القطع الدوري. وتشمل الإشعارات من قطاع الكهرباء عدة مناطق في جهات الجنوب والجنوب الغربي وصفاقس والوسط والشمال والشمال الغربي وتونس الكبرى. الحزب الدستوري الحر يعبر في بيان أصدره اليوم عن استنكاره لما اعتبره فشلا متواصلا للسلطة في حلحلة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتتالية، والتي قال إنها تعصف بالبلاد، وذلك على أثر فاجعة بنغردان ووفاة عدد من الشبان. والدستوري الحر ينادد بما وصفه بغياب التفاعل الرسمي والإنساني الذي يليق بحجم هذه المأساة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة ووضع سياسة وطنية متكاملة تفتح أمام الشباب أفاق العمل والاستثمار والمبادرة وتواكب التحولات الرقمية والاقتصادية المتسارعة. كما شدد على ضرورة تطوير التشريعات بما يضمن الانخراط في الآليات الاقتصادية والمالية الحديثة. وفي الشان الدولي، قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي يعلن اليوم حل القوات والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لهما واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية حسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية. وحسب الوكالة، فيمثل استكمال عملية الاندماج خطوة رئيسية نحو توحيد مؤسسات الدولة السورية واستعادة دورها الكامل في شمال شرق البلاد من خلال إنهاء الهياكل العسكرية والإدارية الموازية التي نشأت خلال سنوات الثورة وتفعيل المديريات والمؤسسات الحكومية وربط المنطقة مجددا ببقية المدن ضمن إطار إداري ومؤسسي واقتصادي موحد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم إزالة جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية لمضيق هرمز أو تفجيرها، مشيرا إلى أن إيران أخطرت بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيجرى تدميره. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن الولايات المتحدة تراقب عبر قوة الفضاء التابعة لها كل بوصة من المضيق، وهو ممر مائي رئيسي في سلسلة إمدادات الطاقة العالمية. ومن جهته، وزير الخارجية العماني بدر الدين البوسعيدي في طهران يقول اليوم أو يعرب في طهران اليوم عن أمله في أن تعلن بلاده وإيران قريبا عن إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز عقب أسابيع من المحادثات الثنائية. وبدوره، قال وزير الخزانة البريطاني جون هيلي اليوم إن بلاده تدعم الجهود الأمريكية للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن إيران، وترحب بالخطوات الرامية إلى زيادة الضغط عليها بما في ذلك العقوبات الموسعة التي أعلنت أمس الاثنين. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادنبرغ، ويتواصل بمشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.

0: نايت كلاب.
1: صيف معناها موسيقى هيت جو وشو وبرشا انرجي ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. أكيد أنه راه كل غنية ناجحة فما ناس behind the song، شاعر كتب أحلى الكلمات، ملحن صنع أحلى لحن، وموزع خرج الغنية في أحلى صورة. وشكون منا ما يعرفش الهيتات هذه اللي كسرت الدنيا؟

حبيت هذه الكل، رغم انه اللي غنيوهم كل حد عنده اسلوبه وستيلو، لكن يجمعهم نفس ستيلو قلم الشاعر الغنائي نادر عبد الله، اللي يعتبر واحد من اقوى وانجح الشعراء الغنائيين في مصر والعالم العربي، وعمل بصمه متميزه واضحه في الاغنيه الرومانسيه والدراميه في عدد كبير من النجاحات الفنيه الاهم النجوم. وكي نقولوا شاعر يكتب خاصه الاغاني الرومانسيه، الاكيد انه إليسا ملكه الاحساس عمرها ما باش تفلتو، وباش تكون اكثر فنانه اختارت التعامل معه، وكان هو وراء اقوى الهيتات في مسيرتها الفنيه. لو تعرفوه، واحدة من أحلى وأنجح أغاني إليسا، وتصدرت الترند أول ما خرجت في 2006، غنية رومانسية حبها الجمهور، ولحنها نادر نور، توزيع هاني يعقوب. لا

0: ملكة الإحساس إليسا تعاملت زيدا مع الشاعر نادر عبدالله في غنيتها أواخر الشتاء واللي صدرت في 2007، لحنها تامر علي ووزعها تميم.
1: كنا في

عام 2009 إليسا اختارت تغني تصدق بمين، غنية بعيدة على الجو الرومانسي اللي تعودت به وفيها أكثر ريتم، غنية كسرت الدنيا حرفيا وقت صدورها، لحنها وليد سعد ووزعها تميم كيف ما العادة.

في 2014 إليسا كانت في التوب 1 كالعادة بغنية رومانسية. الغنية هذه كانت النشيد الرسمي لعرايس 2014، غنية حالة حب من ألحان سونر جيرسكير، ملحن تركي وتوزيع أحمد عبد السلام، وكلمات نادر عبد الله. خلوها تكون قريبة من القلب وفيها إحساس عالي.

بخلاف نجاحاته مع إليسا، نادر عبد الله نجح باش يجلب انتباه برشا نجوم كبار لي اختاروا يتعاملوا معاه، كيف ما الهضبة عمرو دياب اللي خذا من عنده كلمات غنيته ريحة الحبايب. غنية خرجت عام 2004 في ألبومه ليلي نهاري، لحنها الملحن الكبير محمد يحيى ووزعها طارق مدكور. كلماتها كانت نوستالجيك، والمميز في الغنية هذه انه اللحن متاعها حضر قبل الكلمات. وقتها الملحن محمد يحيى كان راكب في التران ومسافر، يا اخي جات على باله الميلودي هذيك وسمعها للشاعر نادر عبد الله اللي عجبه اللحن وكتب عليه كلمات غنيت ريحة الحبيب.

لو بص في عيني مرة بس، هكا غنيت سيرين عبد النور عام 2004، غنية الحظ في مسيرتها واللي خليتها تتشهر أكثر في العالم العربي كفنانة قبل ما تكون ممثلة ناجحة زيدة. ورغم أنه طاقتها الصوتية محدودة، لكن الغنية كانت على قياسها ونجحت وتحولت الهيت 2004. لحنها رامي جمال ووزعها توما، وكلماتها بالطبيعة لنادر عبد الله. لو بص في عيني مرة بس، سيرين عبد النور.

كتر خيري غنية غنيتها شيرين عبد الوهاب في 2009 من ألحان تامر علي وتوزيع طارق عبد الجابر. كلماتها كتبهم نادر عبد الله. كلمات كانت فيهم دوزة متاع شموخ وكبرياء على عكس أغانيها الرومانسية اللي تعرفت بيهم. كتر خيري شيرين.

سوبر ستار رغب علامة اختار التعامل مع الشاعر الغنائي نادر عبد الله في غنيته استمارة 6، ألحان محمود الخيامي وتوزيع توما. غنية صدرت في 2022 وكانت عبارة على تجديد للتعاون الفني ما بيناتهم بعد غياب دام تقريبا 18 سنة كاملين، بما أنه سبق وكتب له كلمات غنيته اللي بيرضيك يرضيني. غنية ترجع ل 2004 وهي من ألحان محمد يحيى وتوزيع مدحت خميس، ورغم أنها ما تشهرتش برشا وما لقاتش حظها لكنها غنية حلوة.

ما زالت النجاحات والهيتات اللي وراها الشاعر الغنائي المصري المتميز نادر عبد الله. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مره تلقاو اقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس، اول هيتس، اول ذا تايم. باي باي.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن آخر أجل لإيداع تصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباحا من الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو غدا الأربعاء 26 من أوت الجاري. والإدارة توضح أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني لإيداع التصريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد المسموح فيه بالإيداع، داعية المعنيين إلى تقديم تصريحاتهم قبل انقضاء الأجل، وذلك تفاديا للازدحام بقبضات المالية والضغط على المنظومة الإعلامية. فلاحان بجهة ملولش من ولاية المهدية يتكبدان خسائر فادحة إثر نفوق أكثر من 4000 طير دجاج من إجمالي 5000 طائر، على خلفية الانقطاع المفاجئ والمتزامن للتزود بالماء والكهرباء خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد. وأحد المتضررين يؤكد أن الانقطاع المزدوج حال دون تبريد المجن بطريقة التقليدية المعتمدة عبر رش المياه للحد من وطأة الحرارة، وهو ما أدى إلى نفوق جل دواجن التي لم ينجو منها سوى نحو 800 طير، مجددا المطالبة بتسقيف أو تحرير تسعيرة القطاع لضمان هامش ربح يعين المربين على الصمود ومواجهة الأزمات.
2: قطع الماء والكهرباء، زوز مقطوعين وفي نفس النهار وفي نفس الموجة بتاع الحرارة هم تقطعوا علينا الزوز. على الحرارة مع التربية بتاعنا احنا تقليدين ندخوا بالماء ونعملوا كذا مقطوع علينا الماء. هو اللي تلقى من يشرب ولا بس تبخوا تبرد النار الطبيعية بتاع الطقس. هما 5000 كعبة تقريب منهم ما يتجاوزوا 800-900 كعبة. احنا زوز من الناس شركة فيها وما هيش اول ضربة بالنسبة لي، انا عدة لكمات كليتها فهمتني، والحاجة اللي اثرت عليها انه صاحب بيع زيتونات واحد وكذا كما شريكي ما عندوش حتى سند. كثارية المربين في الجمهورية تضرر، هما جماعة اللي عندهم معنا وسائل التبريد المتطورة قطع الضوء اثر عليه. معنا شركات كبار وفهمتني، مش كيف نحن فلاح صغار. دولة إمكانياتها محدودة مش كلها، عوض لي عوض ربي سبحانه وتعالى. كل ما استعوض ما استعوض الجمهورية كاملة، كان أنا البرية آلاف مني أنا الضر وكل ضر واخر مني، فأنا كل اللي طالبه من الآن هو على الأقل تحرير القطاع، تحرير الطريفة.
1: المستشفى الجامعي المنجسلين بالمرسى ينطلق في اعتماد منصة رقمية للإعلام والتوجيه داخل قاعات الانتظار، تتيح للمرضى متابعة مسار التكفل بهم بكل وضوح وفي الوقت المناسب، وذلك في إطار تطوير خدمات أقسام الاستعجالي وتعزيز مسار التحول الرقمي. وتمكن المنظومة المريض من متابعة دوره والاطلاع على مدة الانتظار وتقدم مراحل التكفل، فضلا عن معرفة وجهته داخل القسم والوصول إلى فضاء الاستشارة أو التكفل المناسب. ولا تقتصر المنصة على توفير المعلومة، بل تمثل أداة عملية لتنظيم تجربة الانتظار وتحسين انسيابية حركة المرضى من خلال توفير رؤية أوضح لمسارهم وتعزيز التواصل والشفافية داخل فضاء الاستعجالي. وفي شأن دولي، مجلس السلام بقيادة الولايات المتحدة والذي يشرف على تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة يحذر اليوم حركة حماس من إطلاق الطائرات الورقية بعدما هدد الكيان المحتل بشنن ضربات انتقامية، كما دعا جيش الاحتلال إلى التزام وقف إطلاق النار، مشددا على أنه لا يمكن للعمليات العسكرية أن تتجاوز نطاق الرد على تهديدات حقيقية ووشيكة. المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك يصف التطورات المتعلقة باندماج قوات سوريا الديمقراطية قسد في مؤسسات دولة سوريا بأنها تاريخية بكل ما للكلمة من معنى، معتبرا أن ذلك يمهد لتشكيل سوريا موحدة للجميع. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن باراك، ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر رجي في فلاسبور.
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسه، وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
4: ما مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. نجم الساحلي رد على بلاغ الترجي الرياضي التونسي صادر اليوم بخصوص قرارات تحكيمية خلال مباراة الكلاسيكو لإدارة نهار الأحد اللي فاز فيها الترجي 3-2. ذكر إدارة الترجي طالبت بفتح تحقيق لدى الإدارة الوطنية للتحكيم بخصوص أداء طاقم التحكيم. في المقابل نجم الرياضي الساحلي أكد أنه كان المتضرر الأكبر والأول من الأخطاء التحكيمية خلال المباراة. النجم أوضح في بلاغه أنه يتعامل باحترام مع مختلف المؤسسات الرياضية ويتمسك بحقه في التظلم بالطرق القانونية، وشدد في المقابل على حرصه على المحافظة على الهدوء والروح الرياضية وعدم التأثير على عمل الإدارة الوطنية للتحكيم. أشار زاد أنه طاقم التحكيم تغاضى وفق تقديره عن إشهار الإنذار الثاني ليعني الإقصاء في حق أحد لاعبي الترجي عند احتساب ضربة الجزاء وتأكيدها، واعتبر أنه ذلك كان من شأنه أن يغير مجريات المباراة بشكل كلي. النجم الساحلي انتقد عدم احتساب الوقت بدل الضائع الناتج عن التوقفات المتكررة للعب، إضافة إلى موصفه بتعمد ملتقطي الكرة إخفاء الكرات بتصرف صبياني، وأكد أنه ذلك حرمه من الاستفادة من نسق الهجوم خلال الدقائق الأخيرة من المباراة. لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عينة الكونغولي بيير جون نيغوين لإدارة مباراة ذهاب الدور التمهيدي من ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا بين النادي الإفريقي وضيفه جوليبا المالي السبت 5 سبتمبر بالملعب الأولمبي حمد العقربي براد. السبعة متاع الليل صافرة إيفوارية للقاء العودة بقيادة هيغ موديس ريتشارد كوكوا. المباراة نهار 12 سبتمبر في باماكو الأربعاء متاع العشية بتوقيت تونس. كأس الكونفدرالية طاقم تحكيم كاميروني لمباراة شوتينغ ستارز النيجيري والنادي الصفاقسي بقيادة يانيك فودوب نهار السبت 5 سبتمبر الأربعاء متاع العشية. صافرة توغولية لمباراة ترجي جرجيس وديم بابارس السنغالي بقيادة أريما محمد مصطفى أكاكبو نهار الجمعة 4 سبتمبر 3:30 متاع العشية بتوقيت تونس في استاد الطيب المهيد. مواصلين مع حكام المسابقات الإفريقية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عين الموريتاني عبد العزيز بوح لمواجهة تونس أوغندا في تصفية الكان في استاد حمد العقربي نهار الخميس 24 سبتمبر 8 متاع الليل. ماتش الجولة الثانية مع بوتسوانا نهار 29 سبتمبر بالملعب الوطني في غابورون بداية من 9 متاع الليل بقيادة التنزاني أحمد علي أريجيجا. نمشيو لنتائج اليوم في الألعاب المتوسطية. تارانتو بإيطاليا 2026 أشرف الزواوي يحرز الميدالية الذهبية في مسابقة الرمي بالدقة في الكرة الحديدية لثاني ذهبيات الوفد التونسي في الألعاب المتوسطية. ثنائي تونسي منى البيجي أحلام الحاج حسن ميدالية برونزية في الكرة الحديدية الحرة بعد الفوز على تركيا في الفينال 13-3، ومنى البيجي تحرز ميدالية برونزية في اختصاص الرمي بالدقة بعد فوز على الإيطالية سارة فيريرا في كأس في كرة اليد. منتخبنا فاز ضد قبرص 34-27. في الكرة الطائرة منتخبنا انقاد للهزيمة ضد فرنسا 3 أشواط نظيفة. منتخب تونسي الكرة الطائرة سيدات استهل مشاركته في بطولة افريقيا بكينيا بانتصار امام منتخب نيجيريا. منتخبنا فاز 3 اشواط مقابل شوط، انهزمنا في الشوط الاول 25-18 ثم 25-23 25-20 و25-20 في بقية الاشواط. ليكيب ناسيونال في الجورنيه الثانية يواجه الكاميرون غدوة بداية من 5 متاع العشية. ختام بمباراة في الليغا الاسبانية في ملعب ميستايا فالنسيا ينهزم ضد ريال بيتيس بهدف مقابل صفر. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، صباح الخير ناس كل، وتحية تونس.
5: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.

0: تسمعونا في سفيقز على الفريكونس
1: 91.1
0: في صغيرة وقابس
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: تسمعوا نفيس فيرقز على الفريكونس
1: 91.2 99.1
0: في صغيرة وجبس
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الحادية عشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. وزارة السياحة تعلن في بلاغ أنه تم تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1.162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان من صندوق حماية المناطق السياحية لمزيد دعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط وتوفير أفضل الظروف للمواطنين والزوار، وذلك بالتزامن مع تسجيل مؤشرات إيجابية للنشاط السياحي بلجيا خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. ويأتي ذلك إثر زيارة التي أداها وزير السياحة سفيان طقية إلى القيروان يومي 24 و25 من أوت الجاري، عين من خلالها عددا من الإقامات العائلية بالمدينة العتيقة إلى جانب مشروع مؤسسة حرفية مختصة في صناعة المنتوجات الغذائية المحلية، وذلك في سياق دعم الاستثمار وتثمين المنتوجات المحلية وربط النشاط الحرفي بالقطاع السياحي. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظم يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. ويأتي تنظيم هذه القرعة في إطار تطبيق أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 23 و2000، وعملا بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس الجهوية.

محليا. التنسيقية الأساسية للصحة بالكاف تعبر في بيان عن استنكارها لما اعتبرتها تصرفات غير مقبولة صادرة عن إحدى نائبات مجلس الجهات والأقاليم خلال زيارة ميدانية أدتها إلى المستشفى الجهوي بالكاف، موضحة أن هذه التصرفات تمثلت في تحريض المواطنين ضد أعوان الصحة والأطباء وإطلاق شعارات شعبوية داخل فضاء استشفائي، إلى جانب الولوج غير القانوني إلى مناطق العلاج والتقاط صور للحالات الشخصية للمرضى، فضلا عن استغلال لصفة نيابية لتحقيق غايات شخصية وفق البيان. والتنسيقية تطالب بفتح تحقيق فوري وشامل من قبل وزارة الصحة والإدارة الجهوية للصحة بالكاف واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية ضد النائبة المعنية مع وضع آليات واضحة تمنع تكرار مثل هذه الممارسات، كما دعت مجلس الجهات والأقاليم إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في محاسبة نائبته وعدم السكوت عما وصفتها بالانزلاقات التي تشوه صورة المؤسسة التشريعية بأكملها حسب ما ورد في نص البيان. وفي شان دولي، وزارة الدفاع الروسية تعلن اليوم قصف قواتها لثلاث سفن شحن تحمل إمدادات للجيش الأوكراني وناقلة في ميناء بيفاديني على البحر الأسود، بالإضافة إلى قصف سفينة شحن في ميناء أوديسا المجاور، فضلا عن بنى تحتية في الميناءين ومنشآت تخزين وقود في ميناء آخر. مسؤول تايلاندي يقول اليوم أن حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن سترسو في تايلاند الأسبوع المقبل بعد مهمة طويلة في الشرق الأوسط خلال حرب إيران، وتقارير عن مخاوف تتعلق بالصحة النفسية وتدهور الأوضاع على متنها. الرئيس النيجيري بولا تينوبو يأمر اليوم الجيش والجهات الأمنية الأخرى بعملية إنقاذ فورية بعد أن خطف مسلحون نحو 600 من النساء والأطفال وكبار السن خلال هجوم على مسجد في ولاية النيجر الواقعة في وسط شمال البلاد الأسبوع الماضي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادنبرغ.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تحذر حرفائها من إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء اليوم الأربعاء، وخاصة خلال فترة ذروة الطلب على الكهرباء والمحددة بين الساعة الواحدة بعد الظهر والخامسة مساء ومن الساعة العاشرة ليلا إلى الواحدة صباحا. وستاك تدعو حرفائها إلى تقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال فترة الذروة باعتبارها من أبرز العوامل المساهمة في ارتفاع الطلب على الكهرباء، مع اعتماد سلوكيات ترشيد الاستهلاك بما من شأنه المساهمة في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان وفق ما ورد في نص البلاغ. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباحاً من الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو اليوم الأربعاء 26 من أوت الجاري. والإدارة توضح أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني لإيداع التصاريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد المسموح به في الإيداع، داعية المعنيين إلى تقديم تصريحاتهم قبل انقضاء الأجل تفاديا للازدحام بقبضات المالية والضغط على المنظومة الإعلامية. الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعبر عن استيائها من قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتمثل في استبعادها من لجان النقل العادية والاستثنائية لسنة الجامعية 26 و 2027 و 2000، معتبرة أن ذلك يمثل تراجعا عن اتفاقات سابقة وضربا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجامعيين. والجامعة تحمل وزارة التعليم العالي المسؤولية إزاء ما يمكن أن يحدث من إشكاليات قد يتسبب فيها تفردها بالقرارات وإقصائها للجامعة العامة للتعليم العالي الممثل النقابي الوحيد للجامعيين، مؤكدة أنها ستمضي في كل الإجراءات والقرارات النضالية المشروعة والقانونية التي ستقررها الهيئة الإدارية الوطنية القطاعية بشأن هذه الوضعية وغيرها دفاعا عن المكاسب القطاعية.

0: للجامعين التي لا يمكن التفريط فيها وفق ما جاء في نص البيان. وفي الشأن الدولي، مصادر محلية في ولاية جنوب كردفان جنوب غرب السودان تتهم الحركة الشعبية المتحالفة مع قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة في مناطق سيطرتها أدت إلى مقتل حوالي 50 شخصا وإصابة العشرات وحرق قرى، مما دفع آلاف المدنيين إلى الفرار من ديارهم. وأفادت المصادر ذاتها بأن قوات الحركة الشعبية أعدمت أكثر من 47 شخصا رميا بالرصاص في منطقة أم حيطان. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي يؤكد أن لدى طهران أساليب لمواجهة أي سيناريو أمريكي، بما في ذلك المواجهات والتصعيد والعقوبات، مضيفا أن الولايات المتحدة يجب أن تعلم أن إيران ستلحق الضرر بمصالحها إذا تعرضت المصالح الإيرانية للضرر. وختاماً، الشرطة في سلوفاكيا تعلن الثلاثاء إحباطها لمحاولة إحراق مصنع لإنتاج أنظمة طائرات مسيرة في شرق البلاد، موضحة أنه تم اعتقال ثلاثة أجانب مشتبه بتورطهم في هذه العملية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادنبرغ.
1: I like the